0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدأ اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200,000 لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة دي مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التعاون، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري في هذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار المتعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3,000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية، محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري، مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إنه انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية، أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هيسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 في جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية باي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين تضحي تضحي ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني ب450 وده كذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا:
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، الأقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا اللي سواء كان الضعين نيالة غرب كردفان، المناطق دي بتلقي انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره: قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاعتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما بحاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هذا العيب. مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم دي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العشو ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وانت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل، يعني فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم
8: صحتنا،
7: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
8: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
7: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظل في المسألة المستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة والفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الكارثة، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار المتعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عدات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إنه انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هيسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إنك تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آلي وصحبي من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية الخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين وده كذلك 450. بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 550,000 جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إنه الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إنه أسعار الخراف في دارفور باعتبارها مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا:
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، لقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقي انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
9: ده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
8: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة
10: لغاية ما ودوه السجن، فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
11: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
8: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
7: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف.
8: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
6: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
8: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرّي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر، ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تعارف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجة حول الغرض من هذا الاجتماع.
9: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس اليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
8: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجة كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجن بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه، بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال، لغاية ما ودوه السجن. ف
10: فابو توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له انه يجي يحضر دفن ابوه ولا سمحوا له يجي يعزف يا ابوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور وولاده عمره 5 سنة وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه دي منتظرين يعني الفرج من على ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي إن شاء الله يا رب العالمين يخرج يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له ويخرجوا لنا يعني ويلمشملوا بأولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
8: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
14: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المعتقل محمد عز الدين المعتقل حاليا في سجون بور سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماماً، ما كان عنده أي نشاط سياسي لأنه أصلاً كمحامي عارف تبعة الحاجة دي وإنه ما في أصلاً أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025، كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. نتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني جو قالوا إنه محمد كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل يعني اللي عرفنا. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معنا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معنا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكذا. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة.
11: فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حالياً بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته أولاده، رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
8: حذر مزارعون في حلف الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة، نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناغوص الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تغام لأتفه الأسباب، وشدوا الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم بحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180,000 والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135 والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعين حلف الجديدة يعني في خطر.
8: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
16: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب، في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار وتسعمية اثنين مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك، الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب، الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب، الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض،
7: ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، لقونا القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا اللي سواء كان الضعين، نيالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني الإنتاج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية. كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخر بشار.
8: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور حلية الضعين، جمع عثمان ذهب عمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها، إصدار المواشي للخارج، وبذلك بيكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرق دارفور في ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة فتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك ونسج النسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله.
6: علي آدم بشارة، مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450، وعندنا ده بخمسة،
18: وعندنا العبر.
19: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرق دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية ب 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب 550 لحد 500، وعندنا العبر ب 3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالي بيشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، ب 250 ب 3 ب 4 باخذوا برفع طوالي. عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول الداير بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، بمئتين وخمسين بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. أي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي، ما عندنا، يبيع طوالي والما عنده منده طوالي، يضحي طوالي. فهمني يا مان
20: رحيم الصلاة والسلام عليكم محمد العلي صاحبي يسلم ترقيد الربعين. لأن طبعا ما شاء الله بهائم في راق ويزحى السعر اللي عندك ترى 250 إني ناوي 350 فيه و500 فيه، يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا بمية وخمسين إنك تضحي تضحي فيه ما هي مانع، أبشر. طب
5: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني ب450 وده كذلك 450. بارك الله فيك والله. طيب 450 450 أيضا النعجات الجزائرية القاطعة زي دي برضو كذلك ب450. عندنا خروف زي ده زي ده ب600، خروف الكبيرة زي ده. وعندنا زي الخروف ده زي ده ب300. هاي مسالدين 150 نعم 150 تبقي ايضا ساكنك وحي يعني في قلم
1: هذا احمد محمد جدا نشتري البهيمة ده اللي بي 450 تعال جزارية ان شاء الله ابتدائي ان شاء الله بحسب المقدرة تلقاه ب 350 400 500 تلقى حسب الرغبة
5: طبعا الضحيري للناس المساكين اي زول عايز احضر الظرف يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300 في قنوات بس القنوات دي ب 240 دي اقول دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر وعندنا اقل منها ب 150 وعندنا لحد 130 فيه لحد 120 في المسكين بضحي لاخر النهايه
21: الاسم البشر حسن عبد الماجد الملقب بالمشهور زعيم المتر والحقيقه والله الان الحمد لله الغنم الزريبه ملانه غنم مليه شديد كل زول مسكين ومستطيع يكرم في امانه الله ولا كلمه و يعني الغنم بثلاثه ونص فيه ب370 فيه باربعه فيه ب250 ب200 كله فيه الحمد لله الزريبه ملان خير باسط ان شاء الله
22: معاكم الاحمد بشارع حماس ساكن شخص ضعيف هو قدامكم والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط هي حاجه كده ناقصه ما دول الحاجه اللي عنده زي ما قال بيضحي واي حاجه اليوم دار اشتري لي خروف الليله والحمد لله زي ما قال اسعار مناسب عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك بتكرم ان شاء الله
23: اول حاجه معاكم اخوكم المحيم رسول حسين كرشوم من ابناء الصنبه اول حاجه نحن قلنا جنبي غنم من الصنبه وجينا هذه الزريبه نيال المواشي اول حاجه الغنم مثل ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعه اول حاجه الغنم عندك زي ده ب 150 و 250 الحمد لله الاسعار مناسبه لكن الناس هذه يعني البهائم مدفره
24: بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبه المواشي نياله الان كل عام وانتم بخير صحة السلامه يحقق امانيكم كمان العفو كمان جميعا يا ربنا يجعل البلد في سلام وبام وامان ان شاء الله البلد امن الحمد لله وصحه تامه الحمد لله رب العالمين والخراف الناس ما تتخوف من البيع يقول لك الخروف ب 500 و600 و700 و800 الخراف في الدوله لما الدوله ب 300 في ب 350 في ب 150 في ب 200 في ب 400 دي اخلى خرفان يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين واقول لهم كل سنه وانتم طيبين والاسعار والله يا اخ انا متابع اليد
25: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الاضحيه المبارك عيد النحر وزي ما شايفين نحن الان في نياله زريبه نياله عندنا الخرفان يعني في متناول الايدي زي ده ب 500 عندك زي ده برضه ب 500 وزي ده برضه ب 500 ونطلب يعني من رجال الاعمال التبرع الشعب السوداني يعني بالاخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا نطلب من الشركات الخيريه والناس الاعمال والناس الخيرين التبرع لهم وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنوب المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف يعني شعب كادح شقالين يعني شعب أسحاليا ما لقي يأكل شعب يعني جعان جدا محتاجين التبرع من أموالهم بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600 أي محتاجين للدعم دعم أكل وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرشك ده بتلقى
8: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء
12: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
0: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
13: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول
7: نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
9: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو

0: 200 ألف لشوحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة، وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السماء، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري في هذه الكرازة، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الراية السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عدات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إنه انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاهي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
4: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إنك تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
5: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آلي وصحبي من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين وده كذلك 450. بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 550,000 جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إنه الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان، وأوضح إنه أسعار الخراف في دارفور باعتبارها مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، لقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت الضعين ميالة غرب كردفان، المناطق دي بتلقي انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إنه وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائية المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بس مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار ذو الجدل واثار ذو افعال واسعه جدا جدا، وحقيقه انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافيه، اللي انت 6000 صوره اخذتها صور فوتوغرافيه، لكن هنا لما جيت ل غابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بث مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منه.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي التانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحة التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيرها. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
2: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
3: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين ومصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم، يعني فتم منعنا من الدخول. لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة، يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسا، في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى مصر.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبياً، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها للتطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضو بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاة الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاة بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاة ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حبوبنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي الى الوفاه. في نفس الستة اسابيع برضه في الارهاقات ثانيه، في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل، ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني يرجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حسنا احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصحهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلن، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفياد الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودان

0: السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الكارثة، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر علي معباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز اللواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلن ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200 ألف شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك: المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية، محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري، مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل أن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السري. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السري في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية، أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاهي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 في جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا،
4: يعني ما شاء الله ضحية باي موفر ناس ما شاء الله يوم يمشيروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا بمية خمسين تضحي تضحي ما هي مانع أبشر. طب
5: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين، وده كذلك 450. بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشي حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 550,000 جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار،
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح أن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150,000 و 450,000 جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا،
7: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا سواء كان الضعين نيالا غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. ف فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
9: ده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
8: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة.
10: لغاية ما ودوه السجن فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
11: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
8: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
7: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف.
8: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
6: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450.
8: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرأي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر، ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجا حول الغرض من هذا الاجتماع.
9: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافت إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان وده عمل كبير. أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أنه القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
8: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجا كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
13: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتجز في سجن بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوا. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحنا يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعزف يا أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور وولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من على ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي إن شاء الله يا رب العالمين يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له ويخرجوا لنا يعني ويلم شمله بأولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
8: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
14: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المحتقل محمد عز الدين المحتقل حاليا في سجون بور سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماماً.
11: تماما، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلا كمحامي عارف تبعة الحاجة دي، وإنه ما في أصلا أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورسودان، ومش أسجل في مكتب محاماة على أساس إنه يمارس مهنته بتاعت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025. كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس إنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب، لقينا أصحابه واقفين. طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له، يعني جو قالوا إنه محمد كان في الشغل عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك، عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل، يعني اللي عرفناه. وبعدين بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله، الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا، يعني ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معانا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصلينا وكذا. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس، وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حالياً بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته، أولاده رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لي سجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
8: حذر مزارعون في حلف الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تجاوب وأسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة، نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناغوص الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تغام لأتفه الأسباب، وشد الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم بحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعي حلفة جديدة يعني في خطر.
8: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
16: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب، في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار وتسعمية اثنين مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك، الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب، الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب، الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كان الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبة منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني المنتج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال، نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم، سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية، كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا. والحكومة التأسيس هي قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بجار.
8: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرقي دارفور محلية الضعين. جمع عثمان ذهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرقي دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام ما في كلام. الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن احنا طالب الجهات المختصه لفتح الطرق واصدار ماشيتنا لنستفيد منها المواطن عشان يستفيد منها اصدار المواشي للخارج, وبذلك بيكون في عائد بالنسبه لنا هنا في ولايه شرقي دارفور في ولايه دارفور عامه ان شاء الله. طالب الجهات المختصه لفتح الطرق وتامين الطرق للمواطن عشان يعيش في امن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك ونسج النسيج الاجتماعي, والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله.
6: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرقي دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرقي دارفور ب500 لحد 450, وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450, وعندنا ده ب5,
18: وعندنا العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم, ولاية شرقي دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم, قنم الضحية. عندنا الغنمات الجزارية ب550 لحد 450, وعندنا الخروف السن ب550 لحد 500, وعندنا العبر ب3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالب اشتروا والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد ب 250 ب3 ب4 باخذوا برفع طوالي. عندنا الزول البهايم في العالية وفي المتوسطة. الزول الدائر ب4 بيضحي ب3 بضحي ب250 بضحي لغاية 150 عندنا بضحي. اي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي ما عندنا يبيع طوالي والما عندنا منديه طوالي يضحي طوالي فهمنا يوما.
19: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد العادي صاحبي يسلم شرقي دارفور الضعين. لينا طبعا ما شاء الله بهايم في راق بعيد حياه. السعر اللي عندك مثلا 250 اني ناو 350 فيه ب500 فيه, يعني ما شاء الله ضحيه بهايم موفر الناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا, بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا ب150 انك تضحي تضحي فيه ما هي مانع ابشر. طب
5: طيب بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اله وصحبه من والاه. الاسعار هنا اخواننا بالنسبه للاضحيه للخروف ده خروف ثاني ب450 وده كذلك 450. بارك الله فيك والله ديما 450 450. ايضا النعجات الجزائريه القاطعه زي دي برضه كذلك ب450. عندنا خروف زي ده زي ده ب600 خروف الكبيره زي ده. عندنا زي الخروف ده زي ده ب300. هاي مثال ده 150. نعم. 50 تبقى أي دول ساكت بضحي ثاني في قلم.
20: هذا أحمد محمد جدا نشتري البهيمة ده اللي يبقى 450 تعال الجزارية إن شاء الله ابتدائي إن شاء الله بحسب المقدرة تلقاه ب 300 250 400 500 تلقى حسب الرغبه.
21: طبعا الضحيه دي للناس المساكين اي زول عايز حضر الظرف يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300 في قنوات بس القنوات دي ب 240 دي عبور دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر. وعندنا اقل منها ب 150 وعندنا لحد 130 فيه لحد 120 في المسكين بضحي لاخر النهايه.
22: الاسم البشر حسن عبد الماجد ملقب بالمشهور زعيم المتر. والحقيقة والله الآن الحمد لله الغنم الزريبة ملانة غنم ملية شديد. كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة. ويعني الغنم بثلاثة ونصف فيه ب370 فيه ب4 فيه ب250 ب200 كله فيه الحمد لله زريبة ملان خير بسيطة إن شاء الله.
1: أقول الأخ الدكتور حماس كان شخص ضعيف يهو قدامكم، والحمد لله زي ما قال كل الخير بسيط، هي حاجة كده ناقصة ما دول الحاجة اللي عنده بي زي ما قال بيضحي وأي حاجة. اليوم دار اشتري لي هروس الليلة والحمد لله زي ما قال أسعار مناسبة، عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك، بتكرم إن شاء الله.
2: أول حاجة معاكم أخوكم المحيم رسولهم حسين كرشوم من أبناء الصنطة. أول حاجة نحن قلنا جنبي غنم من الصنطة وجينا هذه الزريبة نيال المواشي. أول حاجة الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعة. أول حاجة الغنم عندك زيدها ب 150 و 250 الحمد لله الأسعار مناسبة، لكن الناس هذه يعني البهائم مدفرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة. كل عام وأنتم بخير صح السلامة، يحقق أمانيكم كمان العفو كمان جميعا، يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأمان وأمان إن شاء الله. البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين. والخراف الناس ما تتخوف من البيع، يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800 الخراف بتناول لما داول بيت 300 في 350 في 150 في 200 في 400، دي أخلى خرفان يعني. الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق، الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين. وأقول لهم كل سنة أنتم طيبين والأسعار والله يا أخ على المتابلة اليد.
22: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الأضحية المبارك عيد النحر. وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة زريبة نيالة، عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي، زي ده ب500 عندك، زي ده برضو ب500 وزي ده برضو ب500. ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع، الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا، نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم، وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنو المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية، أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف يعني شعب كادح شقالين يعني شعب أسي حاليا ما لقي يأكل، شعب يعني جعان جدا محتاجين التبرع من أموالهم. بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرش أكده بتلقى.
8: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجة، وإلى اللقاء.
12: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
23: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
24: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
25: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغير وغير وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا بدلنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا ننزل على الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
7: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاخصائيه النفسيه نجوى الطيب محمد المعروفة بين يود. بنستضيف باعتبار أنه شهر مايو أصلا عالميا أسا مخصص لأنه هو الشهر بتاع الوعي بالصحة النفسية في السودان. عندها يعني هنا علامة استفهام كثيرة حول فكرة الصحة النفسية والطب النفسي وكده. أستاذ نجود مرحب بك في راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، ومرحب في راديو دبنجا، وسعيدة بأن أنا أكون الليلة معاكم إن شاء الله في يوم عن التوعية بالصحة النفسية في شهر مايو. أصلا هو شهر دائما بيكون فيه توعية بالصحة النفسية عالميا يعني.
2: طيب أستاذ نجود، يعني نحن عندنا زي نص ساعة بنتكلم فيها، ونتمنى أنه يعني نقول كلام مفيد بهم الناس. الصحة النفسية يعني أنت درستي في السودان وشفت الواقع بتاع التطبيق هناك وشفت الناس بتعاملوا كيف، ففي ثقافتنا السودانية هل تجد الصحة النفسية أي اهتمام أو اعتراف؟
3: طيب ممكن نبدأ بأنه أول حاجة نحن نعرف الصحة النفسية ذاتها يعني يمكن بصورة عاجلة.
2: نعم.
3: أنه هي حالة إيجابية من التوازن والقدرة على التكيف، وعندها هي تعريفات كثيرة، لكن أكثر التعريفات المذكورة وبصفة شاملة في الصحة النفسية إنه هي حالة من الرفاه يمكن فيها الفرد إنه يحقق إمكانيات التكيف مع ضغوط الحياة والعمل بصورة متزنة وتفاعل وتعاطيه في المجتمع اللي هو فيه. ده تعرفنا للصحة النفسية عموما.
2: نعم.
3: طيب سألتني إنه هل في السودان التعامل كيف مع الصحة النفسية أو المشكلات اللي احنا بنقابلنا فيها، بنلقى انه الصحة النفسية ما عندها يعني مكانتها الحقيقية او التقدير ما عند الكل، لكن البعض ممكن تكون عدم المعرفة. عدم المعرفة بشنو، بمعنى شنو الصحة النفسية، وبمعنى شنو بانه مريض نفسي أو زول عنده مشكلات نفسية.
2: نعم.
3: كلمة مشكلات نفسية، نحن ما نقول مريض نفسي أكثر، لأنه يعني دي ذاتها مشكلة

0: للبعض في السودان يعني زي الوصمة إنه زول ده مريض نفسي، يمكن عدم الوعي بأن المشكلات النفسية أو المريض النفسي زيه زي المريض البدني، يعني زول اللي عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في السكري أو أي مرض تاني. الصحة النفسية، الصحة النفسية يعني بتعرض لها أي إنسان، ما محددة عند شخص معين. كويس. الحاجة الثانية بنلقى إنه في جوانب مهمة جدا في الصحة النفسية. أنت سألتني عن إنه عن في السودان تحديدا، أذكر لك إنه ليه مثلا ما أخذت حقها الحقيقي.
1: نعم.
0: الجانب النفسي في السودان، يمكن نقول الإرث والتقاليد، إنه دائما الزول المريض النفسي ده بربطه لك يا إما مس يا إما سحر يا دجل أو حاجة زي دي. الشيء الثاني يعني دائما بيميل للحيطة، يعني ما بيفكروا إنه لا ده الزول عنده مشكلات أو ضغوطات. ونحن عندنا يعني في إرثنا وفي تقاليدنا عندنا الحيطة بتاع شنو، إنه مثلا بنشوف إنه عيب إنه الواحد يشكي، بحس إنه ضعف. حتى في التربية حقتنا نحن كسودانيين إنه مثلا إنه الراجل ما بيبكي، أنت راجل ما تبكي حتى كان طفل صغير، يعني بمعنى إنه القوة والتحمل الأكثر ده أحيانا ممكن يأثر ويصل لمرحلة بعيدة جدا، في حين إنه ممكن يلحقوه يعني يزعفوه أو يعني يعالجوا المشكلة اللي كان بتكون ممكن تكون بسيطة، لكن بعد مرور الزمن ممكن شنو تبقى أخطر، وممكن تؤدي لأنه مثلا يفقد حياته كمان. فالصحة النفسية مهمة، ومهم شديد إنه الأسرة ذاتها تكون مؤمنة تماما بأنه في مشاكل نفسية زي ما في مشاكل عضوية، لأنه الأسرة هي ممكن نقول الحلقة الأقوى في إنها تعالج المريض أو تعالجك في يعني بيكون شغل متكامل ما بين الطبيب النفسي وما بين الأخصائي النفسي. ودار أذكر الحتة دي لأنه في البعض بيعمل لبس، بيحصل له لبس ما بين طبيب نفسي وما بين الأخصائي النفسي. الطبيب النفسي هو شخص درس الطب وتخصص في العلاج النفسي بمعنى الطب العقلي. أيوة دي نقطة مهمة شديد. الأخصائي النفسي اللي هو زي ما نقول المصريين زي حالاتنا كده، يعني ده زول بيكون درس علم نفس، لكن شنو في كلية أدبية. أنا قريت جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم علم النفس. علم النفس هنا احنا بنقراه. ايوه ده هنا الاخصائي النفسي. الاخصائي النفسي بيشتغل في تزامن مع الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيحدد لك علاجك، بيحدد لك الجرعات المفترض تاخدها، وبعد ذاك الاخصائي النفسي بيجي يعني مثلا يكون الشغل بتاع السايكوثيرابي، يقعد يتكلم معاه ويحاولوا يحلوا المشاكل.
1: ايوه هذا الناس اللي ترجو تتمدد كده وتحكي كويس.
0: نعم مربوطه دائما بالحته دي، وان انت تقعد وقعد اسمعك وانت تحكي واكتب ملاحظات وكتابات وكده.
1: نعم. طيب يعني انت جبال ذكرت نقطه انه ان احنا مثلا شايف يقول يبكي يقول لي ما تبكي، يعني يقمعوا العاطفة حقته، يعني ما أي زول عنده عواطف مفروض يطلعها، كان فرحان يفرح، كان زعلان ولا حزين بيبكي وكده. فلما يقمعوا العاطفة دي المسألة دي بتعمل للناس مشاكل. فهل يعني في نسق محدد أنت يعني لاحظتيه أثناء تجربتك دراستك شغلك إنه الناس عندهم مشاكل مع القمع اللي حصل لهم زمان؟
0: أيوة أكيد. نحن كان يعني لو لاحظت، أنا ما عندي إحصائيات محددة، لكن يعني في لو لاحظت إنه نسبة المرض النفسي أو المشكلات النفسية أغلبها بتكون لدى شنو، لدى الذكور. يعني ده ما معناته إنه أنا بصنف، لكن بمعنى إنه الولد لما يكون صغير دائما يعني دائما إنه بيتعرض لشنو، بيتعرض لمواقف تحصل له في حياته، ما عيب إنه يخاف، ما عيب إنه مثلا يعني يعبر، يبكي، يحس بالوحدة. لكن انت دائما بيقول لك انت ولد ما تبكي، انت كده ما كده. فدي المفترض انت تتعامل مع الطفل كطفل سواء كان انثى او ذكر، يتعامل بمخاوفه ويعني يكون عندك رد فعل تجاهه يكون معقول. يتقبل خوفه، يتقبل الحاجات اللي بيشعر بها، ما دعا يتعامل معه كرجل كبير، يتعامل معه كطفل في اللحظة اللي هو فيها طفل. فدي دي مشكلة اللي قدام، إنه تخلي الواحد إنه لا يخبي، يخبي الشعور اللي بيحس به ومخاوفه، يخبيها، اقمعه في اقبته في داخله. فدي بتأثر لقدام بعدك في فترة مراهقته، بعدها في فترة بتاعت شبابه، في تعامله مع الآخرين. دي كلها حاجات بتكون اختزلت جواه، بتقوم تحكس لنا بعدك شخصية بتكون فيها اضطراب نفسي. لكن ما بكونوا عارفين إنه ده اضطراب نفسي بالمعنى الحرفي، لأنه تكون مثلا الأمة عندها الوعي بإنه مثلا إنه دي بدايات أو دي أعراض لمشكلات ممكن تكون في البداية بسيطة، لكن بعد ذلك بتتفاقم وبتكبر.
1: نعم، تأثر في أداء الزول وكذا، واستقلاليته واتخاذ القرار والحياة الإدراكية. طيب نحن نأخذ قفزة سريعة لواقعنا الهسي بتاع الحرب، اللي هو يعني ده فيه التركيز كله بتاع مشاعر الخوف والألم وخيبة الأمل ما هو الأثر الممكن تترك الحرب دي على الناس اللي عايشوها بشكل عام؟
0: طيب بالنسبة للحرب مثلا، سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة، الحرب كعنف، حاجة تعرض من آدم فيها لعنف شديد، أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، يعني حاجات كثيرة تعرض لها، أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
1: نعم،
0: لأنهم هم الأضعف. يعني الحرب تأثيره اللي هو إنه تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبيأثر بعدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة، ما متكاملة.
1: نعم،
0: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته، في تعامله، بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. نفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها، مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بلاحظه، زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت وينعزل، ما يتكلم ولا أي حاجة، بس يصمت ويبقى منعزل، يعني يبعد،
1: يدخل في قوقعة.
0: أيوة، النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات، يعني معروف إنه الطفل صغير يعني ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي، ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبات خوف مفاجئة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي، يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله، النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح، ما يركز ليك انت بتتكلم معه، ما يرد ليك. الحاجة التانية ممكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في أمه او أبوه، ده بيكون داير شعور بالأمان. بنقول لك نقلة تانية على أساس انه طيب، ها انت كطفل بتبحث عن الأمان، المشكلة انه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها، لأنه الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها، فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذاتها البشعيرة بالأمان، في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة، شوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
1: نعم.
0: لكن لازم يكون في في في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في الكوادر، في الكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس اللي أساسا اشتغلوا في المجال. حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل، إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه يأخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس إنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي إنك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم، أو خاصة للأطفال. الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه وشنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا، بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية، بيكون أكتر قيمة. يعني أتمنى أكون يعني الحتة دي قدرت ان انا أوصل
1: نعم
0: الفكرة.
1: نعم، وأنا طبعاً قادر أتخيل الصعوبات المحيطة بعملية التواصل مع النازل. يعني لأسر أصلاً احتمال تكون مهمة، يعني ما شايف الموضوع ده النفسي ده حاجة مهمة، أو يعني ما بتتوقع أثره يكون كبير على الأطفال. والحاجة الثانية برضو يعني الأطفال ذاتهم وهم يعني حتى إذا ما ظهرت عليهم أي علامات حقت تراوما أو صدمة وما بعد الصدمة وكده، فهل أنتوا بتتعاملوا معاه مباشرة ولا لازم عن طريق وسيط اللي هو الأم ولا الأب؟
0: والله طبعا هو مهم أنك أنت يعني الأم دي مهم أنها أو الأب مهم أنه يكون هو يعني حضور في الشغل اللي احنا بنبدأ.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه هو الأسرة بتكمل معاك. أنا كان في بداية كلامي قلت لك إنه دائما المرض النفسي في علاجه الأسرة هي أكبر يعني زراع مشارك في الموضوع، أو أقوى يعني ما بيكفي إنك أنت مشيت للطبيب النفسي وعطاك الحبوب وعطاك العلاجات وجيت عشان تأخذ علاجك، لكن لازم أسرتك تكون متفهمة ظروفك شنو ووضعك شنو عشان شنو تكمل البدوه الأطباء في الشغل ده. فبالنسبة للأطفال أنا ممكن مثلا في المدرسة، حتى هنا في المدارس، يعني في مدارس السودان إذا المعلمة وجدت أن الطفل ده شارد ذهنيا أو كده أو كده، المفترض تستدعي أمه وتسمع منها تعرف الشيء اللي تعرض له شنو، وبعد ذاك تبدأ على أساس أنها تحاول تخفف أو تزيل الشيء الحاجة اللي متعرض لها الآن. وأحيانا في غير ظروف الحرب في أطفال بتعرضوا لحاجات بيسكتوا عنها، وما بكون في زول ملاحظ في مثلا في البيت الأم مع المشغوليات مع كده بتكون شوف عادي، لكن ممكن الأستاذة تفطن للشدة أكتر. فمهم إنه يكون مع بعض. يعني
1: أستاذة مجوى، طيب الأخصائية النفسية، طيب التعامل مع الأطفال ومع أسرهم، هل بيحصل تدخل علاجي؟ يعني تدخل كيماوي يدوا الناس حبوب يدوا مهدئات حاجة زي ده، ولا يعني يظل في الحدود بتاعت انه يشرحوا الحالة وانه يوفروا للطفل الحماية والعاطفة والإحساس الأمان والكده يعني؟
0: طبعا ده حسب التشخيص. مثلا انت لو مثلا ما هو طبعا اذا كانت المشاكل مثلا الحاجات الصدمه اللي تعرضوا لها يعني مثلا حالات بتاعت خوف وهلع وحاجات زي دي ممكن يعني ما تكون تحتاج يعني العلاج بتاع يعني العلاجات والادويه الا في الحالات اللي مثلا بيحتاج فيها. بالنسبه لسواء اطفال يعني مثلا لو طفل مثلا عنده تشنجات ده انا ممكن ادخل له علاج اللي هو الطبيب بدخل له علاج عشان يقلل التشنجات اللي بتحصل له زي بدايات بتاع التشنجات إذا كان عنده مشكلة عقلية يعني تمام، أو مثلا عنده مشاكل تانية تحتاج لتدخل علاجي ممكن، لكن بعديها لازم يكمل معه العلاج النفسي اللي هو العلاج السلوكي خاصة بالنسبة للأطفال العلاج السلوكي.
1: نعم
0: يعني بيكملوا لبعض العلاج بتاع الطبيب النفسي بيكمل عليه العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للأطفال، يعني أنت بتحاول تعدل سلوكه تحاول تقلل مثلا الأعراض اللي بتظهر مخاوفه الحاجات زي دي فبيكملوا لبعض. لكن بالنسبة للأطفال عموما ما بتسرع في أنك تقوم علاجات الا مثلا في مثلا لعرض معين يعني مثلا زي التشنج ده في علاجات محدده عشان تقلل نسبه التشنجات اللي بتحصل مثلا، لكن اغلب الامراض او اغلب المشكلات النفسيه سلوكيه بالنسبه للاطفال اغلبها بتكون سلوكيه فبيكون علاج شنو علاج سلوكي تغيير مثلا او تاهيل.
1: طيب ننتقل لجزء آخر من قصة الحرب وتأثيراته معنا على الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى طيب محمد. نجي للناس المشاركين في القتال بشكل مباشر اللي هو القوات النظامية ولا الأمنية ولا الشرطية ولا كده، الناس الشايلين بنادق وبيحاربوا وبيضربوا وبيضربوهم.
0: نعم.
1: في دول تانية كتير أنا عندي فكرة إنه لما الناس ودوهم جبهة القتال مثلا الأمريكان يودوا ناس شرق الأوسط ولا مشوا وين شاكلوا ما برجعوهم، لما نجوا راجعين ما برجعوهم البيت مباشرة بودوهم حتى قالوا يحصل لهم كولينج داون يعني ودوهم اليونان في جزيرة كده دا يقعدوا ويستحموا ويأكلوا ويشربوا ويسبحوا لفترة لغاية ما الناس شوية نفسيا يكونوا مستقرين ومستعدين للنقلة بتاعت يرجعوا للوطن يعني لأسرهم.
0: صح.
1: تفتكري انه الحاجه دي ممكن يعني في السودان تطبق انه المشاركين في القتال دي يتم فحصهم؟
0: طيب هو طبعا الشيء ده المفترض انا بالتحديد في السودان انا ما عندي فكره.
1: ايوه يعني من ناحيه
0: نظريه لكن من ناحيه اول حاجه معمول به في كثير من الدول الحاجه دي معمول بها في كثير من الدول، ممكن حرب الخليج او بتتذكر انه حرب الخليج في أمريكا يعني في ناس تعرضوا لصدمات نفسية كبيرة جدا جدا وممكن ظهرت يعني ممكن الآثار بتاعتها ظهرت أكثر حاجة كانت من قصص، لأنه يعني كان الناس اللي في الجيش الأمريكي كانوا بيحكوا الحياة اللي حصلت لهم والمواقف اللي حصلت لهم وكده في المعارك. فمهم شديد إنك تأهل زول جاي من الحرب، تأهل أول حاجة هو لنفسه كويس لنفسه ذاته لأنه هو بيكون تعرض لكمية كده من العنف الشديد قدامه، المواقف اللي حصلت قدامه والأشياء الشافة، ممكن يكون رفيق دربه يكون معه صديقه العمر كله يموت قدامه ما يقدر يقدم له شيء، حاجات كده كلها حاصلة عليه إضافة لأنك أنت جاي تتعامل في المجتمع فبيكون النسبة يعني الانفعال بتاعك بيكون مختلف يعني ممكن عاد حتى صوتك دي عن طريق اللهجة بتاع الصوت بتاعك يمكن تكون تختلف الطريقة بتاعتك لما تقدر تتعامل هنا مع أولادك مع أسرتك، صوت عالي مثلا بتكون أجريسيف بتكون عدائي بتكون عنيف في كلامك في حاجات، فدي كلها محتاج لأنك أنت عشان تقدر تتعامل كزول تتعامل مع مدنيين عاديين بعدين أنت ما طلعت من أرض المعركة أنت جاي هنا عشان تتعامل مع الجيران مع الناس مع الأهل، فلازم مفترض يكون يعملوا لهم برنامج تأهيلي فعلا مفترض يتعامل برنامج تأهيلي، وده ما إحنا دي ما رفاهيات إحنا زي ما نقول ده واجب المفترض إنه يتعامل وما يعني ما أظنه بيكلف شيء. يعني أنت مفترض طرحت من المعركة بدك فترة بتاعت إجازة
1: نعم
0: ترتاح فيها وأيوة، لأنه على أساس إنك تأهل نفسك من أول جديد عشان تقدر تاني تجي بشخصية متزنة، شخصية قادرة وزي ما قبل نحن قلنا الصحة النفسية، ما إنك أنت كيف تتكيف مع الوضع وتتحكم في انفعالاتك وتعاملك وعطائك لمجتمعك الحوالينا. لكن
1: نعم
0: انت ممكن ده جاي من ارض المعركه، انت طوالي تجي تنزل تتعامل مع الناس عاديين، ودي مشكله كبيره. لانه هسه الان ممكن يعني مثلا منطقه الخرطوم ما حصل فيها الان مثلا، ما في الحرب هسه الان شويه قلت في مناطق، لكن الان بقت في شنو؟ بقت في تصفيه حسابات بين المدنيين في بعضهم. دي الاشكاليه الثانيه
1: نعم
0: اللي هو انك انت مثلا، وقريب يعني سمعنا حادث بتاعت واحد يعني بتعمته، هي رفضته ومشى مشت خطبها لواحد تاني، يوم سد المال بتاع البيت جاها شايله الكلاشينكوف وقتلها، جي قتلها. فدي دي المشكله، يعني مشكله بس مش تاهيل واحد، التاهيل بتاع الناس الجو، لانه في ناس مش كمان حيرجعوا كويسين، ممكن يكون في دول عنده مشكله كبيره، ممكن تكون حصلت لها يعني بقت مشكلة كبيرة، ما تروما بس، ما صدمة ولا اضطراب بعد الصدمة، لكن يكون ممكن حصلت لهم مشكلة كبيرة. فمهم انهم يفحصوا، يتم فحصهم، وبعد ذلك يتم تأهيلهم، والناس اللي عندهم مشكلة يبدوا في علاجهم ويدوهم إجازة. لكن ما ممكن أكون زول شايل سلاحه أنا يعني خليه ماشي ساكت حوالين مع المجتمع، مع الناس المدنيين، مع المجتمع. فدي مشكلة.
1: نعم
0: المشكلة الثانية السلاح ذاته، السلاح الآن اللي بقى في يدي زول ده، دي مشكلة ثانية كبيرة جدا جدا، سواء كان بين الأهل في تعاملهم مع بعض، تصفية حسابات قديمة، أنت مع الجماعة ديل ولا أنت مع ياتو الجماعة ده، دي كمان دي حرب ثانية، لأنه حتكون أقرب لإنه شنو، بدون لازم يكون في قوانين رادعة للحتة دي. لازم إنه مثلا السلاح ده يحاول إنه يقننوا الوضع حقه.
1: نعم
0: دي مهمة شديد يعني.
1: نعم نعم انا يعني شايف الزمن المخصص للحلقه دي ضايقنا، فضل دقيقه واحده، انه انا دار اشير لانه يعني الناس اللي بيحاربوا دول اللي بيشيلوا السلاح وكده احتمال ما عندهم اي فكره انه المساله دي بتاثر عليهم نفسيا، بيفتكروا انه من الرجال انك تكون زول ثابت وصنديد وتستحمل اي حاجه ويعني زي ما قالوا يعني الحياه دي تقوم تسرد لها. فهل فهل اذا وعوهم هم ذاتهم في روحهم بانه بوي انت المساله دي مناسبه ما بتخليك زول عادي اعمل حسابك، فهل يعني ممكن تساعد الفكره دي؟
0: ايوه مهم شديد يعني. ايوه فعلا، لانه انت ما هي يعني لما انت يعني يتم توعيتك بانه انت عندك مثلا عندك معركه، عندك واجب، عندك دور مفترض تعمله، دي ما مشكلة. لأن حتى ناس في القوات المسلحة أظنهم كانوا نازل يعني غير ما بيحملون السلاح برضو بيعطون يعني تربية وطنية، واجبك الوطني تجاه الآخرين، تجاه الحلقات الأضعف، تجاه المساعدة، وفي قسم يؤدوه على كده. يعني ما أي زول شال سلاح معناته إنه خلاص أنت محارب مقاتل، ما أنت ممكن أنت الشيء بتعمل فيه أنت بتحس إنه صح وهو خطأ. فمهم شديد إنه الزول يكون واعي مدرك. فالتوعية مهمة، التوعية مهمة في كل شيء، يعني مش في الصحة النفسية بس، التوعية في كل حاجة في حياتنا دي. لازم الزول يكون عارف نفسه بيعمل في شنو. ممكن دي يمكن انت قلت فضل الدقيقة واحدة، نحن بس حقول حاجة، رسالتي المهمة انه مريض نفسي ما أصل الآن ما كثير الناس بيقولوا يفضلوا انه يقولوا كلمة مريض نفسي، ده للمختصين. فما بيقولوا مثلا الشخص يحتاج إلى دعم نفسي، أو شخص بيمر بظروف أو بصعوبة نفسية، أو شخص بيعاني من اضطراب نفسي. لكن ما ممكن أنا أختزل إنسان كامل أقوم أخذته مثلا أخذته في مرض اللي هو أقول مرض مريض نفسي، يعني هو كله في بعضه بقى مريض نفسي. زي مريض السكري أقول عليه سكري، لا ما بقول عليه سكري، بقول زول ده كده كده لكن عنده سكري، بس ده بس عنده مشكلة بتاع الدعم النفسي أو صعوبة في إنه يقدر يدير حاجاته. كيف نحن بنمسك الطريق، وبعد ذاك بيعرف حقوقه وواجباته، ما ليه وما عليه.
1: يعني
0: ان شاء الله والله سعيده جدا ان انا اكون معاكم اليوم، وشكرا كثير للزمن والمساحه اللي اديتوني لي اياها، واوعدكم ان شاء الله اكون معاكم باذن الله.
1: شكرا. شكرا لك أستاذ نجوى طيب محمد، أخصائية نفسية نجوى طيب محمد نجود، أنا شاكرك كثير وحنتكلم تاني إن شاء الله.
0: إن شاء الله، في أمان الله، شكرا جزيلا،
1: الله يخليك، تسلمي.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا دوبت الرحلة يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول ان هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعامل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راب دبنجة. الراب في دبنجة ما تعرفوا لا.
1: قل لكم خلي بالكم.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: والله يا أخي أنا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علي ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأنه القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي، لو بقى إسلامي، لو بقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصلها لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، كله للجنوب. أنا هذا علينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها. يا أخي إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. أنا حابب الناس تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخ، والله في درنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يا أخ بالراحة له، يا أخ بالراحة له. يا أخ والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخ السلام من أدبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا بقى نحن لازم نستسامح، لازم نستسامح.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجة دبوا قرنبل لقونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلنا أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجة يكستان الهداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
6: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
7: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطة بعصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بكى الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحة. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، أدتني إحساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب، بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة، ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج. وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويمدهلك تعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي، دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء، وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غطى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الرادة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفه ساساقك عبس وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى إحساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيب وانتحر جرحت ليه خاطرة
6: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
8: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذ عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخايفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليه يا سعد الداخراه سنين الصوف كان منضوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان وضرر ضل وسند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي الدم وحنايا الروح ومصامر خاطر مهما قلت كلام وفيك كتبت بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
6: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
9: مالك أخر بريدك مالك أخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرأزة ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك أخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من خراج أنفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا كيف إن حالك قل لي للشوق من وجيدك ما لك أكثر قريبة
6: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء
4: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
5: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على

0: استعداد أننا نقعد مع بعض وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
1: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد النور، كل من الأستاذ علي الراية السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيس حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوج الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز اللواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر في هذا الخصوص:
2: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
1: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200 ألف شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك: المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية، محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري، مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف الأعيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل أن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمسابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السري، وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السري في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أمدرمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاهي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 في جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام، وأضاف لراديو دبنجا
3: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر الناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إنك تضحي ما هي مانع أبشر طب.
4: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين وده بكذلك 450 بارك الله فيك.
1: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 550,000 جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار
5: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
1: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إنه الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إنه أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150,000 و 450,000 جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا
6: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض، ليه؟ لأنه إنتاج مكثف، لقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا اللي سواء كان الضعين نيالا غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
1: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعينا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
8: ده عمل كبير، راح أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
7: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان، ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة
9: لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
10: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
7: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
6: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف.
7: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
5: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع بخمسمية لحد 450.
7: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
1: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرّي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر، ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجا حول الغرض من هذا الاجتماع.
8: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، راح أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير. وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء سودان ما بعد الحرب.
7: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجة كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجون بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025. ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه، بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع. محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعزف يا أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور، وولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي إن شاء الله يا رب العالمين. يا خارب يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له، ويخرجوا لنا يعني، ويمشملوا بأولاد وكده وبينا. وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
7: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجة أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
10: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المحتقل محمد عز الدين المحتقل حاليا في سجون بور سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماماً، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلاً كمحامي عارف تبعة الحاجة دي، وإنه ما في أصلاً أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بور سودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واحتقل محمد يوم 10 مايو 2025. كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين. طبعا احنا دخلنا عرفنا انه اكيد في حاجة حاصلة له، يعني جو قالوا انه محمد كان في شغله عادي واحتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله، يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعدين بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل يعني اللي عرفنا. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معنا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معنا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا براي أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكذا. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حاليا بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته، أولاده رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة قاعد في السجن، ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
7: حذر مزارعون في حلف الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تجاوي وأسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة. نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناغوص الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تقام لأتفه الأسباب، وشدوا الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم بحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، ارفعوا للجهات العليا ونحن نطالب، لانه نحن هسه الانتاجيه في القمح كان يعني الانتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2، المدخلات كانت يعني باسعار خرافيه جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180,000 والسير التركيز ب 135 وب 130 الحكومه شال ب 135 والمدخلات كانت يعني اسعار خرافيه. فنحن نطالب يعني الناس الحكومه دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنه ده يعني زراعه ما حيكون زراعه، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعين حلفه جديده يعني في خطر.
7: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
13: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف 1,000,000,000، أعلى خروف 1,000,000,000 و902,000,000. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك، الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كان الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني المنتج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايب يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية، كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا. والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بشار.
7: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور حلية الضعين، جمع عثمان ذهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها، إصدار المواشي للخارج، وبذلك بيكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرق دارفور وفي ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة لفتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك ونسج النسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله.
5: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرقي دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرقي دارفور ب500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450، وعندنا ده ب5،
15: وعندنا العبر.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرقي دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية. عندنا غنمات جزارية ب550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب550 لحد 500، وعندنا العبر ب3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالي بيشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، ب 250 ب3 ب4 باخذه، برفع طوالي. عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول داير ب4 بيضحي، ب3 بضحي، ب250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. اي دول كيف جينا وبمشي برجع فاضي؟ ما عندنا، يبيع طوالي والما عندنا منده طوالي، يضحي طوالي في امن وامان.
17: رحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى علي صاحبي وسلم ترقي دار رب العين. ليه طبعا ما شاء الله بهايم في راق ويد حياة. السعر اللي عندك مثلا 250 اني ناوي 350 فيه و500 فيه، يعني ما شاء الله ضحية بهايم موفر الناس ما شاء الله، بيجي يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما في مانع. طبعا ب150 انك تضحي تضحي فيه ما في مانع، ابشر. طب
4: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الاسعار هنا يا اخواننا بالنسبة للاضحية للخروف ده خروف ثاني ب450، وده كذلك 450. بارك الله فيك، والله
18: ديما
4: 450 450. ايضا النعجات الجزائريه القاطعه زي دي برضه كذلك ب450. عندنا خروف زي ده، زي ده ب600، خروف الكبيره زي ده. وعندنا زي الخروف ده زي ده ب300. هاي مثال ده 150. نعم. 50 تركيب أيضا ساكن بضحي. يعني في كلام
19: هذا أحمد محمد جدا نشتري البهيمة ده اللي بـ 450 تعالي جزارية إن شاء الله ابتدائي إن شاء الله بحسب المقدرة تلقاه بـ 300 250 400 500 تلقى حسب الرغبه.
4: هذا طبعا الضحيري للناس المساكين، اي زول عايز حتى الضحيه زول عنده ب 150 في قنوات ب 300 في قنوات بس القنوات دي ب 240 دي عبور دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر، وعندنا اقل منها ب 150، وعندنا لحد 130 فيه، لحد 120 في المسكين بضحي لاخر النهايه.
20: الاسم البشر حسن عبد الماجد، ملقب بالمشهور زعيم المتر. والحقيقة والله الآن الحمد لله الغنم الزريبة ملانة غنم مالية شديد، كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة. ويعني الغنم ب3.5 فيه، ب370 فيه، ب4 فيه، ب250، ب200 كله فيه الحمد لله. الزريبة ملانة خير باسط إن شاء الله.
21: أقول الأخ بشارة حماس ساكن شخص ضعيف يهو قدامكم، والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط، هي حاجة كده ناقصة ما دول الحاجة اللي عنده زي ما قال بيضحي وهي حاجة. اليوم دار اشتري لي خروف الليلة والحمد لله زي ما قال سعر منازل، عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك بتكرم إن شاء الله.
22: أول حاجة معاكم أخوكم الحين رسول حسين كرشوم من أبناء الصنطة. أول حاجة نحن قلنا جنبي غنم من الصنطة، وجينا هذه الزريبة نيال المواشي. أول حاجة الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعة. أول حاجة الغنم عندك زي ده ب150 و250 الحمد لله الأسعار مناسبة، لكن الناس هذه يعني البهائم مدفرة.
23: بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة،
0: لا أنا كل عام وأنتم بخير، صحة السلامة يحقق أمانيكم كمان، العفو كمان جميعا، يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأم وأمان إن شاء الله، البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين. والخراف الناس ما تتخوف من البيع، يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800، الخراف يتناول من دولة ب 300، في ب 350، في ب 150، في ب 200، في ب 400، دي أخلى خرفان يعني، الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق، الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين. وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، والأسعار والله يا أخ على متناول اليد.
20: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الأضحية المبارك، عيد النحر. وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة، زريبة نيالة، عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي، زي ده ب500، عندك زي ده برضو ب500، وزي ده برضو ب500. ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع، الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا، نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم، وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد، الشهر جنوب المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية، أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف، يعني شعب كادح شقالين، يعني شعب أسحاليا ما لقي يأكل، شعب يعني جعان جدا، محتاجين التبرع من أموالكم، بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل، وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرشك ده بتلقى.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
18: نحبين ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما ينتي، أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
23: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
24: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
25: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
26: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
27: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطر سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع. ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
26: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأخصائية النفسية نجوى الطيب محمد المعروفة بنيود. بنستضيف باعتبار أنه شهر مايو أصلا عالميا أسا مخصص لأنه هو الشهر بتاع الوعي بالصحة النفسية في السودان. عندها يعني علامة استفهام كثيرة حول فكرة الصحة النفسية والطب النفسي وكده. أستاذ نجود مرحب بك في راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، ومرحب في راديو دبنجا، وسعيدة بأن أنا أكون الليلة معاكم إن شاء الله في يوم عن التوعية بالصحة النفسية في شهر مايو. أصلا هو شهر دائما بيكون فيه توعية بالصحة النفسية عالميا يعني.
2: طيب أستاذ نجود، يعني نحن عندنا زي نص ساعة بنتكلم فيها، ونتمنى أنه يعني نقول كلام مفيد بهم الناس. الصحة النفسية، يعني أنت درستي في السودان وشفت الواقع بتاع التطبيق هناك وشفت الناس بتعاملوا كيف، ففي ثقافتنا السودانية هل تجد الصحة النفسية أي اهتمام أو اعتراف؟
3: طيب ممكن نبدأ بأنه أول حاجة نحن نعرف الصحة النفسية ذاتها، يعني يمكن بصورة عاجلة.
2: نعم.
3: أنه هي حالة إيجابية من التوازن والقدرة على التكيف، وعندها هي تعريفات كثيرة، لكن أكثر التعريفات المذكورة وبصفة شاملة في الصحة النفسية إنه هي حالة من الرفاه يمكن فيها الفرد إنه يحقق إمكانيات التكيف مع ضغوط الحياة، والعمل بصورة متزنة وتفاعل وتعاطيه في المجتمع اللي هو فيه. ده تعرفنا للصحة النفسية عموما.
2: نعم.
3: طيب سألتني إنه هل في السودان التعامل كيف مع الصحة النفسية أو المشكلات اللي احنا بيقابلنا فيها، بنلقى انه الصحة النفسية ما عندها يعني مكانتها الحقيقية او التقدير ما عند الكل، لكن البعض ممكن تكون عدم المعرفة بشنو بمعنى شنو الصحة النفسية، وبمعنى شنو بانه مريض نفسي.
2: نعم.
3: او زول عنده مشكلات نفسيه.
2: نعم.
3: كلمه مشكلات نفسيه، ونحن ما نقول مريض نفسي اكثر، لانه يعني دي ذاته مشكل للبعض في السودان يعني زي الوصمه انه زول ده مريض نفسي. يمكن عدم الوعي بانه المشكلات النفسيه او المريض النفسي زيه زي المريض البدني، يعني زول اللي عنده مشكله في القلب او مشكله في السكري او اي مرض ثاني.
2: نعم.
3: الصحة النفسية يعني بتعرض لها أي إنسان، ما محددة عند شخص معين. كويس. الحاجة الثانية بنلقى إنه في جوانب مهمة جدا في الصحة النفسية. أنت سألتني عن إنه عن في السودان تحديدا، أذكر لك إنه ليه مثلا ما أخذت حقها الحقيقي.
2: نعم.
3: الجانب النفسي في السودان يمكن نقول الإرث والتقاليد، إنه دائما الزول المريض النفسي ده بربطه لك يا إما مس يا إما سحر يا دجل أو حاجة زي دي. الشيء الثاني يعني دائما بيميل للحتة، يعني ما بيفكروا إنه لا ده الزول عنده مشكلات أو ضغوطات. ونحن عندنا يعني في إرثنا وفي تقاليدنا عندنا الحتة بتاع شنو، إنه مثلا

0: بشوف انه عيب انه الواحد يشكي، بحس انه ضعف. حتى في التربية حقتنا احنا كسودانيين، انه مثلا انه الراجل ما بيبكي، انت راجل ما تبكي، حتى كان طفل صغير، يعني بمعنى انه القوة والتحمل الاكثر ده احيانا ممكن يأثر ويصل لمرحلة بعيدة جدا، في حين انه ممكن يلحقوه ويعني يزعفوه او يعني يعالجوا المشكلة اللي كان بتكون ممكن تكون بسيطة، لكن بعد مرور الزمن ممكن شنو تبقى أخطر، وممكن تؤدي لأنه مثلا يفقد حياته كمان. فالصحة النفسية مهمة، ومهم شديد أنه الأسرة ذاتها تكون مؤمنة تماما بأنه في مشاكل نفسية زي ما في مشاكل عضوية، لأنه الأسرة هي ممكن نقول الحلقة الأقوى في أنها تعالج المريض او تعالجك في يعني بيكون شغل متكامل ما بين الطبيب النفسي وما بين الاخصائي النفسي. ودار اذكر الحته دي لانه في البعض بيعمل لبس، بيحصل له لبس ما بين طبيب نفسي وما بين الاخصائي النفسي. الطبيب النفسي هو شخص درس الطب وتخصص في العلاج النفسي، بمعنى الطب العقلي. ايوه دي نقطه مهمه شديد. الأخصائي النفسي اللي هو زي ما نقول المصريين زي حالاتنا كده، يعني ده زول بيكون درس، ده بيكون درس علم نفس، لكن شنو في كلية أدبية. أنا قريت جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم علم النفس. علم النفس هنا نحن بنقرأ، أيوة ده هنا الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي بيشتغل في تزامن مع الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيحدد لك علاجك، بيحدد لك الجرعات المفترض تأخذها، وبعد ذاك الأخصائي النفسي بيجي يعني مثلا يكون الشغل بتاع السايكوثيرابي، يقعد يتكلم معاه ويحاولوا يحلوا المشاكل.
1: أيوة هذا الناس بحلوك ترجع تتمدد كده وتحكي كويس.
0: نعم مربوطة دائما بالحتة دي، وأن تقعد وقعد يسمعك وأنت تحكي ويكتب ملاحظات وكتابات وكده.
1: نعم. طيب يعني انت جبال ذكرت نقطه انه ان احنا مثلا شافعي يقول يبكي يقول لي ما تبكي، يعني يقمعوا العاطفه حقته، يعني ما اي زول عنده عواطف مفروض يطلعها، كان فرحان يفرح، كان زعلان ولا حزين بيبكي وكده. فلما يقمعوا العاطفه دي المساله دي بتعمل للناس مشاكل. فهل يعني في نسق محدد انت يعني لاحظتي واثناء تجربتك دراستك شغلك انه الناس عندهم مشاكل مع القمع اللي حصل لهم زمان؟
0: ايوه اكيد. احنا كان يعني لو لاحظت، انا ما عندي احصائيات محدده، لكن يعني في لو لاحظت انه نسبه المرض النفسي او المشكلات النفسيه اغلبها بتكون لدى شنو لدى الذكور. يعني ده ما معناته انه انا بصنف، لكن بمعنى انه الولد لما يكون صغير دائما يعني دائما انه بيتعرض لشنو، بيتعرض لمواقف تحصل له في حياته، ما عيب انه يخاف، ما عيب انه مثلا يعني يعبر، يبكي، يحس بالوحده. لكن انت دائما بيقول لك انت ولد ما تبكي، انت كده ما كده. فدي المفترض انت تتعامل مع الطفل كطفل سواء كان انثى او ذكر، يتعامل بمخاوفه ويعني يكون عندك رد فعل تجاهه يكون معقول، يتقبل خوفه، يتقبل الحاجات اللي بيشعر بها، ما دعا يتعامل معه كرجل كبير، يتعامل معه كطفل في اللحظة اللي هو فيها طفل. فدي مشكلة اللي قدام، إنه تخلي الواحد إنه لا يخبي الشعور اللي بيحس به، مخاوفه يخبيها، اقبته في داخله. فدي بتأثر لقدام بعدك في فترة مراهقته، بعدها في فترة بتاعت شبابه، في تعامله مع الآخرين. دي كلها حاجات بتكون اختزلت جواه، بتقوم تحكس لنا بعدك شخصية بتكون فيها اضطراب نفسي. لكن ما بكونوا عارفين انه ده اضطراب نفسي بالمعنى الحرفي، لانه بتكون مثلا الأم عندها الوعي بانه مثلا انه دي بدايات او دي اعراض لمشكلات ممكن تكون في البداية بسيطة، لكن بعد ذلك بتتفاقم وبتكبر.
1: نعم تأثر في أداء الزول وكده واستغلاليته واتخاذ القرار والحياة الإدراكية. طيب نحن نأخذ قفزة سريعة لواقعنا الهسي بتاع الحرب اللي هو يعني ده فيه التركيز كله بتاع مشاعر الخوف والألم وخيبة الأمل. ما هو الأثر الممكن تترك الحرب دي على الناس اللي عايشوها بشكل عام؟
0: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية, تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة, الحرب كعنف, حاجة تعرض البني آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعة عنف, يعني حاجات كثيرة تعرض لها, أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا, تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث, بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى, خاصة النساء والأطفال.
1: نعم.
0: لأنهم هم الأضعف يعني. الحرب تأثيره اللي هو إن تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس, وبدخل بس عدم الطمأنينة وعدم الأمان, ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال, لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون, بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة ما متكاملة.
1: نعم.
0: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو, بيكون أقوى, وبيأثر في شخصيته في تعامله, بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها, لكن في ظواهر بتظهر عليه. نفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها, مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد, ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب, أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد, في حاجات في ظواهر الواحد بيلاحظها, زي واحد مثلا انه مثلا ممكن يصمت منعزل ما يتكلم ولا اي حاجه, بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد,
1: يدخل في قوقعه.
0: ايوه. النقطه الثانيه ممكن يحصل له تبول لا ارادي حتى وان كان فوق الاربع سنوات, يعني معروف انه الطفل الصغير يعني ما بيقدر يتحكم, من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم, لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا ارادي, ده بكون تعرض لنسبه كبيره جدا من الخوف او صدمه. ثاني في نوبات خوف مفاجئه, يعني فجاه كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الاصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فتره الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف, لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله, النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز, تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك, انت بتتكلم معه ما يرد ليك. الحاجة التانية ممكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة, يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في أمه أو أبوه, ده بيكون داير شعور بالأمان. بنقول لك نقلة تانية على أساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الأمان, المشكلة انه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها, لأنه الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها, فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال, لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين, لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة وشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
1: نعم.
0: لكن لازم يكون في دور, يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو, في على الأقل في عمل تطوعي, بمعنى السودان في الكوادر, في الكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس الأساس يشتغلوا في المجال حتى الآن. يعني الحاجة دي ممكن تحصل إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز, يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت, ما الناس نزحت برضو بمخاوفها, زحت من نار الحرب, لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه يأخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس إنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي إنك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم، أو خاصة للأطفال. الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه شنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا، هاي بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية، بيكون أكثر قيمة. يعني أتمنى أكون يعني الحتة دي قدرت ان انا أوصل
1: نعم
0: فيها الفكرة.
1: نعم، وأنا طبعاً قادر أتخيل الصعوبات المحيطة بعملية التواصل مع النازل. يعني لأسر أصلاً احتمال تكون مهمة، يعني ما شايف الموضوع ده النفسي ده حاجة مهمة، أو ما بتتوقع أثره يكون كبير على الأطفال. والحاجة الثانية برضو يعني الأطفال ذاتهم وهم يعني حتى إذا ما ظهرت عليهم أي علامات حقت تراوما أو صدمة وما بعد الصدمة وكده، فهل أنتوا بتتعاملوا معهم مباشرة ولا لازم عن طريق وسيط اللي هو الأم ولا الأب؟
0: والله طبعا هو مهم أنك أنت يعني الأم دي مهم أنها أو الأب مهم أنه يكون هو يعني حضور في الشغل اللي احنا بنبدأ.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه هو الأسرة بتكمل معاك. أنا كان في بداية كلامي قلت لك إنه دائما المرض النفسي في علاجه الأسرة هي أكبر يعني زراع مشارك في الموضوع، أو أقوى يعني ما بيكفي إنك أنت مشيت للطبيب النفسي وأعطاك الحبوب وأعطاك العلاجات وجيت عشان تأخذ علاجك، لكن لازم أسرتك تكون متفهمة ظروفك شنو ووضعك شنو عشان شنو تكمل البدوه الأطباء في الشغل ده. فبالنسبه للاطفال انا ممكن مثلا في المدرسه، حتى هنا في المدارس، يعني في مدارس السودان اذا المعلمه وجدت انه الطفل ده شارد ذهنيا او كده المفترض تستدعي امه وتسمع منها تعرف الشيء اللي تعرض له شنو، وبعد ذاك تبدا على اساس انها تحاول تخفف او تزيل الشيء الحاجه اللي نتعرض لها الان. واحيانا في غير ظروف الحرب في اطفال بتعرضوا لحاجات بيسكتوا عنها، وما بكون في زول ملاحظ في مثلا في البيت الام عن مشغوليات مع كده بتكون شوف عادي، لكن ممكن الاستاذه تفطن للشده اكثر. فمهم انه يكون مع بعض. يعني
1: استاذه نجوى، طيب الاخصائيه النفسيه، طيب التعامل مع الاطفال ومع اسرهم، هل بيحصل تدخل علاجي؟ يعني تدخل كيماوي، يدوا الناس حبوب، يدوا مهدئات، حاجة زي ده، ولا يعني يظل في الحدود بتاعت إنه يشرحوا الحالة وإنه يوفروا للطفل الحماية والعاطفة والإحساس الأمان والكده؟ يعني
0: طبعا ما ده حسب التشخيص. مثلا انت مثلا ما هو طبعا اذا كانت المشاكل مثلا الحاجات الصدمة اللي تعرضوا ليها، يعني مثلا حالات بتاعت خوف وهلع وحاجات زي دي، ممكن يعني ما تكون تحتاج يعني العلاج بتاع يعني العلاجات والأدوية إلا في الحالات اللي مثلا بيحتاج فيها. بالنسبة سواء أطفال، يعني مثلا لو طفل مثلا عنده تشنجات، ده أنا ممكن أدخل له علاج، اللي هو الطبيب بدخل له علاج عشان يقلل التشنجات اللي بتحصل له، زي بدايات بتاع التشنجات إذا كان عنده مشكلة عقلية يعني. تمام. أو مثلا عنده مشاكل تانية تحتاج لتدخل علاجي ممكن، لكن بعدها لازم يكمل معه العلاج النفسي اللي هو العلاج السلوكي، خاصة بالنسبة للأطفال العلاج السلوكي.
1: نعم.
0: يعني بيكملوا لبعض. العلاج بتاع الطبيب النفسي بيكمل عليه العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للأطفال. يعني أنت بتحاول تعدل سلوكه، تحاول تقلل مثلا الأعراض اللي بتظهر، مخاوفه، الحاجات زي دي، فبيكملوا لبعض. لكن بالنسبة للأطفال عموما ما بتسرع في إنك تديهم علاجات إلا مثلا في مثلا لعرض معين، يعني مثلا زي التشنج ده في علاجات محددة عشان تقلل نسبة التشنجات اللي بتحصل مثلا. لكن أغلب الأمراض أو أغلب المشكلات النفسية سلوكية بالنسبة للأطفال، أغلبها بتكون سلوكية، فبيكون علاج شنو؟ علاج سلوكي، تغيير مثلا أو تأهيل.
1: طيب ننتقل لجزء آخر من قصة الحرب وتأثيراته، ومعانا الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى طيب محمد. نجي للناس المشاركين في القتال بشكل مباشر، اللي هو القوات النظامية ولا الأمنية ولا الشرطية ولا كده، الناس الشايلين بنادق وبيحاربوا وبيضربوا وبيضربوهم.
0: نعم.
1: في دول تانية كتير أنا عندي فكرة إنه لما الناس ودوهم جبهة القتال، مثلا الأمريكان يودوا ناس شرق الأوسط ولا مشوا وين شاكلوا، ما برجعوهم لما نجوا راجعين، ما برجعوهم البيت مباشرة، بودوهم حتى قالوا يحصل لهم كولينج داون، يعني ودوهم اليونان في جزيرة كده، ده يقعدوا ويستحموا ويأكلوا ويشربوا ويسبحوا لفترة لغاية ما الناس شوية نفسيا يكونوا مستقرين ومستعدين للنقلة بتاعت يرجعوا للوطن يعني لأسرهم.
0: صح.
1: تفتكر انه الحاجة دي ممكن يعني في السودان تطبق، انه المشاركين في القتال دي يتم فحصهم؟
0: طيب، هو طبعا الشيء ده المفترض، انا بالتحديد في السودان انا ما عندي فكره.
1: أيوة. يعني الان من ناحيه
0: لكن
1: نظريه،
0: لكن من ناحيه، اول حاجه معمول به في كثير من الدول، الحاجه دي معمول بها في كثير من الدول. ممكن حرب الخليج، او بتتذكر انه حرب الخليج في امريكا، يعني في ناس تعرضوا لصدمات نفسيه كبيره جدا، وممكن ظهرت، يعني ممكن الآثار بتاعتها ظهرت أكتر حاجة كانت من القصص، لأنه يعني كان الناس اللي في الجيش الأمريكي كانوا بيحكوا الحياة اللي حصلت لهم والمواقف اللي حصلت لهم وكده في المعارك. فمهم شديد إنك تأهل زول جاي من الحرب، تأهل أول حاجة هو لنفسه كويس، لنفسه ذاته، لأنه هو بيكون تعرض لكمية كده من العنف الشديد قدامه، المواقف اللي حصلت قدامه والأشياء الشافة، ممكن يكون رفيق دربه يكون معه، صديقه العمر كله يموت قدامه ما يقدر يقدم له شيء، حاجات كده كلها حاصلة عليه، إضافة لأنك أنت جاي تتعامل في المجتمع، فبيكون النسبة يعني الانفعال بتاعك بيكون مختلف. يعني ممكن عاد حتى صوتك دي عن طريق اللهجة بتاع الصوت بتاعك يمكن تكون تختلف الطريقة بتاعتك لما تقدر تعامل هنا مع أولادك مع أسرتك. صوت عالي مثلا بتكون أجريسيف، بتكون عدائي، بتكون عنيف في كلامك في حاجات، فدي كلها محتاج لأنك أنت عشان تجي تتعامل كزول، تتعامل مع مدنيين عاديين، بعدين أنت ما طلعت من أرض المعركة، أنت جاي هنا عشان تتعامل مع الجيران مع الناس مع الأهل، فلازم مفترض يكون يعملوا لهم برنامج تأهيلي، فعلا مفترض يتعامل برنامج تأهيلي، وده نحن دي ما رفاهيات، نحن زي ما نقول ده واجب المفترض إنه يتعامل، وما يعني ما أظنه بيكلف شيء. يعني أنت مفترض طرحت من المعركة يدوك فترة بتاعت إجازة.
1: نعم.
0: ترتاح فيها أيوة، لأنه على أساس إنك تأهل نفسك من أول جديد عشان تقدر تاني تجي بشخصية متزنة، شخصية قادرة وزي ما قبل نحن قلنا الصحة النفسية، ما إنك أنت كيف تتكيف مع الوضع وتتحكم في انفعالاتك وتعاملك وعطائك لمجتمعك الحوالينا. لكن أنت ما ممكن ده جاي من أرض المعركة أنت طوالي تجي تنزل تتعامل مع الناس عاديين، ودي مشكلة كبيرة، لأنه هسه الآن ممكن يعني مثلا منطقة الخرطوم ما حصل فيها الآن مثلا ما في الحرب، هسه الآن شوية قلت في مناطق، لكن الآن بقت في شنو؟ بقت في تصفية حسابات بين المدنيين في بعضهم، دي الإشكالية الثانية.
1: نعم.
0: اللي هو إنك أنت مثلا وقريب، يعني سمعنا حادث بتاعت واحد يعني بتعمته، هي رفضته ومشى مشت خطبها لواحد ثاني يوم سد المال بتاع البيت،
1: بشكل
0: جاه شايلة الكلاشينكوف وقتلها، جي قتلها فدي دي المشكله. يعني المشكله بس مش تاهيل واحد, التاهيل بتاع الناس الجو, لانه في ناس مش كمان حيرجعوا كويسين, ممكن يكون في دول عنده مشكله كبيره, ممكن تكون حصلت لها يعني بقت مشكله كبيره, ما تروما بس, ما صدمه ولا اضطراب بعد الصدمه, لكن يكون ممكن حصلت لهم مشكله كبيره. فمهم انهم يفحصوا ويتم فحصهم, وبعد ذلك يتم تاهيلهم, والناس اللي عندهم مشكله يبدوا في علاجهم ويدوم اجازه. لكن ما ممكن اكون زول شايل سلاحه انا يعني خليه ماشي ساكت حوالي مع المجتمع, مع الناس المدنيين, مع المجتمع. فدي مشكله.
1: نعم.
0: المشكله الثانيه السلاح ذات, السلاح الان اللي بقى في يدي زول ده, دي مشكله ثانيه كبيره جدا جدا, سواء كان بين الاهل في تعاملهم مع بعض, تصفيه حسابات قديمه, انت مع الجماعه ديل ولا انت مع الجماعه دي كمان دي حرب ثانيه, لانه حتكون اقرب لنا شنو بدو. لازم يكون في قوانين رادعه للحته دي, لازم انه مثلا السلاح ده يحاول انه يقننوا الوضع حقه. نعم. دي مهمه شديد يعني.
1: نعم انا يعني شايف الزمن المخصص للحلقه دي ضايقنا, فضل دقيقه واحده, لانه انا دار اشير لانه يعني الناس اللي بيحاربوا دي اللي بيشيلوا سلاحه كده احتمال ما عندهم اي فكره انه المساله بتاثر عليهم نفسيا, بيفتكروا انه من الرجال انك تكون زول ثابت وصنديد وتستحمل اي حاجه ويعني زي ما قالوا يعني الحياه دي تقوم تسرب ليها. فهل فهل اذا وعوهم هم ذاتهم في روحهم بانه هوي انت المساله دي مناسبه ما بتخليك زول عادي اعمل حسابك, فهل يعني ممكن تساعد الفكره دي؟
0: ايوه مهم شديد يعني. ايوه فعلا, لانه انت ما هي يعني لما انت يعني يتم توعيتك بانه انت عندك مثلا عندك معركه, عندك واجب, عندك دور مفترض تعمله, دي ما مشكله. لان حتى ناس في القوات المسلحه اظنهم كانوا نازل يعني غير ما بيحملون السلاح برضو بيعطون يعني تربيه وطنيه, واجبك الوطني تجاه الاخرين, تجاه الحلقات الاضعف, تجاه المساعده, وفي قسم يؤدوه على كده. يعني ما اي زول شال سلاح معناته انه خلاص انت محارب مقاتل, ما انت ممكن انت الشيء بتعمل فيه انت بتحس انه صح وهو خطا. فمهم شديد ان الزول يكون واعي مدرك. فالتوعيه مهمه, التوعية مهمة في كل شيء, يعني مش في الصحة النفسية بس, التوعية في كل حاجة في حياتنا. دي لازم الزول يكون عارف نفسه بيعمل في شنو. ممكن دي يمكن انت قلت فضل الدقيقة واحدة, نحن بس حقول حاجة رسالتي المهمة انه مريض نفسي ما أصل الآن ما كثير الناس بيقولوا يفضلوا انه يقولوا كلمة مريض نفسي, دي للمختصين. فما بيقولوا مثلا الشخص يحتاج إلى دعم نفسي, أو الشخص بيمر بظروف أو بصعوبة نفسية, أو شخص بيعاني من اضطراب نفسي. لكن ما ممكن أنا أختزل إنسان كامل أقوم أخذته مثلا أخذته في مرض اللي هو أقول مرض مريض نفسي, يعني هو كله في بعضه بقى مريض نفسي. زي مريض السكري أقول عليه سكري, لا ما بقول عليه سكري, بقول زول ده كده كده لكن عنده سكري, بس ده بس عنده مشكلة بتاع الدعم نفسي أو صعوبة في إنه يقدر يدير حاجاته. كيف نحن بنمسك الطريق وبعد ذاك بيعرف حقوقه واجباته ما ليه وما عليه
1: يعني.
0: إن شاء الله. والله سعيدة جدا إن أنا أكون معاكم اليوم, وشكرا كثير للزمن والمساحة اللي اديتوني ليها, ووعدكم إن شاء الله أكون معاكم
1: بإذن الله. شكرا لك أستاذ نجوى طيب محمد, أخصائية نفسية نجوى طيب محمد نجود, أنا شكرك كثير, وحنتكلم تاني إن شاء الله.
0: إن شاء الله, في أمان الله. شكرا جزيلا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك, راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب, للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب بادي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول ان هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عننا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب، لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعامل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: تراب دبنجا قرب في دبنجا ما تعرفوا لا
1: قول لكم خلي بالكم
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصوت سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية
2: والله يا أخي أنا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى فوضى على الفارق صحيح بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في جحيم بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده والله عايشين في جحيم تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات علي الديني وانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق فرضين علي ضرائب تقيلة كله كلها سمع علي مريحننا ولا ناس الكهرباء زاد مريحننا علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب لكن والله اقول لك حاجة انا ما اقول لنا واحد سودانيين لكن والله لانه القبة بحل مشكلة ولا السابند بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة احنا ده لازم نقعد الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها احنا لازم نقعد نسامح لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زاد احنا لازم شنو نقعد نسامح علي الديني وين قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب أنا ما قادر أوصل لك الرسالة أنا أصلا عايز أوصلها لك لكن بجد وضع صعب شديد لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني دي نقطة لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني لكن علي الديني ماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز صعب صعب صعب يعني وضع بتاع جحيم تعرف الجحيم أوصل لك الرسالة دي وضع جحيم عزيز صعب صعب نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد وما عارفين والله مستقبل ضايع بجد كده ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان يكون الوضع واحد ومن الشرق للشمال يكون واحد كله للجنوب أنا هذا علينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بداتها يا أخي إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة نحب الناس تعبانين والله تعبانين بجد كده تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخي والله بدرنا بجد كده يا جماعة عايزين نرتاح هنا الشعب السوداني ده والله تعب يخبر راحة له يا أخي راحة له يا أخي والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي لكن بكون بجد كده وصلت لك السلام عليكم ونتمنى يا أخي السلام عم من أدبر السودان لنيالة أنا كلنا شعب واحد لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى أنا لازم نستسامح
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح لك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور
1: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ أصني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك
3: راديو دبنجا راديو
4: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
6: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
7: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخذة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيت ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة، ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداق عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي، يا واقفة في زمن السقوط، يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الرادة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة
6: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
8: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم حسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخل الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليه يا سعد الداخراه سنين الصوف كان منضوب بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها ليك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
6: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
9: مالك أخر بريد مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مريدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج انفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا كيف إن حالك قلل الشوق من وجيدك ما لك أكثر قريبة حياتي مع الجنة.
6: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السماء، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيس حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة

0: المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز اللواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر في هذا الخصوص:
1: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200 ألف شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك: المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية، محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والرعي، مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل أن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 400 ألف في جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشية ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا:
2: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر الناس، ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا ب150 إنك تضحي تضحي فيه، ما هي مانع أبشر. طب
3: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني ب450، وده كذلك 450. بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
4: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح أن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين 1 مليون و 1.2 مليون جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لي راديو دبنجا:
5: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، لقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا اللي سواء كان الضعين ميالا غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره: قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
7: ده عمل كبير، راح أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
6: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة
8: لغاية ما ودوه السجن، فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
9: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
6: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
5: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف.
6: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
4: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الريح السنهوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تعارف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجا حول الغرض من هذا الاجتماع.
7: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هناك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء سودان ما بعد الحرب.
6: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجا كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجون بورسودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه، بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع. محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعز في أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور، وولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من على ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي. إن شاء الله يا رب العالمين يخرب يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له، ويخرجوا لنا يعني، ويمشملوا بأولاد وكده وبينا. وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
6: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المحتقل محمد عز الدين المحتقل حاليا في سجون بورسودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماماً، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلاً كمحامي عارف تبعة الحاجة دي، وإنه ما في أصلاً أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. احتقل محمد يوم 10 مايو 2025، كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين. طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له، يعني جو قالوا إنه محمد كان في شغله عادي واحتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو احتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المحتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المحتقل يعني اللي عرفنا. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى محتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب
9: عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا براي، أنا وماما برانا، ما معنا زول. محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معنا، أنا أخواني كلهم برا. فبكيت أنا براي أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكذا. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين، يعني بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانياً ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. احنا هسه حاليا بنعاني من انه احنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات اسرته الصغيره. احنا طلعنا مشينا المملكه العربيه السعوديه انا وماما بعد وفاه بابا الله يرحمه، واسرته الصغيره رجعت لزوجته اولاده، رجعوا لاسرتهم في الجزيره. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا احنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
6: حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وما وصفوه بالاسعار الخرافية لمدخلات الانتاج من تقاوي واسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا ان التكلفة الاولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الاعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة. نسبة للتكاليف الباهظة جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية للمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناغوص الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تقام لأتفه الأسباب، وشدوا الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم وبحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا. السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت. السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعين حلفة جديدة يعني في خطر.
6: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
14: تباين الأسعار تحت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف 1 مليار، أعلى خروف 1 مليار و900 2 مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك. الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا اللي سواء كانت ضعيف، نيالة، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني المنتج المكسر ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية. كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بشارة.
6: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرقي دارفور محلية الضعين. جمع عثمان دهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرقي دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها، إصدار المواشي للخارج. وبذلك بيكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرقي دارفور، في ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة فتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك ونسج النسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله. علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرقي دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرقي دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450، وعندنا ده بخمسة،
15: وعندنا العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرقي دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية ب 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب 550 لحد 500، وعندنا العبر ب 3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في امن وامان. بيجوا طوالي بيشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، ب 250 ب 3 ب 4 باخذه برفع طوالي. عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول داير بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، بمئتين وخمسين بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. أي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي ما عندنا، يبيع طوالي والبين ده منديه طوالي يضحي طوالي أيوة فهمني يا أيوة.
16: رحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى علي صاحبي يسلم ترقى دارك رب العين. ليه طبعا ما شاء الله بهايم في راق بعيد حياة السعر اللي عندك ترى 250 إني ناوي 350 فيه و500 فيه يعني ما شاء الله ضحية بهايم موفر الناس ما شاء الله بيجي يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا ب 150 إنك تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
3: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آلي وصحبي من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف ثاني ب 450 وده كذلك 450 بارك الله فيك والله
15: طيب
3: 450 450 أيضا النعجات الجزائرية القطعة زي دي برضه كذلك ب 450 عندنا خروف زي ده ب 600 خروف الكبيرة زي ده وعندنا زي الخروف ده زي ده ب 300 هاي مثال ده 150 نعم 50 تركيب أيضا ساكت بضحي يعني في كلام
17: آدم أحمد محمد جيت ده نشتري البهيمة ده اللي بـ 450 تعالي جزارية إن شاء الله ابتدائي إن شاء الله بحسب المقدرة تلقاه بـ 300-250 400 500 تلقى حسب الرغبة
15: طبعا الضحيري للناس المساكين اي زول عايز حتى الظرف يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300 في قنوات ب القنوات دي ب 240 دي عبور دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر وعندنا اقل منها ب 150 وعندنا لحد 130 فيه لحد 120 في المسكين بضحي لاخر النهايه
18: الاسم البشر حسن عبد الماجد الملقب بالمشهور زعيم المتر والحقيقة والله الآن الحمد لله الغنم الزريبة ملانة غنم ملية شديد كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة ويعني الغنم بثلاثة ونصف فيه بثلاثمائة وسبعين فيه بأربعة فيه بمئتين وخمسين بمئتين كله فيه الحمد لله الزريبة ملانة خير باسط إن شاء الله
19: أقول الأخ الدجال حماس لكن شخص ضعيف يهو قدامكم والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط هي حاجة كده ناقصة ما دول الحاجة اللي عنده زي ما قال بيضحي وهي حاجة اليوم دار اشتري لي خروف الليلة والحمد لله زي ما قال أسعار مناسبة عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك بتكرم إن شاء الله
20: أول حاجة معاكم أخوكم المحيم رسولهم حسين كرشوم من أبناء الصنطة أول حاجة نحن قلنا جنبي غنم من الصنطة وجينا هذه الزريبة نيال المواشي أول حاجة الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعة أول حاجة الغنم عندك زي ده ب 150 وب 250 الحمد لله الأسعار مناسبة لكن الناس هذه يعني البهائم مدفرة
21: بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة الآن كلها مؤدهم بخير صح السلام يحقق أمانيكم كمان العفو كمان جميعا يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأم وأمان إن شاء الله البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين والخراف الناس ما تتخوف من البيع يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800 الخراف في الدولة لما دولة بيت ب 300 في ب 350 في ب 150 في ب 200 في ب 400 دي أخلى خرفان يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق الحمد لله الخير متواجد وراجد الحمد لله رب العالمين وأقول لهم كل سنة أنتم طيبين والأسعار والله يا أخ على متابعة اليد
18: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الأضحية المبارك عيد النحر وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة زريبة نيالة عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي زي ده ب500 عندك زي ده برضو ب500 وزي ده برضو ب500 ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنوب المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف، يعني شعب كادح شقالين، يعني شعب حاليا ما لقي يأكل، شعب يعني جعان جدا محتاجين التبرع من أموالهم. بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرش أقدر تلقى.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
22: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
23: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
24: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
25: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم. يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
24: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: الحلقة في هذا اللقاء الخاص مع الأخصائية النفسية نجوى الطيب محمد المعروفة بنجود. بنستضيف باعتبار أنه شهر مايو أصلا عالميا أساسا مخصص لأنه هو الشهر بتاع الوعي بالصحة النفسية في السودان. عندها يعني كنا علامة استفهام كثيرة حول فكرة الصحة النفسية والطب النفسي وكده. أستاذ نجود مرحب بك في راديو دبنجة.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم ومرحب في راديو دبنجة، وسعيدة بأن أنا أكون الليلة معاكم إن شاء الله في يوم عن التوعية بالصحة النفسية في شهر مايو. أصلا هو شهر دائما بيكون فيه توعية بالصحة النفسية عالميا يعني.
0: طيب أستاذ نجود، يعني نحن عندنا زي نص ساعة بنتكلم فيها ونتمنى أنه يعني نقول كلام مفيد بهم الناس. الصحة النفسية، يعني أنت درستي في السودان وشفتي الواقع بتاع التطبيق هناك وشفتي الناس بتعاملوا كيف، ففي ثقافتنا السودانية هل تجد الصحة النفسية أي اهتمام أو اعتراف؟
1: طيب ممكن نبدأ بأنه أول حاجة نحن نعرف الصحة النفسية ذاتها، يعني يمكن بصورة عاجلة.
0: نعم.
1: أنه هي حالة إيجابية من التوازن والقدرة على التكيف، وعندها هي تعريفات كثيرة، لكن أكثر التعريفات المذكورة وبصفة شاملة في الصحة النفسية أنه هي حالة من الرفاه يمكن فيها الفرد أنه يحقق إمكانيات التكيف مع ضغوط الحياة والعمل بصورة متزنة وتفاعل وتعاطيه في المجتمع اللي هو فيه. تعرفنا للصحة النفسية عموما.
0: نعم.
1: طيب سألتني أنه هل في السودان التعامل كيف مع الصحة النفسية أو المشكلات اللي احنا بنقابلنا فيها، بنلقى انه الصحة النفسية ما عندها يعني مكانتها الحقيقية او التقدير ما عند الكل، لكن البعض ممكن تكون عدم المعرفة بشنو بمعنى شنو الصحة النفسية وبمعنى شنو بانه مريض نفسي أو زول عنده مشكلات نفسية.
0: نعم.
1: كلمة مشكلات نفسية ونحن ما نقول مريض نفسي أكثر، لأنه يعني دي ذات مشكلة للبعض في السودان، يعني زي الوصمة إنه زول ده مريض نفسي. يمكن عدم الوعي بأنه المشكلات النفسية أو المريض النفسي زيه زي المريض البدني، يعني زول اللي عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في السكري أو أي مرض تاني.
0: نعم.
1: الصحة النفسية يعني بتعرض لها أي إنسان، ما محددة عند شخص معين. كويس. الحاجة الثانية بنلقى إنه في جوانب مهمة جدا في الصحة النفسية. أنت سألتني عن إنه عن في السودان تحديدا، أذكر لك إنه ليه مثلا ما أخذت حقها الحقيقي.
0: نعم.
1: الجانب النفسي في السودان، يمكن نقول الإرث والتقاليد، إنه دائما الزول المريض النفسي ده بربطه لك يا إما مس يا إما سحر يا دجل أو حاجة زي دي. الشيء الثاني يعني دائما بيميل للحتة، يعني ما بيفكروا إنه لا ده الزول عنده مشكلات أو ضغوطات. ونحن عندنا يعني في إرثنا وفي تقاليدنا عندنا الحتة بتاع شنو، إنه مثلا بنشوف إنه عيب إنه الواحد يشكي، بحس إنه ضعف. حتى في التربية حقتنا نحن كسودانيين، إنه مثلاً إنه الراجل ما بيبكي، أنت راجل ما تبكي حتى كان طفل صغير، يعني بمعنى إنه القوة والتحمل الأكثر ده أحياناً ممكن يأثر ويصل لمرحلة بعيدة جداً، في حين إنه ممكن يلحقوه ويعني يزعفوه أو يعني يعالجوا المشكلة اللي كان بتكون ممكن تكون بسيطة، لكن بعد مرور الزمن ممكن شنو تبقى أخطر وممكن تؤدي لأنه مثلا يفقد حياته كمان. فالصحة النفسية مهمة، ومهم شديد أنه الأسرة ذاتها تكون مؤمنة تماما بأنه في مشاكل نفسية زي ما في مشاكل عضوية، لأنه الأسرة هي ممكن نقول الحلقة الأقوى في أنها تعالج المريض أو تعالجك في يعني بيكون شغل متكامل ما بين الطبيب النفسي وما بين الأخصائي النفسي. ودار أذكر الحتة دي لأنه في البعض بيعمل لبس، بيحصل له لبس ما بين طبيب نفسي وما بين الأخصائي النفسي. الطبيب النفسي هو شخص درس الطب

0: متخصص في العلاج النفسي بمعنى
1: تمام.
0: الطب العقلي. ايوه دي نقطة مهمة شديد. الأخصائي النفسي اللي هو زي ما نقول المصريين زي حالاتنا كده يعني، ده زول بيكون درس، ده بيكون درس علم نفس، لكن شنو في كلية أدبية. أنا قريت جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم علم النفس. علم النفس هنا احنا بنقراه، ايوه ده هنا الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي بيشتغل في تزامن مع الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيحدد لك علاجك، بيحدد لك الجرعات المفترض تاخدها، وبعد ذاك الأخصائي النفسي بيجي يعني مثلا يكون الشغل بتاع السايكوثيرابي، يقعد يتكلم معاه ويحاولوا يحلوا
1: ايوه
0: المشاكل
1: ايوه انا الناس
0: اللي
1: بخلوك
0: بتحصل.
1: ترجو تتمدد كده وتحكي و ايوه كويس.
0: نعم مربوطة دائما بالحتة دي، وان تقعد وقعد اسمعك وانت تحكي واكتب ملاحظات وكتاباته وكده.
1: نعم. طيب
0: فتوش.
1: يعني انت جبال ذكرت نقطة انه ان احنا مثلا شافع يقول يبكي يقول لي ما تبكي، يعني يقمعوا العاطفة حقته، يعني ما أي زول عنده عواطف مفروض يطلعها، كان فرحان يفرح، كان زعلان ولا حزين بيبكي وكده. فلما يقمعوا العاطفة دي المسألة دي بتعمل للناس مشاكل. فهل يعني في نسق محدد أنت يعني لاحظتيه أثناء تجربتك دراستك شغلك إنه الناس عندهم مشاكل مع القمع اللي حصل لهم زمان؟
0: ايوه اكيد. نحن كان في يعني لو لاحظت، انا ما عندي احصائيات محدده، لكن يعني في لو لاحظت انه نسبه المرض النفسي او المشكلات النفسيه اغلبها بتكون لدى شنو، لدى الذكور. يعني ده ما معناته انه انا بصنف، لكن بمعنى انه الولد لما يكون صغير دائما يعني دائما انه بيتعرض لشنو، بيتعرض لمواقف تحصل له في حياته، ما عيب انه يخاف، ما عيب انه مثلا يعني يعبر، يبكي، احس بالوحده. لكن انت دائما بيقول لك انت ولد ما تبكي، انت كده ما كده. فدي المفترض انت تتعامل مع الطفل كطفل سواء كان انثى او ذكر، يتعامل بمخاوفه ويعني يكون عندك رد فعل تجاهه يكون معقول، يتقبل خوفه، يتقبل الحاجات اللي بيشعر بيها. ما دعا يتعامل معه كرجل كبير، يتعامل معه كطفل في اللحظه اللي هو فيها طفل. فدي مشكله اللي قدام، انه تخلي الواحد انه لا يخبي الشعور اللي بحس بيه، مخاوفه يخبيها، اقمعه في اقبته في داخله. فدي بتأثر لقدام بعدك في فترة مراهقته، بعدها في فترة بتاعت شبابه، في تعامله مع الآخرين. دي كلها حاجات بتكون اختزلت جواه، بتقوم تحكس لنا بعدك شخصية بتكون فيها اضطراب نفسي. لكن ما بكونوا عارفين انه ده اضطراب نفسي بالمعنى الحرفي، لانه تكون مثلا الام عندها الوعي بانه مثلا انه دي بدايات او دي اعراض لمشكلات ممكن تكون في البدايه بسيطه، لكن بعد ذاك بتتفاقم وبتكبر.
1: نعم، تاثر في اداء الزول وكده واستقلاليته واتخاذ القرار والحياه الادراكيه. طيب احنا ناخذ قفزه سريعه لواقعنا الهسي بتاع الحرب، اللي هو يعني ده فيه التركيز كله بتاع مشاعر الخوف والألم وخيبة الأمل ما هو الأثر الممكن تترك الحرب دي على الناس اللي عايشوها بشكل عام؟
0: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة، الحرب كعنف، حاجة تعرض من آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، يعني حاجات كثيرة تعرض لها، أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
1: نعم،
0: لأنهم هم الأضعف. يعني الحرب تأثيرة اللي هو إنه تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبدخل عدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياه بتاعته يا دوب بتبدا تتكون، بمعنى انه بتكون النفسيه بتاعته هشه مش ما ما ما متكامله.
1: نعم.
0: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو، بيكون اقوى، وبيأثر بيأثر في شخصيته في تعامله، بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما احكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. المفترض الناس تكون او الاسره تكون عارفاها. مثلا لو ضربنا مثال مثلا للاطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصه فتره الحرب، او اي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بيلاحظها، زي واحد مثلا انه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا اي حاجه، بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد،
1: يدخل في قوقعه.
0: ايوه. النقطه الثانيه ممكن يحصل له تبول لا ارادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات. يعني معروف إنه الطفل صغير يعني بيقدر ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي. ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبة خوف مفاجئة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جوا في دواخله النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك انت بتتكلم معه، ما يرد ليك. الحاجة التانية ممكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في أمه أو أبوه. ده بيكون داير شعور بالأمان. بيجي بنقول لك نقلة تانية على أساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الأمان، المشكلة انه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها، لأن الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها، فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة وشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
1: نعم.
0: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في والكوادر، في والكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس اللي أساسا اشتغلوا في المجال. حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل، إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو، محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه ياخدوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس إنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي إنك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم، أو خاصة للأطفال. الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه شنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمن، وفطريا هاي بتحاول تزيل خوفه، لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية بيكون أكتر قيمة يعني. نعم. أتمنى أكون يعني الحتة دي قدرت أن أنا أوصل فيها الفكرة.
1: نعم، وأنا طبعا قادر أتخيل الصعوبات المحيطة بعملية التواصل مع النازل، يعني لأسر أصلا احتمال تكون مهمة، يعني ما شايف الموضوع ده النفسي ده حاجة مهمة، أو يعني ما بتتوقع أثره يكون كبير على الأطفال. والحاجة الثانية برضو يعني الأطفال ذاتهم وهم يعني حتى إذا ما ظهرت عليهم أي علامات حقت تراوما أو صدمة وما بعد الصدمة وكده، فهل أنتوا بتتعاملوا معاه مباشرة ولا لازم عن طريق وسيط اللي هو الأم ولا الأب؟
0: والله طبعا هو مهم انك انت يعني الام دي مهم انها او الاب مهم انه يكون هو يعني حضور في الشغل اللي احنا بنبدا.
1: نعم.
0: ليه؟ لانه هو الاسره بتكمل معك. انا كان في بدايه كلامي قلت لك انه دائما المرض النفسي في علاجه الاسره هي اكبر يعني زراع مشارك في الموضوع او اقوى. يعني ما بيكفي انك انت مشيت للطبيب النفسي واعطاك الحبوب واداك العلاجات وجيت عشان تاخذ علاجك، لكن لازم اسرتك تكون متفهمه ظروفك شنو ووضعك شنو عشان شنو تكمل البدوه الاطباء في الشغل ده. فبالنسبه للاطفال انا ممكن مثلا في المدرسه، حتى هنا في المدارس يعني في مدارس السودان، اذا المعلمه وجدت أنه الطفل ده شارد ذهنياً أو كده أو كده، المفترض تستدعي أمه وتسمع منها تعرف الشيء اللي تعرض له شنو، وبعد ذاك تبدأ على أساس أنها تحاول تخفف أو تزيل الشيء الحاجة اللي نتعرض لها الآن. وأحياناً في غير ظروف الحرب في أطفال بتعرضوا لحاجات بيسكتوا عنها، وما بكون في زول ملاحظ في مثلاً في البيت الأم مع المشغوليات مع كده بتكون شوف عادي، لكن ممكن الأستاذة تفطن للشيء ده أكتر. مهم إنه يكونوا مع بعض يعني.
1: أستاذ نجوى، طيب الأخصائية النفسية، طيب التعامل مع الأطفال ومع أسرهم، هل بيحصل تدخل علاجي؟ يعني تدخل كيماوي، يدوا الناس حبوب، يدوا مهدئات، حاجة زي ده، ولا يعني يظل في الحدود بتاعت إنه يشرحوا الحالة وإنه يوفروا للطفل الحماية والعاطفة إحساس الأمان والكده يعني؟
0: طبعا ما ده حسب التشخيص. مثلا انت مثلا ما هو طبعا اذا كانت المشاكل مثلا الحاجات الصدمه اللي تعرضوا ليها يعني مثلا حالات بتاعت خوف وهلع وحاجات زي دي ممكن يعني ما تكون تحتاج يعني العلاج بتاع يعني العلاجات والادويه، الا في الحالات اللي مثلا بيحتاجوا فيها. بالنسبة لسواء أطفال يعني مثلا لو طفل مثلا عنده تشنجات ده أنا ممكن أدخل له علاج، اللي هو الطبيب بدخل له علاج عشان يقلل التشنجات اللي بتحصل له زي بدايات بتاع التشنجات إذا كان عنده مشكلة عقلية يعني. تمام. أو مثلا عنده مشاكل تانية تحتاج لتدخل علاجي ممكن، لكن بعديها لازم يكمل معه العلاج النفسي اللي هو العلاج السلوكي، خاصة بالنسبة للأطفال العلاج السلوكي.
1: نعم.
0: يعني بيكملوا لبعض. العلاج بتاع الطبيب النفسي بيكمل عليه العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للأطفال، يعني أنت بتحاول تعدل سلوكه، تحاول تقلل مثلا الأعراض اللي بتظهر مخاوفه الحاجات زي دي، فبيكملوا لبعض. لكن بالنسبة للأطفال عموما ما بتسرع في إنك تديهم علاجات إلا مثلا في مثلا لعرض معين، يعني مثلا زي التشنج ده في علاجات محددة عشان تقلل نسبة التشنجات اللي بتحصل مثلا. لكن أغلب الأمراض أو أغلب المشكلات النفسية سلوكية بالنسبة للأطفال، أغلبها بتكون سلوكية، فبيكون علاج شنو علاج سلوكي تغيير مثلا أو تأهيل.
1: طيب ننتقل لجزء آخر من قصة الحرب وتأثيراته، ومعانا الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى طيب محمد. نجي للناس المشاركين في القتال بشكل مباشر اللي هو القوات النظامية ولا الأمنية ولا الشرطية ولا كده، الناس اللي شايلين بنادق وبيحاربوا وبيضربوا وبيضربوهم.
0: نعم.
1: في دول تانية كتير أنا عندي فكرة انه لما الناس ودوهم جبهه القتال مثلا الامريكان يودوا ناس شرق الاوسط ولا مشوا وين شاكلوا ما برجعوهم لما يجوا راجعين ما برجعوهم البيت مباشره بودوهم حتى قالوا يحصل لهم كولينج داون يعني يودوهم اليونان في جزيره كده ده يقعدوا ويستحموا وياكلوا ويشربوا ويسبحوا لفتره لغايه ما الناس شويه نفسيا يكونوا مستقرين ومستعدين للنقله بتاعت يرجعوا للوطن يعني لاسرهم. ف
0: صح
1: تفتكر انه الحاجه دي ممكن يعني في السودان تطبق انه المشاركين في القتال دي يتم فحصهم؟
0: طيب هو طبعا الشيء ده المفترض انا بالتحديد في السودان انا ما عندي فكره
1: ايوه يعني من ناحيه
0: نظريه ايوه لكن من ناحيه اول حاجه معمول به في كثير من الدول الحاجه دي معمول بها في كثير من الدول يمكن حرب الخليج او بتتذكر انه حرب الخليج في أمريكا يعني في ناس تعرضوا لصدمات نفسية كبيرة جدا جدا وممكن ظهرت يعني ممكن الآثار بتاعتها ظهرت أكثر حاجة كانت من قصص لأنه يعني كان الناس في الجيش الأمريكي كانوا بيحكوا الحياة اللي حصلت لهم والمواقف اللي حصلت لهم وكده في المعارك. فمهم شديد إنك تأهل زول جاي من الحرب تأهل أول حاجة هو لنفسه كويس لنفسه ذاته لأنه هو بيكون تعرض لكمية كده من العنف الشديد قدامه مواقف اللي حصلت قدامه والأشياء الشافة ممكن يكون رفيق دربه يكون معه صديقه العمر كله يموت قدامه ما يقدر يقدم له شيء حاجات كده كلها حاصلة عليه إضافة لأنك أنت جاي تتعامل في المجتمع فبيكون النسبة يعني الانفعال بتاعك بيكون مختلف يعني ممكن عادي حتى صوتك دي عن طريق اللهجة بتاع الصوت بتاعك يمكن تكون تختلف الطريقة بتاعتك لما تقدر تتعامل هنا مع أولادك مع أسرتك صوت عالي مثلا بتكون أجريسيف بتكون عدائي بتكون عنيف في كلامك في حاجات فدي كلها محتاج لأنك أنت عشان تقدر تتعامل كزول تتعامل مع مدنيين عاديين بعدين أنت ما طلعت من أرض المعركة أنت جاي هنا عشان تتعامل مع الجيران مع الناس مع الأهل فلازم مفترض يكون يعملوا لهم برنامج تأهيلي فعلا مفترض يدعم برنامج تأهيلي وده احنا دي ما رفاهيات احنا زي ما نقول ده واجب المفترض انه يدعمل وما يعني ما اظنه بيكلف شيء يعني انت مفترض طرحت من المعركة يدوك فترة بتاعت إجازة
1: نعم.
0: ترتاح فيها وأيوة لانه على اساس انك تأهل نفسك من اول جديد عشان تقدر تاني تجي بشخصية متزنة شخصية قادرة وزي ما قبل نحن قلنا الصحة النفسية ما إنك أنت كيف تتكيف مع الوضع وتتحكم في انفعالاتك وتعاملك وعطائك لمجتمعك الحوالينا لكن طبعا ممكن ده جاي من أرض المعركة أنت طوالي تجي تنزل تتعامل مع الناس عاديين ودي مشكلة كبيرة لأنه هسه الآن ممكن يعني مثلا منطقة الخرطوم ما حصل فيها الآن مثلا ما في الحرب هسه الآن شوية قلت في مناطق لكن الآن بقت في شنو بقت في تصفية حسابات بين المدنيين في بعضهم دي الإشكالية الثانية
1: نعم.
0: اللي هو إنك أنت مثلا وقريب يعني سمعنا حادث بتاعت واحد يعني بتعمته هي رفضته ومشى مشت خطبها لواحد ثاني يوم سد المال بتاع البيت جاها شايلة الكلاشينكوف وكتلها جي كتلها فدي المشكلة يعني مشكلة بس مش تأهيل واحد التأهيل بتاع الناس الجو لأنه في ناس مش كمان حيرجعوا كويسين ممكن يكون في جول عنده مشكلة كبيرة ممكن يكون حصلت لها يعني بقت مشكلة كبيرة ما تروما بس ما صدمة ولا ترى بعد الصدمة لكن يكون ممكن حصلت له مشكلة كبيرة فمهم انهم يفحصوا يتم فحصهم وبعد ذلك يتم تأهيلهم والناس اللي عندهم مشكلة يبدوا في علاجهم ويدوهم إجازة لكن ما ممكن أكون زول شايل سلاحه أنا يعني خليه ماشي ساكت حوالي مع المجتمع مع الناس المدنيين مع المجتمع فدي مشكلة
1: نعم.
0: المشكلة الثانية السلاح ذاته السلاح الآن اللي بقى في يدي زول ده دي مشكلة تانية كبيرة جدا جدا سواء كان بين الأهل في تعاملهم مع بعض تصفية حسابات قديمة انت مع الجماعة ديل ولا انت مع ياتو الجماعة دي كمان دي حرب تانية لأنه حتكون أقرب لإن عشانه بدو لازم يكون في قوانين رادعة للحتة دي لازم إنه مثلا السلاح ده يحاول إنه يقننوا الوضع حقه دي مهمة شديد يعني
1: نعم أنا يعني شايف الزمن المخصص للحلقة دي ضايقنا فضل دقيقة واحدة انه انا دار اشير لانه يعني الناس اللي بيحاربوا دول اللي بيشيلوا سلاح وكده احتمال ما عندهم اي فكره انه المساله دي بتاثر عليهم نفسيا. بيفتكروا انه من الرجال انك تكون زول ثابت وصنديد وتستحمل اي حاجه ويعني زي ما قالوا يعني الحياه دي تقوم تسرد بليها. فهل فهل اذا وعوهم ذاتهم في روحهم بانه هوي انت المساله دي مناسبه ما بتخليك زول عادي اعمل حسابك، فهل يعني ممكن تساعد الفكره دي؟
0: ايوه مهم شديد يعني. ايوه فعلا، لانه انت ما هي يعني لما انت يعني يتم توعيتك بانه انت عندك مثلا عندك معركه، عندك عندك واجب، عندك دور مفترض تعمله، هذه ما مشكله. لان حتى ناس في القوات المسلحه اظنهم كانوا نازل يعني من غير ما بيحملون السلاح برضو بيعطون يعني تربيه وطنيه، واجبك الوطني تجاه الاخرين، تجاه الحلقات الاضعف، تجاه المساعده، وفي قسم يؤدوه على كده. يعني ما اي زول شال سلاح معناته انه خلاص انت محارب ومقاتل، ما انت ممكن انت الشيء بتعمل فيه انت بتحس انه صح وهو خطا. فمهم شديد ان الزول يكون واعي مدرك. فالتوعيه مهمه، التوعيه مهمه في كل شيء، يعني مش في الصحه النفسيه بس، التوعيه في كل حاجه في حياتنا. دي لازم الزول يكون عارف نفسه بيعمل في شنو. ممكن دي يمكن انت قلت فضل الدقيقه واحده، نحن بس هقول حاجه رسالتي المهمه ما. انه مريض نفسي ما أصل الآن ما كثير الناس بيقولوا يفضلوا إنه يقولوا كلمة مريض نفسي دل المختصين. فما بيقولوا مثلاً الشخص يحتاج إلى دعم نفسي، أو الشخص بيمر بظروف أو بصعوبة نفسية، أو شخص بيعاني من اضطراب نفسي. لكن ما ممكن أنا أختزل إنسان كامل أقوم أخذته مثلاً أخذته في مرض اللي هو أقول مرض مريض نفسي، يعني هو كله في بعضه بقى مريض نفسي. زي مرض زي مريض السكري أقول عليه سكري، لا ما بقول عليه سكري، بقول زول ده كده كده لكن عنده سكري، بس ده بس عنده مشكلة بتاع الدعم نفسي أو صعوبة في إنه يقدر يدير حاجاته. كيف نحن بنمسك الطريق وبعد ذاك بيعرف حقوقه وواجباته ما ليه وما عليه
1: يعني.
0: إن شاء الله. والله سعيدة جدا إن أنا أكون معاكم اليوم، وشكرا كثير للزمن والمساحة اللي اديتوني ليها، ووعدكم إن شاء الله أكون معاكم بإذن الله.
1: شكرا لك أستاذ نجوى طيب محمد، أخصائية نفسية نجوى طيب محمد نجود، أنا شاكرك كثير وحنتكلم تاني إن شاء الله.
0: إن شاء الله، في أمان الله. شكرا جزيلا.
1: السلام.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحبا بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا أدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب، لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة، راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: الراب دبنجة.
1: الراب في دبنجة ما تعرفوا لا.
2: كلكم خلي بالكم.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: والله يا أخي أنا شايف الحاصل هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين عليها ضرائب تقيلة كله كلها. اسم معلية مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزادة مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأن القبة بحل مشكلة، ولا السابند بحل مشكلة، ولا البرهان بحل مشكلة، ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا دي لازم نقعد، الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح. لو بيبقى قحاتي، لو بيقى اسلامي، لو بيقى جن احمر زاده، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع، يعني الوضع زاد وصعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان، بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه رقبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم إحنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عجيب صعب صعب. أنا إحنا ما عارف إحنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف، وبرنامجنا كيف زاد ما عارفين. الله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، ومن الجنوب. أنا دارينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها يا أخي. إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. الحب المناسب تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان، وتعبنا يا حميدتي، وتعبنا يا أخي والله. في ترنا بجد كده يا جماعة، عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة لي ويخبر راحة لي يا أخي. والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دبر السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة، لو بقى النرقبة، لو بقى غيره كيكا، لو بقى أنها لازم نستسامح، لازم نستسامح.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجة دبلوة. يا موصلني زرعت وصلني وهاش في الصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني. راديو دبنجة يكستان الهداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا،
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
7: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
8: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريصور عضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحة في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتا ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويمدهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غطى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الرادة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة
7: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
9: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء اتكلم اسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اذ عاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتحت واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليك يا سعد الزخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
7: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
10: مالك أخر بريدة مالك أخر بريدة ونحن منتظرين جديدة ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريد يا حبيب حم الرازة ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك تأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقع معيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بندعب وكيف بأشواقك بنطهر يا اخي هجرك علينا اصعب من قراج انفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعت بوصالك يا بجيت نادر سؤالك كنا نزعت بوصالك يا بجيت نادر سؤالك قل لي يا كيف إنه حالك قل لي للشوق من وجيدك ما لك أكثر قريبة حياتنا الجنة.
7: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
5: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعنوان.

0: بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200,000 لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة الدفاع الجوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفياد الكوليرا بمدينة فوجا إلى 75 حالة، وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السماء، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الراية السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيس حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجا استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز اللواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجا التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة، وفي المقابل

0: بالأشار المتعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200 ألف شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والرعي مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إنه انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 400 ألف في جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
1: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمئة خمسين إنك تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب
2: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلي وصحبي ونوالة. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية الخروف ده خروف تاني 450 وده كذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار
3: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين عندنا الجزارية القاطعة في ولاية دار شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروه الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان، وأوضح أن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا
4: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، لقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت ضعين ميالة غرب كردفان، المناطق دي بتلقي انه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
6: ده عمل كبير، احنا افتكر انه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
5: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة.
7: لغاية ما ودوه السجن فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
8: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
5: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
4: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف.
5: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
3: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
5: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرّي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر، ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجا حول الغرض من هذا الاجتماع.
6: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية القوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس، واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عدد أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أنه القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
5: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجا كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتجز في سجن بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعز في أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور،
7: ولاده عمره 5 سنة وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من على ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي إن شاء الله يا رب العالمين يخرب يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له ويخرجوا لنا يعني ويلمشم له بأولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
5: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
8: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المعتقل محمد عز الدين المعتقل حاليا في سجون بور سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي أنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماما، ما كان عنده أي نشاط سياسي لأنه أصلا كمحامي عارف تبعة الحاجة دي وأنه ما في أصلا أي مجال لأنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد أنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025، كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. نتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني جو قالوا إنه محمد كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل يعني اللي عرفناه. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معانا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكذا. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، خاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروا الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حاليا بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته أولاده، رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
5: حذر مزارعون في حلف الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة، نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناقوس الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تقام لأتفه الأسباب، وشد الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم بحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعي حلفة جديدة يعني في خطر.
5: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
12: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب، في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار و902 مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك، الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب، الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب، الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كان الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني الإنتاج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية سواء كانت محاصيل سواء كانت ثروة معدنية سواء كانت محاصيل غابية. كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بشار.
5: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور محلية الضعين، جمع عثمان ذهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن احنا طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها إصدار المواشي للخارج، وبذلك يكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرق دارفور وفي ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة لفتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك ونسج النسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله.
14: علي آدم بشارة، مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450، وعندنا ده ب5،
15: وعندنا العبر.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرق دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية ب550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب550 لحد 500، وعندنا العبر ب3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالب يشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، ب 250 ب3 ب4 باخذوا، برفع طوالي. عندنا الزول البهايم في العالية وفي المتوسطة، الزول الدائر ب4 بيضحي، ب3 بضحي، ب250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. اي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي، ما عندنا يبيع طوالي، والبي عندنا منديه طوالي يضحي طوالي. فهمنا يا مان
17: رحيم الصلاة والسلام على محمد وعلى علي صاحبي يسلم ترقي دارفور الضعين. لنا طبعا ما شاء الله بهايم في راق بعيد حياة، السعر اللي عندك مثلا 250 اننا 350 فيه ب500 فيه، يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا ب150 انك تضحي تضحي فيه ما هي مانع ابشر. طب
2: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف ثاني ب450 وده كذلك 450. بارك الله فيك والله. طيب 450 450 ايضا النعجات الجزائريه القاطعه زي دي برضه كذلك ب450. عندنا خروف زي ده زي ده ب600، خروف الكبيره زي ده. عندنا زي الخروف ده زي ده ب300. هاي مثال ده 150. نعم 50 300 ايضا ساكت ضحي. يعني في كلام
18: آدم أحمد محمد جدا نشتري البهيمة ده الله يبقى 450 الجزارية ابتدائي إن شاء الله بحسب المقدرة تلقاه ب 300-250 400-500 تلقى حسب الرغبة.
19: طبعا الضحيري للناس المساكين اي زول عايز احضر الظرف يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300 في قنوات بس القنوات دي ب 240 دي اقول دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر وعندنا اقل منها ب 150 وعندنا لحد 130 فيه لحد 120 في المسكين الضحي لاخر النهايه.
20: الاسم البشر حسن عبد الماجد الملقب بالمشهور زعيم المتر. والحقيقة والله الآن الحمد لله الغنم الزريبة ملانة غنم ملية شديد كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة. ويعني الغنم بثلاثة ونص فيه بثلاثمائة وسبعين فيه بأربعة فيه بمئتين وخمسين بمئتين كل فيه الحمد لله الزريبة ملانة خير باسط إن شاء الله.
21: أقول الأخ الدكتور حماد ساكن شخص ضعيف يهو قدامكم الحمد لله زي ما قال كل الخير باسط هي حاجة كده ناقصة ما دول الحاجة اللي عنده زي ما قال بيضحي وهي حاجة اليوم دار اشتري لي خروس الليلة الحمد لله زي ما قال اسعار مناسب عندك 250-300-350 على حسب زي ما قال استطاعتك بتكرم ان شاء الله.
22: اول حاجه معاكم اخوكم المحيم رسولهم حسين كرشوم من ابناء الصنطة. اول حاجه يعني احنا قلنا جنبي غنم من الصنطة وجينا هذه الزريبه نيال المواشي. اول حاجه الغنم انت ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعه. اول حاجه الغنم عندك زي ده ب 150 و 250 الحمد لله الاسعار مناسبه لكن الناس هذه يعني البهائم مدفره.
23: بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة. الان كل عام وانتم بخير صحة السلامة يحقق امانيكم كمان العفو كمان جميعا يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأم وامان ان شاء الله البلد امن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين. والخراف الناس ما تتخوف من البيع يقول لك الخروف 500-600-700-800 الخراف بالدابة لما دابلة ب 300 في 350 في 150 في 200 في 400 دي اخلاق خرفان يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين. واقول لهم كل سنه وانتم طيبين والاسعار والله يا اخ انا متواجد.
20: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الاضحيه المبارك عيد النحر. وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة زريبة نيالة عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي زي ده ب500 عندك زي ده برضو ب500 وزي ده برضو ب500 ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع. الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنو المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف يعني شعب كادح شقالين يعني شعب أسحاليا ما لقي يأكل شعب يعني جعان جدا محتاجين التبرع من أموالهم بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600 أي محتاجين للدعم دعم أكل وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرش أكدب تلقى.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
9: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
24: حبينا ونهنا التعبانين.
0: يهون إحنا دايرين حاجة نأكله ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
1: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
24: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
25: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
26: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها, الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا. يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا, وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين, لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين, بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره, سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه, سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان, برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر. مثلا وين يتحصل على الاكل, وين يتحصل على المويه, وين يتحصل على السكن كده, يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول, وده بينصب تحت الامان. يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع, ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن, أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس, برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر, برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له, الوضع اللي أنت فيه, يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي, ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي, يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم. لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة, برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا, وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده, ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء. نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
25: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأخصائية النفسية نجوى الطيب محمد المعروفة بنيود. بنستضيف باعتبار أنه شهر مايو أصلا عالميا أساسا مخصص لأنه هو الشهر بتاع الوعي بالصحة النفسية. في السودان عندها يعني هنا علامة استفهام كثيرة حول فكرة الصحة النفسية والطب النفسي وكذا. أستاذ نجود مرحب بك في راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، ومرحب في راديو دبنجا، وسعيدة بأن أنا أكون الليلة معاكم إن شاء الله في يوم عن التوعية بالصحة النفسية في شهر مايو. أصلا هو شهر دائما بيكون فيه توعية بالصحة النفسية عالميا يعني.
2: طيب أستاذ نجود، يعني نحن عندنا زي نص ساعة بنتكلم فيها، ونتمنى أنه يعني نقول كلام مفيد بهم الناس. الصحة النفسية يعني أنت درستي في السودان وشفت الواقع بتاع التطبيق هناك وشفت الناس بتعاملوا كيف، ففي ثقافتنا السودانية هل تجد الصحة النفسية أي اهتمام أو اعتراف

0: أول حاجة نحن نعرف الصحة النفسية ذاتها، يعني يمكن بصورة عاجلة،
1: نعم
0: إنه هي حالة إيجابية من التوازن والقدرة على التكيف. وعندها هي تعريفات كثيرة، لكن أكثر التعريفات المذكورة وبصفة شاملة في الصحة النفسية إنه هي حالة من الرفاه يمكن فيها الفرد إنه يحقق إمكانيات التكيف مع ضغوط الحياة، والعمل بصورة متزنة، وتفاعل وتعاطيه في المجتمع اللي هو فيه. ده تعرفنا للصحة النفسية عموما.
1: نعم
0: طيب سألتني إنه هل في السودان التعامل كيف مع الصحة النفسية أو المشكلات اللي احنا بنقابلنا فيها؟ بنلقى إنه الصحة النفسية ما عندها يعني مكانتها الحقيقية أو التقدير ما عند الكل، لكن البعض. ممكن تكون عدم المعرفة، عدم المعرفة بشنو، بمعنى شنو الصحة النفسية، وبمعنى شنو بأنه مريض نفسي أو
1: نعم
0: زول عنده مشكلات نفسية.
1: نعم
0: كلمة مشكلات نفسية، نحن ما نقول مريض نفسي أكثر، لأنه يعني دي ذات مشكلة للبعض في السودان، يعني زي الوصمة إنه زول ده مريض نفسي. يمكن عدم الوعي بأنه المشكلات النفسية أو المريض النفسي زيه زي المريض البدني، يعني زول اللي عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في السكري أو أي مرض تاني.
1: نعم
0: الصحة النفسية يعني بتعرض لها أي إنسان، ما محددة عند شخص معين. كويس. الحاجة الثانية بنلقى إنه في جوانب مهمة جدا في الصحة النفسية. أنت سألتني عن إنه عن في السودان تحديدا، أذكر لك إنه ليه مثلا ما أخذت حقها الحقيقي
1: نعم
0: الجانب النفسي في السودان. يمكن نقول الإرث والتقاليد، إنه دائما الزول المريض النفسي ده بربطه لك يا إما مس، يا إما سحر، يا دجل أو حاجة زي دي. الشيء الثاني يعني دائما بيميل للحته دي، يعني ما بيفكروا انه لا ده الزول عنده مشكلات او ضغوطات. ونحن عندنا يعني في ارثنا وفي تقاليدنا عندنا الحته بتاع شنو، انه مثلا بنشوف انه عيب انه الواحد يشكي، بحس انه ضعف. حتى في التربيه حقتنا نحن كسودانيين، انه مثلا انه الراجل ما بيبكي، انت راجل ما تبكي حتى كان طفل صغير، يعني بمعنى انه القوه والتحمل الاكثر ده أحيانا ممكن يأثر ويصل لمرحلة بعيدة جدا، في حين أنه ممكن يلحقوه ويعني يزعفوه أو يعني يعالجوا المشكلة اللي كان بتكون ممكن تكون بسيطة، لكن بعد مرور الزمن ممكن شنو تبقى أخطر، وممكن تؤدي لأنه مثلا يفقد حياته كمان. فالصحة النفسية مهمة، ومهم شديد أنه الأسرة ذاتها تكون مؤمنة تماما بأنه في مشاكل نفسية زي ما في مشاكل عضوية، لأنه الأسرة هي ممكن نقول الحلقة الأقوى في إنها تعالج المريض أو تعالجك في يعني بيكون شغل متكامل ما بين الطبيب النفسي وما بين الأخصائي النفسي. ودار أذكر الحتة دي لأنه في البعض بيعمل لبس، بيحصل له لبس ما بين طبيب نفسي وما بين الأخصائي النفسي. الطبيب النفسي هو شخص درس الطب وتخصص في العلاج النفسي، بمعنى الطب العقلي. أيوة دي نقطة مهمة شديد. الأخصائي النفسي اللي هو زي ما نقول المصريين زي حالاتنا كده، يعني ده زول بيكون درس علم نفس، لكن شنو في كلية أدبية. أنا قريت جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم علم النفس. علم النفس هنا احنا بنقراه. ايوه ده هنا الاخصائي النفسي بيشتغل في تزامن مع الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيحدد لك علاجك، بيحدد لك الجرعات المفترض تاخدها، وبعد ذاك الاخصائي النفسي بيجي، يعني مثلا يكون الشغل بتاع السايكوثيرابي، يقعد يتكلم معاه ويحاولوا يحلوا المشاكل.
1: ايوه ده الناس اللي بتحصل ترجو تتمدد كده وتحكي كويس.
0: نعم مربوطه دائما بالحته دي، وان انت تقعد ويقعد يسمعك وانت تحكي ويكتب ملاحظاته وكتاباته وكده.
1: نعم طيب
0: فتوش.
1: يعني انت جبال ذكرت نقطه انه ان احنا مثلا شافعي يقول يبكي يقول لي ما تبكي،

0: يعني يقمعوا العاطفة حقته. يعني ما أي زول عنده عواطف مفروض يطلعها، كان فرحان يفرح، كان زعلان ولا حزين بيبكي وكده. فلما يقمعوا العاطفة دي، المسألة دي بتعمل للناس مشاكل. فهل يعني في نسق محدد انت يعني لاحظتيه اثناء تجربتك، دراستك، شغلك، انه الناس عندهم مشاكل مع القمع اللي حصل لهم زمان؟
1: ايوه اكيد. احنا كان في يعني لو لاحظت، انا ما عندي احصائيات محدده، لكن يعني في لو لاحظت انه نسبه المرض النفسي او المشكلات النفسيه اغلبها بتكون لدى شنو، لدى الذكور. يعني ده ما معناته انه انا بصنف، لكن بمعنى انه الولد لما يكون صغير دائما يعني دائما انه بيتعرض لشنو، بيتعرض لمواقف بتحصل له في حياته، ما عيب انه يخاف، ما عيب انه مثلا يعني يعبر، يبكي، احس بالوحده. لكن انت دائما بيقول لك انت ولد ما تبكي، انت كده ما كده. فدي المفترض انت تتعامل مع الطفل كطفل، سواء كان انثى او ذكر، يتعامل بمخاوفه ويعني يكون عندك رد فعل تجاهه يكون معقول، يتقبل خوفه، يتقبل الحاجات اللي بيشعر بها، ما يتعامل معه كرجل كبير، يتعامل معه كطفل في اللحظه اللي هو فيها طفل. فدي مشكله اللي قدام، انه تخلي الواحد انه لا يخبي الشعور اللي بحس بيه، مخاوفه يخبيها، اقمعه في اقبته في داخله. فدي بتأثر لقدام بعد ذاك في فترة مراهقته، بعدها في فترة بتاعت شبابه، في تعامله مع الآخرين. دي كلها حاجات بتكون اختزلت جواه، بتقوم تحكس لنا بعد ذاك شخصية بتكون فيها اضطراب نفسي. لكن ما بكونوا عارفين إنه ده اضطراب نفسي بالمعنى الحرفي، لأنه تكون مثلا الأم عندها الوعي بإنه مثلا إنه دي بدايات أو دي أعراض لمشكلات ممكن تكون في البداية بسيطة، لكن بعد ذلك بتتفاقم وتكبر.
0: نعم، تأثر في أداء الزول وكده، واستغلاليته واتخاذ القرار والحياة الإدراكية. طيب نحن نأخذ قفزة سريعة لواقعنا الهسي بتاع الحرب، اللي هو يعني ده فيه التركيز كله بتاع مشاعر الخوف والألم وخيبة الأمل ما هو الأثر الممكن تترك الحرب دي على الناس اللي عايشوها بشكل عام؟
1: طيب بالنسبة للحرب مثلا، سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم السودان خاصة، الحرب كعنف، حاجة تعرض من آدم فيها لعنف شديد، أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، يعني حاجات كثيرة تعرض لها، أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثير كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
0: نعم،
1: لأنهم هم الأضعف. يعني الحرب تأثيرها اللي هو إنه تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبيأثر بعدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة، ما متكاملة.
0: نعم،
1: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو، بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته، في تعامله، بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. المفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها. مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بلاحظه، زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت وينعزل، ما يتكلم ولا أي حاجة، بس يصمت ويبقى منعزل، يعني يبعد،
0: يدخل في قوقعة.
1: أيوة. النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات، يعني معروف انه طفل صغير يعني بيقدر ما بيقدر يتحكم من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا ارادي، ده بكون اتعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف او صدمة. تاني في نوبات خوف مفاجأة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي الحاجات دي بتكون تظهر مثلا في الاصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في في في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك انت بتتكلم معه، ما يرد ليك. الحاجة التانية ممكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في أمه او أبوه، ده بيكون داير شعور بالأمان. بنقول لك نقلة تانية على أساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الأمان، المشكلة انه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها، لأنه الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها، فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة وشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
0: نعم.
1: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في الكوادر، في الكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس اللي أساسا اشتغلوا في المجال. حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية والدور التوعية فيها. السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه ياخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس إنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي إنك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم، أو خاصة للأطفال. الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه وشنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا، هاي بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية بيكون أكثر قيمة. يعني أتمنى أكون يعني الحتة دي قدرت أن أنا أوصل
0: نعم
1: الفكرة.
0: نعم، وأنا طبعاً قادر أتخيل الصعوبات المحيطة بعملية التواصل مع النازل، يعني لأسر أصلاً احتمال تكون مهمة، يعني ما شايف الموضوع ده النفسي ده حاجة مهمة، أو يعني ما بتتوقع أثره يكون كبير على الأطفال. والحاجة الثانية برضو يعني الأطفال ذاتهم وهم يعني حتى إذا ما ظهرت عليهم أي علامات حقت تراوما أو صدمة وما بعد الصدمة وكده، فهل أنتوا بتتعاملوا معاه مباشرة ولا لازم عن طريق وسيط اللي هو الأم ولا الأب؟
1: والله طبعا هو مهم أنك أنت يعني الأم مهم إنها أو الأب مهم إنه يكون هو يعني حضور في الشغل اللي إحنا بنبدأ.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه هو الأسرة بتكمل معاك. أنا كان في بداية كلامي قلت لك إنه دائما المرض النفسي في علاجه الأسرة هي أكبر يعني ذراع مشارك في الموضوع أو أقوى. يعني ما بيكفي إنك أنت مشيت للطبيب النفسي وأعطاك الحبوب وأداك العلاجات وجيت عشان تاخذ علاجك، لكن لازم أسرتك تكون متفهمة ظروفك شنو ووضعك شنو عشان شنو تكمل البدوه الأطباء في الشغل ده. فبالنسبة للأطفال أنا ممكن مثلا في المدرسة، حتى هنا في المدارس، يعني في مدارس السودان، إذا المعلمة وجدت أن الطفل ده شارد ذهنيا أو كده أو كده، المفترض تستدعي أمه وتسمع منها تعرف الشيء اللي تعرض له شنو، وبعد ذاك تبدأ على أساس أنها تحاول تخفف أو تزيل الشيء الحاجة اللي نتعرض لها الآن. وأحيانا في غير ظروف الحرب في أطفال بتعرضوا لحاجات بيسكتوا عنها وما بكون في زول ملاحظ، في مثلا في البيت الأم عن مشغوليات مع كده بتكون شوف عادي، لكن ممكن الأستاذة تفطن للشدة أكتر. فمهم إنه هيك بكون مع بعض. يعني
0: أستاذ نجوى، طيب الأخصائية النفسية، طيب التعامل مع الأطفال ومع أسرهم، هل بيحصل تدخل علاجي؟ يعني تدخل كيماوي، يدوا الناس حبوب، يدوا مهدئات، حاجة زي ده، ولا يعني يظل في الحدود بتاعت إنه يشرحوا الحالة وإنه يوفروا للطفل الحماية والعاطفة والإحساس الأمان والكده يعني؟
1: طبعا ما ده حسب التشخيص. مثلا انت مثلا، ما هو طبعا اذا كانت المشاكل مثلا الحاجات الصدمه اللي تعرضوا ليها، يعني مثلا حالات بتاعت خوف وهلع وحاجات زي دي، ممكن يعني ما تكون تحتاج يعني العلاج بتاع يعني العلاجات والادويه الا في الحالات اللي مثلا بيحتاج فيها. بالنسبه لسواء اطفال، يعني مثلا لو طفل مثلا عنده تشنجات، ده انا ممكن ادخل له علاج، اللي هو الطبيب بدخل له علاج عشان يقلل التشنجات اللي بتحصل له، زي بدايات بتاع التشنجات إذا كان عنده مشكلة عقلية يعني، تمام؟ أو مثلا عنده مشاكل تانية تحتاج لتدخل علاجي ممكن، لكن بعديها لازم يكمل معه العلاج النفسي اللي هو العلاج السلوكي، خاصة بالنسبة للأطفال العلاج السلوكي.
0: نعم،
1: يعني بيكملوا لبعض. العلاج بتاع الطبيب النفسي بيكمل عليه العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للأطفال، يعني أنت بتحاول تعدل سلوكه، تحاول تقلل مثلا الأعراض اللي بتظهر، مخاوفه، الحاجات زي دي، فبيكملوا لبعض. لكن بالنسبة للأطفال عموما ما بتسرع في أنك تقوم علاجات الا مثلا في مثلا لعرض معين، يعني مثلا زي التشنج ده في علاجات محدده عشان تقلل نسبه التشنجات اللي بتحصل مثلا. لكن اغلب الامراض او اغلب المشكلات النفسيه سلوكيه بالنسبه للاطفال، اغلبها بتكون سلوكيه، فبيكون علاج شنو، علاج سلوكي، تغيير مثلا او تاهيل.
0: طيب ننتقل للجزء آخر من قصة الحرب وتأثيراته، ومعانا الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى طيب محمد. نجي للناس المشاركين في القتال بشكل مباشر، اللي هو القوات النظامية ولا الأمنية ولا الشرطية ولا كده، الناس اللي شايلين بنادق وبيحاربوا وبيضربوا وبيضربوهم.
1: نعم.
0: في دول تانية كتير أنا عندي فكرة إنه لما الناس ودوهم جبهة القتال، مثلاً الأمريكان يودوا ناس شرق الأوسط ولا مشوا وين شاكلوا، ما برجعوهم، لما نيجوا راجعين ما برجعوهم البيت مباشرة، بودوهم حتى قالوا يحصل لهم كولينج داون، يعني يودوهم اليونان في جزيرة كده، دا يقعدوا ويستحموا ويأكلوا ويشربوا ويسبحوا لفترة لغاية ما الناس شوية نفسياً يكونوا مستقرين ومستعدين للنقلة بتاعت يرجعوا للوطن يعني لأسرهم.
1: صح.
0: تفتكري انه الحاجه دي ممكن يعني في السودان تطبق، انه المشاركين في القتال دي يتم فحصهم؟
1: طيب، هو طبعا الشيء ده المفترض، انا بالتحديد في السودان انا ما عندي فكره.
0: أيوة. يعني من ناحيه نظريه،
1: لكن من ناحيه، اول حاجه معمول به في كثير من الدول، الحاجه دي معمول بها في كثير من الدول. ممكن حرب الخليج، او بتتذكر انه حرب الخليج في أمريكا، يعني في ناس تعرضوا لصدمات نفسية كبيرة جدا جدا وممكن ظهرت يعني ممكن الآثار بتاعتها ظهرت أكثر حاجة كانت من قصص، لأنه يعني كان الناس اللي في الجيش الأمريكي كانوا بيحكوا الحياة اللي حصلت لهم والمواقف اللي حصلت لهم وكده في المعارك. فمهم شديد إنك تأهل زول جاي من من جاي من من من الحرب، تأهل أول حاجة هو لنفسه كويس، لنفسه ذاته، لأنه هو بيكون تعرض لكمية كده من العنف الشديد قدامه، المواقف اللي حصلت قدامه والأشياء الشافها، ممكن يكون رفيق دربه يكون معه صديقه العمر كله يموت قدامه ما يقدر يقدم له شيء، حاجات كده كلها حاصلة عليه، إضافة لأنك أنت جاي تتعامل في المجتمع، فبيكون النسبة يعني الانفعال بتاعك بيكون مختلف. يعني ممكن عادي حتى صوتك دي عن طريق اللهجة بتاع الصوت بتاعك يمكن تكون تختلف الطريقة بتاعتك لما تيجي تتعامل هنا مع أولادك مع أسرتك، صوت عالي مثلا بتكون أجريسيف، بتكون عدائي، بتكون عنيف في كلامك في حاجات، فدي كلها محتاج لأنك أنت عشان تيجي تتعامل كزول تتعامل مع مدنيين عاديين، بعدين أنت ما طلعت من أرض المعركة، أنت جاي هنا عشان تتعامل مع الجيران مع الناس مع الأهل، فلازم مفترض يكون يعملوا لهم برنامج تأهيلي، فعلا مفترض يتعامل برنامج تأهيلي، وده نحن دي ما رفاهيات، نحن زي ما نقول ده واجب المفترض إنه يتعامل، وما يعني ما أظنه بيكلف شيء، يعني أنت مفترض طرحت من المعركة يدوك فترة بتاعت إجازة
0: نعم
1: ترتاح فيها أيوة، لأنه على أساس إنك تأهل نفسك من أول جديد عشان تقدر تاني تجي بشخصية متزنة، شخصية قادرة وزي ما قبل نحن قلنا الصحة النفسية، مع إنك أنت كيف تتكيف مع الوضع وتتحكم في انفعالاتك وتعاملك وعطائك لمجتمعك الحوالينك، لكن أنت ما ممكن ده جاي من أرض المعركة أنت طوالي تجي تنزل تتعامل مع الناس عاديين، ودي مشكلة كبيرة، لأنه هسه الآن ممكن يعني مثلا منطقة الخرطوم ما حصل فيها الآن مثلا ما في الحرب هسه الآن شوية قلت في مناطق، لكن الآن بقت في شنو؟ بقت في تصفية حسابات بين المدنيين في بعضهم، دي الإشكالية الثانية.
0: نعم.
1: اللي هو إنك أنت مثلا وقريب يعني سمعنا حادث بتاعت واحد يعني بتعمته هي رفضته ومشى مشت خطبها لواحد ثاني يوم سد المال بتاع البيت.
0: جاها
1: شايلة الكلاشين فوق وقتلها. جي قتلها. فدي المشكلة، يعني مشكلة بس مش تأهيل واحد، التأهيل بتاع الناس الجو، لأنه في ناس مش كمان حيرجعوا كويسين، ممكن يكون في دول عنده مشكلة كبيرة، ممكن تكون حصلت لها يعني بقت مشكلة كبيرة، ما تروما بس ما صدمة ولا اضطراب بعد الصدمة، لكن يكون ممكن حصلت لهم مشكلة كبيرة، فمهم انهم يفحصوا يتم فحصهم وبعد ذلك يتم تأهيلهم، والناس اللي عندهم مشكلة يبدوا في علاجهم ويدوهم إجازة، لكن ما ممكن أكون زول شايل سلاحه أنا يعني خليه ماشي ساكت حوالي مع المجتمع مع الناس المدنيين مع المجتمع، فدي مشكلة.
0: نعم.
1: المشكلة الثانية السلاح ذات، السلاح الآن اللي بقى في يدي زول ده، دي مشكلة ثانية كبيرة جدا جدا، سواء كان بين الأهل في تعاملهم مع بعض، تصفية حسابات قديمة، أنت مع الجماعة ديل ولا أنت مع ياتو الجماعة، دي كمان حرب تانية، لأنه حتكون أقرب لإنه شنو بدو، لازم يكون في قوانين رادعة للحتة دي، لازم إنه مثلا السلاح ده يحاول إنه يقننوا الوضع حقه. دي مهمة شديد يعني.
0: نعم أنا يعني شايف الزمن المخصص للحلقة دي ضايقنا، فضل دقيقة واحدة، لأنه أنا دار أشير لأنه يعني الناس اللي بيحاربوا دين اللي بيشيلوا السلاح وكده احتمال ما عندهم أي فكرة أنه المسألة بتأثر عليهم نفسيا، بيفتكروا أنه من الرجال أنك تكون زول ثابت وصنديد وتستحمل أي حاجة ويعني زي ما قالوا يعني الحياة دي تقوم تسرتب لها، فهل إذا وعوهم هم ذاتهم في روحهم بأنه هوي أنت المسألة دي مناسبة ما بتخليك زول عادي أعمل حسابك، فهل يعني ممكن تساعد الفكرة دي؟
1: أيوة مهم شديد يعني أيوة فعلا، لانه انت ما هي يعني لما انت يعني يتم توعيتك بانه انت عندك مثلا عندك معركه عندك واجب عندك دور مفترض تعمله، هاي ما مشكله، لان حتى ناس في القوات المسلحه اظنهم كانوا نازل يعني غير ما بيحملون السلاح برضو بيعطون يعني تربيه وطنيه، واجبك الوطني تجاه الاخرين تجاه الحلقات الاضعف تجاه المساعده، وفي قسم يؤدوه على كده، يعني ما اي زول شال سلاح معناته انه خلاص انت محارب مقاتل، ما انت ممكن انت الشيء بتعمل فيه انت بتحس انه صح وهو خطا، فمهم شديد أن الزول يكون واعي مدرك. فالتوعية مهمة، التوعية مهمة في كل شيء، يعني مش في الصحة النفسية بس، التوعية في كل حاجة في حياتنا. دي لازم الزول يكون عارف نفسه بيعمل في شنو. ممكن دي يمكن أنت قلت فضل الدقيقة واحدة، نحن بس هقول حاجة، رسالتي المهمة إنه مريض نفسي ما أصل الآن ما كثير الناس بيقولوا يفضلوا إنه يقولوا كلمة مريض نفسي، دل المختصين. فما بيقولوا مثلا الشخص يحتاج إلى دعم نفسي، أو شخص بيمر بظروف أو بصعوبة نفسية، أو شخص بيعاني من اضطراب نفسي. لكن ما ممكن أنا أختزل إنسان كامل أقوم أخذته مثلا أخذته في مرض اللي هو أقول مرض مريض نفسي، يعني هو كله في بعضه بقى مريض نفسي. زي مريض السكري أقول عليه سكري، لا ما بقول عليه سكري، بقول زول ده كده كده لكن عنده سكري، بس ده بس عنده مشكلة بتاع الدعم نفسي أو صعوبة في إنه يقدر يدير حاجاته. كيف نحن بنمسك الطريق، وبعد ذاك هو بعد ذاك بيعرف حقوقه وواجباته ما ليه وما عليه.
0: يعني
1: إن شاء الله. والله سعيدة جدا إن أنا أكون معاكم اليوم، وشكرا كثير للزمن والمساحة اللي اديتوني ليها، ووعدكم إن شاء الله أكون معاكم بإذن الله.
0: شكرا لك أستاذ نجوى طيب محمد، أخصائية نفسية نجوى طيب محمد نجود. أنا شاكرك كثير، وحنتكلم تاني إن شاء الله.
1: إن شاء الله، في أمان الله. شكرا جزيلا.
0: السلام
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا بديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. شكرا لكم على الاستضافة الجميلة، رادي دبنجا.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: الراب دبنجا.
1: الراب في دبنجا ما تعرف ولا لا.
2: قول لكم خلي بالكم
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليد وفوضى. فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الديني وانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين عليها ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا. علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة، انا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لانه القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي، لو بقى اسلامي، لو بقى جن احمر زاد، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي فكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصل لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زادوا ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر السودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، كله للجنوب. انا دارينا احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعتها يا اخي. احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه. الحب المناسب تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان، وتعبنا يا حميدتي، وتعبنا يا اخي والله. في ترنا بجد كده يا جماعه، عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحه لي ويخبر راحه لي يا اخي. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده اوصل لك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخي السلام عين من الدبر السودان لين يالا. انا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا بقى نحن لازم نسامح، لازم نسامح.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجا في الصنع هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا، راديو
5: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
7: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
8: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصف التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطة ولقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج. وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الرادة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة
7: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
9: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء اتكلم حسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتحت واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليك يا سعد الزخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكله أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
7: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
10: مالك أخر بريدة مالك أخر بريدة ونحن منتظرين جديدة ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدة يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدة مالك أخر بريدة وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريد انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك علينا أصعب من قراج أنفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف إن حالك قلل الشوق من وجيدك ما لك أكثر قريبة حياتنا الجنة.
7: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
5: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة من

0: حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السماء. نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الحالة، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الراية السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيس حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوج الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز اللواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200 ألف شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك: المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة

0: حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والرعي مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل أن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السري. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السري في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع. قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاهي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 400 ألف في جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشية ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
1: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إنك تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
2: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين وده كذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار
3: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح أن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا
4: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض، ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، لقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا سواء كانت ضعين نيالة غرب كردفان المناطق دي، بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
6: ده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
5: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة
7: لغاية ما ودوه السجن، فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
8: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
5: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الانتاج،
4: الاسعار في مناطق الاستهلاك صراحه هي ماشيه تنخفض. ليه؟ لانه الانتاج مكثف.
5: جوله استطلاعيه حول اسعار خراف الاضاحي من جنوب وشرق دارفور.
3: وعندنا ده خروف بتاع ضحيه سن قاطع ب 500 لحد 450.
5: ولدينا مواد اخرى ضمن هذه الجوله. فاصل قصير ونعود.
9: دبنجا، أخبار لكل السودان.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرّي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر، ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجا حول الغرض من هذا الاجتماع.
6: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الرّي حسن هوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد، والأستاذ ياسر عرمان، والأستاذ الواثق البرير، والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في وجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
5: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجا كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجون بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه، بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع. محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه، والقصة دي أثرت في أبوه شديد. يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال، لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعزف يا أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور وولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تهمة له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي إن شاء الله يا رب العالمين، يخرب يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له، ويخرجوا لنا يعني ويلم شمله بأولاده وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
5: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
11: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المعتقل محمد عز الدين المعتقل حاليا في سجون بور سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان.
8: فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماماً، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلاً كمحامي عارف تبعة الحاجة دي، وإنه ما في أصلاً أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس إنه يمارس مهنته بتاعت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025. كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس إنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. نتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب، لقينا أصحابه واقفين. طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له، يعني جو قالوا إنه محمد كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك، عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل، يعني اللي عرفناه. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان، الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا، يعني ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معانا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكذا. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانياً ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس، وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حاليا بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته، أولاده رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
5: حذر مزارعون في حلفة الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية للمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناغوص الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تغام لأتفه الأسباب، وشدوا الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم بحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعي حلفة جديدة يعني في خطر.
5: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
13: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب، في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار وتسعمية اثنين مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك، الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب، الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب، الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، سواء كانت الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني المنتج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال، نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية، وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث انه يعني يا منتجين اصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم، سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية، كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بجار.
5: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور محلية الضعين. جمع عثمان ذهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا، ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن احنا طالب الجهات المختصه لفتح الطرق واصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها، اصدار المواشي للخارج، وبذلك بيكون في عائد بالنسبه لنا هنا في ولايه شرق دارفور وفي ولايه دارفور عامه ان شاء الله. طالب الجهات المختصه لفتح الطرق وتامين الطرق للمواطن عشان يعيش في امن واستقرار، وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك ونسج النسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله.
14: علي آدم بشارة، مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450، وعندنا ده ب5،
15: وعندنا العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرق دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية ب550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب550 لحد 500، وعندنا العبر ب3 لحد 250، وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالي بيشتروا والله ما شاء الله، برفعوا بزباين جد، برفعوا ب250 ب3 ب4 باخذوا، برفعوا طوالي. عندنا الزول البهايم في العالية وفي المتوسطة، الزول الداير ب4 بيضحي، ب3 بضحي، ب250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. اي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي، ما عندنا، يبيع طوالي والبي عنده من الدو طوالي، يضحي طوالي في أمن وأمان.
16: رحيم الصلاة والسلام على محمد وعلى علي صاحبي وسلم ترقي دارفور الضعين. لنا طبعا ما شاء الله بهايم في راق بعيد حياة. السعر اللي عندك ما شاء الله 250 اننا و 350 فيه و500 فيه، يعني ما شاء الله ضحية بهايم موفر الناس ما شاء الله، يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا ب150 انك تضحي تضحي فيه ما هي مانع ابشر. طب
2: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف ثاني ب450، وده كذلك 450. بارك الله فيك والله. 450 450 ايضا النعجات الجزائريه القاطعه زي دي برضه كذلك ب450. عندنا خروف زي ده ب600، خروف الكبيره زي ده. وعندنا زي الخروف ده زي ده ب300. هاي مثال ده 150. نعم. 50 تركي ايضا ساكن ضحي يعني في قلم.
17: ادم احمد محمد جدا نشتري البهيمه ده اللي ب 450 على الجزارية. ابتدائي ان شاء الله بحسب المقدره تلقاه ب 300 250 400 500 تلقى حسب الرغبه.
2: هذا طبعا الضحيري للناس المساكين، اي زول عايز احضر الظرف يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300 بس القنوات دي ب 240 دي اقول دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر، وعندنا اقل منها ب 150، وعندنا لحد 130 فيه، لحد 120 في المسكين الضحي لاخر النهايه.
18: الاسم البشر حسن عبد الماجد، ملقب بالمشهور زعيم المتر. والحقيقة والله الآن الحمد لله الغنم الزريبة ملانة غنم ملية شديد، كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة. ويعني الغنم بثلاثة ونص فيه، بثلاثمية وسبعين فيه، بأربعة فيه، بمئتين وخمسين، بمئتين كل فيه. الحمد لله الزريبة ملان خير باسط إن شاء الله.
19: معكم الأخ الدكتور محمد الساكن، شخص ضعيف هو قدامكم، والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط، هي حاجة كده ناقصة ما دول الحاجة اللي عنده زي ما قال بيضحي وهي حاجة. اليوم دار اشتري لي خروف الليلة، والحمد لله زي ما قال اسعار منازل، عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك، بتكرم ان شاء الله.
20: اول حاجه معاكم اخوكم المحيم رسولهم حسين كرشوم من ابناء الصنبه. اول حاجه نحن قلنا جنبي غنم من الصنبه، وجينا هذه الزريبه نيال المواشي. اول حاجه الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعه. اول حاجه الغنم عندك زي ده ب 150 و 250 الحمد لله الاسعار مناسبه، لكن الناس هذه يعني البهائم مدفره.
21: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة. أنا كل عام وأنتم بخير، صح السلامة يحقق أمانيكم كمان، العفو كمان جميعا، يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأم وأمان إن شاء الله. البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين. والخراف الناس ما تتخوف من البيع، يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800، الخراف يتناول لما يتناول ب 300، في ب 350، في ب 150، في ب 200، في ب 400، دي اخلاق خرفان يعني. الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق، الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين. واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والاسعار والله يا اخ على متابعة اليد.
18: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الاضحيه المبارك، عيد النحر. وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة، زريبة نيالة، عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي، زي ده ب500، عندك زي ده برضه ب500، وزي ده برضه ب500. ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع. الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا، نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم، وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد، الشهر جنوء المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية، أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف، يعني شعب كادح شقالين، يعني شعب أسحاليا ما لقي يأكل، شعب يعني جعان جدا، محتاجين التبرع من أموالهم. بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل، وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرشك ده بتلقى.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
22: هبينا ونهنا التبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
23: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
24: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية
7: كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
8: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان.

0: راديو تبنغا. في البدء حدثينا عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكثرة، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكثرة شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معاه بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكثرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلت الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن والتفاصيل دي.
0: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
1: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
0: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
1: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم بيع التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته، فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبة.

0: عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزور، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل، لفتاة، لآنسة، لطفل ذكر، إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه، ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا. ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل، عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجح. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في عضلة في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت من يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في أو في أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع التصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. طيب عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيلها في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين. وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا ومرحبا بك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده، ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني، والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. الحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. 4، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت، وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين، وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله، إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية يعني، قصة الورق والملفات يعني. في النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعدك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن يعني، ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
2: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
3: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء للخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده الإعلام بتاع المكتب الصحفي ده طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبغى اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تتكلم نحن عن لجنة لرؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، رفع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية يعني، لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، لا الحكاية مسألة معروفة يعني. لكن أنا أفتكر إنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدرجولة دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنقاذ، عرفوا خلاص، هم عرفوا إنه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيان بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في هذا الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المقترح ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية، إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس يعرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع، من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية. الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل، مشكلة وبس. ويبقى فروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المرتبطة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأن يا أخوان القضية هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم دي موارد الصندوق، المعاشيين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات هيدفع الصندوق، غير ناس المعاشات كل الناس التانيين يلغى الوظائف إلى شنو، ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا ملزمين يدفعوا لهم التعويضات والحاجات المقررة والمتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدت المعاشات لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي عملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص، اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص، تاني ما جابوا لا سيره تاني من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكف والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته انه اذا وضعت الاداره الموظف بين خيارين المعاش المبكر او الفصل فان هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحاله دي حاله بتاعت الاكراه المعنوي. النقطه الثانيه من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة، أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها لأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها إنه القرارات الإدارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة.
4: بيبطل القرار الإداري ده حتى قبل صدوره، لأنه أصلا هو بهدد الأمن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدايرين نذكر بها اللجنتين أو اللجنة أو الحكومة، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
2: إلى هنا ونصل بكم مستمعي الراديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجري حول قرار الموارد البشرية بالتقليص العاملين في الدولة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو دبنجا، راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدء اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200,000 لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب

0: شعب السودان في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
1: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
2: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغل بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت، ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار المتعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200 ألف شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك: المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية، محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والرعي، مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات.

0: مات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل إن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السري، وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السري في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاهي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 400,000 جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام، وأضاف لراديو دبنجا
1: يعني ما شاء الله ضحية باي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين تضحي تضحي ما هي مانع أبشر طب.
2: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين وده كذلك 450. بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشي حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق إن أسعار الخراف تتراوح بين 150,000 و 550,000 جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار
3: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150,000 و 450,000 جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا
4: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض، ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، لبون القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا سواء كان الضعين نيالا غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم.
6: الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
7: ده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
6: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان، ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة
8: لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
9: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين. طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
6: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
4: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف.
6: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
3: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450.
6: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الريح السنهوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر، ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجا حول الغرض من هذا الاجتماع.
7: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات، على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يحيواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في واجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير. وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أنه القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
6: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجا كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجون بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه، بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعز في أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور، وولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي، إن شاء الله يا رب العالمين يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له، ويخرجوا لنا يعني، ويمشملوا بي أولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
6: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
12: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المحتقل محمد عز الدين المحتقل حاليا في سجون بور سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي أنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماما، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلا كمحامي عارف تبعة الحاجة دي، وأنه ما في أصلا أي مجال لأنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد أنه نمشي نستقر في بور سودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واحتقل محمد يوم 10 مايو 2025، كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني جو قالوا إنه محمد
9: كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل يعني اللي عرفنا. وبعدين بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معانا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكذا. فللأسف ما كانوا مورينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حاليا بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته أولاده، رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة قاعد في السجن، ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
6: حذر مزارعون في حلف الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تجاوب وأسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة. نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التجاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناغوص الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تقام لأتفه الأسباب، وشدوا الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم وبحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى. إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2. المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180,000 والسير التركيز ب 135 وب 130 الحكومة شال ب 135 والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعي حلفة جديدة يعني في خطر.
6: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
14: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف 1,000,000,000، أعلى خروف 1,000,000,000 و902,000,000. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك. الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا اللي سواء كانت ضعين، ميالة، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبة منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني الإنتاج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية. كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بشار.
6: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرقي دارفور محلية الضعين. جماعة عثمان ذهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرقي دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها، إصدار المواشي للخارج، وبذلك يكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرقي دارفور في ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة فتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك والنسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله. علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور بخمسمية لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع بخمسمية لحد 450، وعندنا ده بخمسة،
15: وعندنا العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرق دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية. عندنا الغنماء الجزارية بخمسمية وخمسين لحد 450، وعندنا الخروف السن بخمسمية وخمسين لحد 500، وعندنا العبر بثلاثة حد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالب يشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، ب 250 بثلاثة بأربعة بأخذوا، برفعوا طوالي. عندنا الزول البهايم في العالية وفي المتوسطة. الزول الداير بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، ب 250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. أي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي، ما عندنا، يبيع طوالي، والما عندنا منده طوالي يضحي طوالي. أيوة فهمني. أيوة. يومين
16: رحيم الصلاة والسلام عليكم محمد العلي صاحبي يسلم ترقي دارفور الضعين. لدينا طبعا ما شاء الله بهايم في راق وعيد حياة. السعر اللي عندك طالب 250 اني ناوي 350 فيه و500 فيه، يعني ما شاء الله ضحية بهايم موفر الناس ما شاء الله، بيجي يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا ب 150 انك تضحي تضحي فيه ما هي مانع، ابشر. طب
2: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه. الأسعار هنا اخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف ثاني ب 450، وده كذلك 450. بارك الله فيك، والله
15: يديك.
2: 450 ايضا النعجات الجزائريه القاطعه زي دي برضه كذلك ب 450. عندنا خروف زي ده، زي ده ب 600، خروف الكبيره زي ده. وعندنا زي الخروف ده زي ده ب 300. هاي مثال ده 150. نعم 50 300 ايضا. ساكت ضحي، يعني في كلام.
17: آدم أحمد محمد جدا نشتري البهيمة ده اللي بي 450 تعالي جزارية إن شاء الله ابتدائي إن شاء الله بحسب المقدرة تلقاه بي 300-250 400-500 تلقى حسب الرغبة.
2: هذا طبعا الضحية دي للناس المساكين، أي زول عايز حطر الظرف، يزول عنده بي 150 سوى قنوات ب 300، القنوات دي ب 240 دي عبور دي، دي الزول الضعيف اللي ما بقدر. وعندنا اقل منها ب 150، وعندنا لحد 130 فيه، لحد 120 في المسكين بضحي لاخر النهايه.
18: الاسم البشر حسن عبد الماجد، ملقب بالمشهور زعيم المتر. والحقيقه والله الان الحمد لله الغنم الزريبه ملانة غنم مليه شديد، كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة. ويعني الغنم بثلاثة ونصف فيه، بثلاثمائة وسبعين فيه، بأربعة فيه، بمئتين وخمسين، بمئتين كله فيه. الحمد لله الزريبة ملان خير باسط إن شاء الله.
19: معكم الأخ بشارع حماد الساكن، شخص ضعيف هو قدامكم. والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط، هي حاجة كده ناقصة ما في دول. الحاجة اللي عنده زي ما قال بيضحي وأي حاجة. اليوم دار اشتري لي خروف الليلة، والحمد لله زي ما قال أسعار مناسبة، عندك 250-300-350 على حسب زي ما قال استطاعتك، بتكرم إن شاء الله.
20: أول حاجة معاكم أخوكم المحيم رسولهم حسين كرشوم من أبناء الصنطة. أول حاجة نحن قلنا جنبي غنم من الصنطة، وجينا هذه الزريبة نيال المواشي. أول حاجة الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعة. أول حاجة الغنم عندك زي ده ب 150 وب 250 الحمد لله الأسعار مناسبة، لكن الناس هذه يعني البهائم مدفرة.
21: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رشيد محمد قميص هارون
20: من جريبة المواشي نيالة. الآن كل عام أنتم بخير، صح السلامة يحقق أمانيكم كمان، العفو كمان جميعا، يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأمان وأمان إن شاء الله، البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين. والخراف الناس ما تتخوف من البيع، يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800، الخراف يتناول لما يتناول بيه 300، في بيه 350، في بيه 150، في بيه 200، في بيه 400، دي أخلى خرفان يعني. الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق، الحمد لله الخير متواجد وراجد الحمد لله رب العالمين. وأقول لهم كل سنة أنتم طيبين، والأسعار والله يا أخ على متناول اليد.
1: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الأضحية المبارك، عيد النحر. وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة، زريبة نيالة، عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي، زي ده ب500، عندك زي ده برضو ب500، وزي ده برضو ب500. ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع. الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا، نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم، وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد، الشهر جنو المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية، أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف، يعني شعب كادح شقالين، يعني شعب أسي حاليا ما لاقي يأكل، شعب يعني جعان جدا، محتاجين التبرع من أموالهم. بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل، وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرش أقدر تلقى.
6: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بي دبنجة، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
23: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
24: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
25: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعت الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطر سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان. يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر. برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي. يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها له. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأخصائية النفسية نجوى الطيب محمد المعروفة بنجود. بنستضيف باعتبار أنه شهر مايو أصلا عالميا هسه مخصص لأنه هو الشهر بتاع الوعي بالصحة النفسية في السودان. عندها يعني علامة استفهام كثيرة حول فكرة الصحة النفسية والطب النفسي وكده. أستاذ نجود مرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، ومرحب في راديو دبنجا، وسعيدة بأن أنا أكون الليلة معاكم إن شاء الله في يوم عن التوعية بالصحة النفسية في شهر مايو. أصلا هو شهر دائما بيكون فيه توعية بالصحة النفسية عالميا يعني.
2: طيب أستاذ نجود، يعني نحن عندنا زي نص ساعة بنتكلم فيها، ونتمنى أنه يعني نقول كلام مفيد بهم الناس. الصحة النفسية، يعني أنت درستي في السودان وشفت الواقع بتاع التطبيق هناك وشفت الناس بتعاملوا كيف، ففي ثقافتنا السودانية هل تجد الصحة النفسية أي اهتمام أو اعتراف؟
3: طيب ممكن نبدأ بأنه أول حاجة نحن نعرف الصحة النفسية ذاتها، يعني يمكن بصورة عاجلة.
2: نعم.
3: إنه هي حالة إيجابية من التوازن والقدرة على التكيف، وعندها هي تعريفات كثيرة، لكن أكثر التعريفات المذكورة وبصفة شاملة في الصحة النفسية إنه هي حالة من الرفاه يمكن فيها الفرد إنه يحقق إمكانيات التكيف مع ضغوط الحياة والعمل بصورة متزنة وتفاعل وتعاطيه في المجتمع اللي هو فيه. تعرفنا للصحة النفسية عموما.
2: نعم.
3: طيب سألتني إنه هل في السودان التعامل كيف مع الصحة النفسية أو المشكلات اللي احنا بنقابلنا فيها، بنلقى إنه الصحة النفسية ما عندها يعني مكانتها الحقيقية أو التقدير ما عند الكل، لكن البعض ممكن تكون عدم المعرفة بشنو بمعنى شنو الصحة النفسية وبمعنى شنو بأنه مريض نفسي أو زول عنده مشكلات نفسية.
2: نعم.
3: كلمة مشكلات نفسية نحن ما نقول مريض نفسي أكثر، لأنه يعني دي ذات مشكلة للبعض في السودان، يعني زي الوصمة إنه زول ده مريض نفسي. يمكن عدم الوعي بأنه المشكلات النفسية أو المريض النفسي زيه زي المريض البدني، يعني زور اللي عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في السكري أو أي مرض تاني.
2: نعم.
3: الصحة النفسية يعني بتعرض لها أي إنسان، ما محددة عند شخص معين. كويس. الحاجة الثانية بنلقى إنه في جوانب مهمة جدا في الصحة النفسية. أنت سألتني عن إنه عن في السودان تحديدا، أذكر لك إنه ليه مثلا ما أخذت حقها الحقيقي.
2: نعم.
3: الجانب النفسي في السودان، يمكن نقول الإرث والتقاليد، إنه دائما الزول المريض النفسي ده بربطه لك يا إما مس يا إما سحر

0: الشيء الثاني يعني دائما بيميل للحته دي، يعني ما بيفكروا انه لا ده الزول عنده مشكلات او ضغوطات. ونحن عندنا يعني في ارثنا وفي في تقاليدنا عندنا الحته بتاع شنو، انه مثلا بنشوف انه عيب انه الواحد يشكي، بحس انه ضعف. حتى في التربيه حقتنا نحن كسودانيين انه مثلا انه الراجل ما بيبكي،
1: نعم
0: انت راجل ما تبكي حتى كان طفل صغير، يعني بمعنى انه القوه والتحمل الاكثر ده احيانا ممكن ياثر ويصل لمرحله بعيده جدا، في حين انه ممكن يلحقوه ويعني يزعفوه او يعني يعالجوا المشكله اللي كان بتكون ممكن تكون بسيطه، لكن بعد مرور الزمن ممكن شنو تبقى اخطر وممكن تؤدي لانه مثلا يفقد حياته كمان. فالصحه
1: نعم
0: النفسيه مهمه، ومهم شديد انه الاسره ذاتها تكون مؤمنه تماما بانه في مشاكل نفسيه زي ما في مشاكل عضويه، لانه الاسره هي ممكن نقول الحلقه الاقوى في انها تعالج المريض او تعالجك في يعني بيكون شغل متكامل ما بين الطبيب النفسي وما بين الاخصائي النفسي. ودار اذكر الحته دي لانه في البعض بيعمل لبس، بيحصل له لبس ما بين طبيب نفسي وما بين الاخصائي النفسي. الطبيب النفسي هو شخص درس الطب وتخصص في العلاج النفسي بمعنى
1: تمام.
0: الطب العقلي. ايوه دي نقطه مهمه شديد. الأخصائي النفسي اللي هو زي ما نقول المصريين زي حالاتنا كده، يعني ده زول بيكون درس علم نفس، لكن شنو في كلية أدبية. أنا قريت جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم علم النفس. علم النفس هنا احنا بنقرأه، أيوه ده هنا الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي بيشتغل في تزامن مع الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيحدد لك علاجك، بيحدد لك الجرعات المفترض تاخدها، وبعد ذاك الأخصائي النفسي بيجي يعني مثلا يكون الشغل بتاع السايكوثيرابي، يقعد يتكلم معاه ويحاولوا يحلوا
1: ايوه
0: المشاكل
1: ايوه انا نسب
0: اللي
1: عنك
0: بتحصل.
1: ترجو تتمدد كده وتحكي و ايوه كويس.
0: نعم، مربوطة دائما بالحتة دي، وإن تقعد ويقعد يسمعك وإنت تحكي ويكتب ملاحظاته وكتاباته وكده.
1: نعم طيب،
0: اتفضل.
1: يعني انت جبال ذكرت نقطة انه ان احنا مثلا شايف يقول يبكي يقول لي ما تبكي، يعني يقمعوا العاطفة حقته، يعني ما اي زول عنده عواطف مفروض يطلعها، كان فرحان يفرح، كان زعلان ولا حزين بيبكي وكده. فلما يقمعوا العاطفة دي المسألة دي بتعمل للناس مشاكل. فهل يعني في نسق محدد انت يعني لاحظتيه اثناء تجربتك دراستك شغلك انه الناس عندهم مشاكل مع القمع اللي حصل لهم زمان؟
0: ايوه اكيد. احنا كان في يعني لو لاحظت، انا ما عندي احصائيات محدده، لكن يعني في لو لاحظت انه نسبه المرض النفسي او المشكلات النفسيه اغلبها بتكون لدى الذكور. يعني ده ما معناته انه انا بصنف، لكن بمعنى انه الولد لما يكون صغير دائما يعني دائما انه بيتعرض لشنو، بيتعرض لمواقف بتحصل له في حياته، ما عيب انه يخاف، ما عيب انه مثلا يعني يعبر، يبكي، احس بالوحده. لكن انت دائما بيقول لك انت ولد ما تبكي، انت كده ما كده. فدي المفترض انت تتعامل مع الطفل كطفل سواء كان انثى او ذكر، يتعامل بمخاوفه ويعني يكون عندك رد فعل تجاهه يكون معقول، يتقبل خوفه، يتقبل الحاجات اللي بيشعر بيها، مدعى يتعامل معه كرجل كبير، يتعامل معه كطفل في اللحظه اللي هو فيها طفل. فدي مشكلة اللي قدام، إنه تخلي الواحد إنه لأ يخبي الشعور اللي بحس بيه، مخاوفه يخبيها، إقمعه في إقبته في داخله. فدي بتأثر لقدام بعد ذاك في فترة مراهقته، بعدها في فترة بتاعت شبابه، في تعامله مع الآخرين. دي كلها حاجات بتكون اختزلت جواه، بتقوم تحكس لنا بعد ذاك شخصية بتكون فيها اضطراب نفسي، لكن ما بكونوا عارفين انه هو ده اضطراب نفسي بالمعنى الحرفي، لانه تكون مثلا الام عندها الوعي بانه مثلا انه دي بدايات او دي اعراض لمشكلات ممكن تكون في البدايه بسيطه لكن بعد ذاك بتتفاقم وبتكبر.
1: نعم، تاثر في اداء الزول وكده واستغلاليته
0: بالضبط.
1: واتخاذ القرار والحياه الادراكيه. طيب احنا

0: ناخذ قفزه سريعه لواقعنا الهسي بتاع الحرب، اللي هو يعني ده فيه التركيز كله بتاع مشاعر الخوف والألم وخيبة الأمل فما هو الأثر الممكن تترك الحرب دي على الناس اللي عايشوها بشكل عام؟
1: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة، الحرب كعنف، حاجة تعرض البني آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، يعني حاجات كثيرة تعرض لها، أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال،
0: نعم
1: لأنهم هم الأضعف. يعني الحرب تأثيره اللي هو إنه تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبيأثر بعدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة، مش ما ما ما متكاملة.
0: نعم.
1: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو، بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته في تعامله، بتظهر الحياة دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. المفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها، مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بيلاحظها، زي واحد مثلا انه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا اي حاجه، بس يصمت ويبقى منعزل، يعني يبعد،
0: يدخل في قوقعه.
1: ايوه. النقطه الثانيه ممكن يحصل له تبول لا ارادي حتى وان كان فوق الاربع سنوات، يعني معروف إنه الطفل صغير يعني بيقدر ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي، ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبات خوف مفاجئة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي، يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله، النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح، ما يركز ليك انت بتتكلم معه، ما يرد ليك. الحاجة التانية ممكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في أمه أو أبوه، ده بيكون داير شعور بالأمان. بنقول لك نقلة تانية على أساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الأمان، المشكلة انه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها، لأنه الأم ذاتها في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها، فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذاتها البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة، شوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
0: نعم.
1: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في الكوادر، في الكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس اللي أساسا اشتغلوا في المجال، حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل، إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز، يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، أي زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة اللي دخلت فيها دي جواها ما زالت، الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية والدور دور التوعية فيها. السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه ياخذوا الفكرة ويدعموا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس إنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي إنك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم، أو خاصة للأطفال. الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه شنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا، هاي بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية، بيكون أكثر قيمة. يعني أتمنى أكون يعني الحتة دي قدرت أن أنا أوصل
0: نعم
1: الفكرة.
0: نعم، وأنا طبعاً قادر أتخيل الصعوبات المحيطة بعملية التواصل مع النازل. يعني لأسر أصلاً احتمال تكون مهمة، يعني ما شايف الموضوع ده النفسي ده حاجة مهمة، أو يعني ما بتتوقع أثره يكون كبير على الأطفال. والحاجة الثانية برضو يعني الأطفال ذاتهم وهم يعني حتى إذا ما ظهرت عليهم أي علامات حقت تراوما أو صدمة وما بعد الصدمة وكده، فهل أنتوا بتتعاملوا معاه مباشرة ولا لازم عن طريق وسيط اللي هو الأم ولا الأب؟
1: والله طبعا هو مهم أنك أنت يعني الأم مهم إنها أو الأب مهم إنه يكون هو يعني حضور في الشغل اللي إحنا بنبدأ.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه هو الأسرة بتكمل معاك. أنا كان في بداية كلامي قلت لك إنه دائما المرض النفسي في علاجه الأسرة هي أكبر يعني زراع مشارك في الموضوع، أو أقوى يعني ما بيكفي إنك أنت مشيت للطبيب النفسي وعطاك الحبوب وعطاك العلاجات وجيت عشان تأخذ علاجك، لكن لازم أسرتك تكون متفهمة ظروفك شنو ووضعك شنو عشان شنو تكمل البدوه الأطباء في الشغل ده. فبالنسبة للأطفال أنا ممكن مثلا في المدرسة، حتى هنا في المدارس، يعني في مدارس السودان إذا المعلمة وجدت أن الطفل ده شارد ذهنيا أو كده أو كده، المفترض تستدعي أمه وتسمع منها تعرف الشيء اللي تعرض له شنو، وبعد ذاك تبدأ على أساس أنها تحاول تخفف أو تزيل الشيء الحاجة اللي نتعرض لها الآن. وأحيانا في غير ظروف الحرب في أطفال بتعرضوا لحاجات بيسكتوا عنها، وما بكون في زول ملاحظ في مثلا في البيت، الأم عن مشغوليات مع كده بتكون شوف عادي، لكن ممكن الأستاذة تفطن للشدة أكتر. فمهم إنه يكون مع بعض. يعني
0: أستاذة نجوى، طيب الأخصائية النفسية، طيب التعامل مع الأطفال ومع أسرهم، هل بيحصل تدخل علاجي؟ يعني تدخل كيماوي، يدوا الناس حبوب، يدوا مهدئات، حاجة زي ده، ولا يعني يظل في الحدود بتاعت إنه يشرحوا الحالة وإنه يوفروا للطفل الحماية والعاطفة والإحساس الأمان والكده؟ يعني
1: طبعا ما ده حسب التشخيص. مثلا انت مثلا ما هو طبعا اذا كانت المشاكل مثلا الحاجات الصدمة اللي تعرضوا ليها، يعني مثلا حالات بتاعت خوف وهلع وحاجات زي دي، ممكن يعني ما تكون تحتاج يعني العلاج بتاع يعني العلاجات والأدوية، إلا في الحالات اللي مثلا بيحتاج فيها. بالنسبة لسواء أطفال، يعني مثلا لو طفل مثلا عنده تشنجات، ده أنا ممكن أدخل له علاج، اللي هو الطبيب بدخل له علاج عشان يقلل التشنجات اللي بتحصل له، زي بدايات بتاع التشنجات إذا كان عنده مشكلة عقلية يعني. تمام. أو مثلا عنده مشاكل تانية تحتاج لتدخل علاجي، ممكن لكن بعديها لازم يكمل معاه العلاج النفسي اللي هو العلاج السلوكي، خاصة بالنسبة للأطفال العلاج السلوكي.
0: نعم
1: يعني بيكملوا لبعض، العلاج بتاع الطبيب النفسي بيكمل عليه العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للأطفال. يعني أنت بتحاول تعدل سلوكه، تحاول تقلل مثلا الأعراض اللي بتظهر، مخاوفه، الحاجات زي دي، فبيكملوا لبعض. لكن بالنسبة للأطفال عموما ما بتسرع في إنك تقوم علاجات إلا مثلا في مثلا لعرض معين، يعني مثلا زي التشنج ده في علاجات محددة عشان تقلل نسبة التشنجات اللي بتحصل مثلا. لكن أغلب الأمراض أو أغلب المشكلات النفسية سلوكية بالنسبة للأطفال، أغلبها بتكون سلوكية، فبيكون علاج شنو؟ علاج سلوكي، تغيير مثلا أو تأهيل.
0: طيب ننتقل لجزء آخر من قصة الحرب وتأثيراته، ومعانا الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى طيب محمد. نجي للناس المشاركين في القتال بشكل مباشر، اللي هو القوات النظامية ولا الأمنية ولا الشرطية ولا كده، الناس اللي شايلين بنادق وبيحاربوا وبيضربوا وبيضربوهم.
1: نعم.
0: في دول تانية كتير أنا عندي فكرة إنه لما الناس ودوهم جبهة القتال، مثلاً الأمريكان يودوا ناس الشرق الأوسط ولا مشوا وين شاكلوا، ما برجعوهم لما نيجوا راجعين ما برجعوهم البيت مباشرة، بودوهم حتى قالوا يحصل لهم كولينج داون، يعني ودوهم اليونان في جزيرة كده دا يقعدوا ويستحموا ويأكلوا ويشربوا ويسبحوا لفترة لغاية ما الناس شوية نفسياً يكونوا مستقرين ومستعدين للنقلة بتاعت يرجعوا للوطن يعني لأسرهم.
1: صح.
0: تفتكري انه الحاجه دي ممكن يعني في السودان تطبق، انه المشاركين في القتال دي يتم فحصهم؟
1: طيب هو طبعا الشيء ده المفترض، انا بالتحديد في السودان انا ما عندي فكره.
0: أيوة. يعني من ناحيه نظريه،
1: لكن من ناحيه اول حاجه معمول به في كثير من الدول، الحاجه دي معمول بها في كثير من الدول. ممكن حرب الخليج، او بتتذكر انه حرب الخليج في أمريكا، يعني في ناس تعرضوا لصدمات نفسية كبيرة جدا جدا، وممكن ظهرت يعني ممكن الآثار بتاعتها ظهرت أكثر حاجة كانت من قصصهم، لأنه يعني كان الناس اللي في الجيش الأمريكي كانوا بيحكوا الحياة اللي حصلت لهم والمواقف اللي حصلت لهم وكده في المعارك. فمهم شديد إنك تأهل زول جاي من الحرب، تأهل أول حاجة هو لنفسه كويس، لنفسه ذاته، لأنه بيكون تعرض لكمية كده من العنف الشديد قدامه، مواقف اللي حصلت قدامه والأشياء الشافة، ممكن يكون رفيق دربه يكون معه صديقه العمر كله يموت قدامه ما يقدر يقدم له شيء، حاجات كده كلها حاصلة عليه، إضافة لأنك أنت جاي تتعامل في المجتمع، فبيكون النسبة يعني الانفعال بتاعك بيكون مختلف. يعني ممكن عادي حتى صوتك دي عن طريق اللهجة بتاع الصوت بتاعك يمكن تكون تختلف الطريقة بتاعتك لما تيجي تتعامل هنا مع أولادك مع أسرتك، صوت عالي مثلا، بتكون أجريسيف، بتكون عدائي، بتكون عنيف في كلامك في حاجات، فدي كلها محتاج لأنك أنت عشان تيجي تتعامل كزول تتعامل مع مدنيين عاديين، بعدين أنت ما طلعت من أرض المعركة، أنت جاي هنا عشان تتعامل مع الجيران مع الناس مع الأهل، فلازم مفترض يكون يعملوا لهم برنامج تأهيلي، فعلا مفترض يتعامل برنامج تأهيلي، وده نحن دي ما رفاهيات، نحن زي ما نقول ده واجب المفترض انه يتعامل، وما يعني ما اظنه بكلف شيء. يعني انت مفترض طرحت من المعركة يدوك فترة بتاعت إجازة.
0: نعم.
1: ترتاح فيها أيوة، لانه على اساس انك تأهل نفسك من اول جديد عشان تقدر تاني تجي بشخصية متزنة، شخصية قادرة وزي ما قبل نحن قلنا الصحة النفسية، ما إنك أنت كيف تتكيف مع الوضع وتتحكم في انفعالاتك وتعاملك وعطائك لمجتمعك الحوالينا. لكن أنت ممكن ده جاي من أرض المعركة، أنت طوالي تجي تنزل تتعامل مع الناس عاديين، ودي مشكلة كبيرة، لأنه هسه الآن ممكن يعني مثلا منطقة الخرطوم ما حصل فيها الآن مثلا ما في الحرب، هسه الآن شوية قلت في مناطق، لكن الآن بقت في شنو؟ بقت في تصفية حسابات بين المدنيين في بعضهم، دي الإشكالية الثانية،
0: نعم
1: اللي هو انك انت مثلا وقريب يعني سمعنا حادث بتاعت واحد يعني بنت عمته هي رفضته ومشى مشت خطبها لواحد تاني يوم سد المال بتاع البيت
0: باش
1: جاء
0: تعمل
1: شايله الكلاشينكوف وقتلها جه قتلها. فدي دي المشكله يعني مشكله بس مش تاهيل واحده التاهيل بتاع الناس الجو لانه في ناس مش كمان حيرجعوا كويسين ممكن يكون في دول عنده مشكله كبيره ممكن تكون حصلت لها يعني بقت مشكله كبيره ما تروما بس ما صدمه ولا اضطراب بعد الصدمه لكن يكون ممكن حصلت لهم مشكله كبيره. فمهم انهم يفحصوا يتم فحصهم وبعد ذلك يتم تاهيلهم والناس اللي عندهم مشكله يبدوا في علاجهم ويدوهم اجازه. لكن ما ممكن اكون زول شايل سلاحه انا يعني خليه ماشي ساكت حوالي مع المجتمع مع الناس المدنيين مع المجتمع فدي مشكله.
0: نعم.
1: المشكله الثانيه السلاح ذاته السلاح الان اللي بقى في يدي زول ده دي مشكله ثانيه كبيره جدا جدا سواء كان بين الاهل في تعاملهم مع بعض تصفيه حسابات قديمه انت مع الجماعه ديل ولا انت مع يا جماعه دي كمان دي حرب ثانيه لانه حتكون اقرب لان شنو بدو لازم يكون في قوانين رادعه للحته دي لازم انه مثلا السلاح ده يحاول انه يقننوا الوضع حقه دي مهمه شديد يعني
0: نعم انا يعني شايف الزمن المخصص للحلقه دي ضايقنا فضل دقيقه واحده لانه انا دار اشير لانه يعني الناس اللي بيحاربوا دول اللي بيشيلوا سلاح وكده احتمال ما عندهم اي فكره انه المساله دي بتاثر عليهم نفسيا بيفتكروا انه من الرجال انك تكون زول ثابت وصنديد وتستحمل اي حاجه ويعني زي ما قالوا يعني الحياه دي تقوم تسرد ليها فهل فهل اذا وعوهم هم ذاتهم في روحهم بانه هوي انت المساله دي مناسبه ما بتخليك زول عادي اعمل حسابك فهل يعني ممكن تساعد الفكره دي؟
1: ايوه مهم شديد يعني ايوه فعلا لانه انت ما هي يعني لما انت يعني يتم توعيتك بانه انت عندك مثلا عندك معركه عندك واجب عندك دور مفترض تعمله دي ما مشكله لان حتى ناس في القوات المسلحه اظنهم كانوا نازل يعني غير ما بيحملون السلاح برضو بيعطون يعني تربيه وطنيه واجبك الوطني تجاه الاخرين تجاه الحلقات الاضعف تجاه المساعده وفي قسم يؤدوه على كده يعني ما اي زول شال سلاح معناته انه خلاص انت محارب مقاتل ما انت ممكن انت الشيء بتعمل فيه انت بتحس انه صح وهو خطا فمهم شديد ان الزول يكون واعي مدرك فالتوعيه مهمه التوعيه مهمه في كل شيء يعني مش في الصحه النفسيه بس التوعيه في كل حاجه في حياتنا دي لازم الزول يكون عارف نفسه بيعمل في شنو ممكن دي يمكن انت قلت فضل الدقيقه واحده نحن بس حقول حاجه رسالتي المهمه
0: مع.
1: انه مريض نفسي ما أصل الان ما كثير الناس بيقولوا يفضلوا انه يقولوا كلمه مريض نفسي ده للمختصين فما بيقولوا مثلا الشخص يحتاج الى دعم نفسي او شخص بيمر بظروف او بصعوبه نفسيه او شخص بيعاني من اضطراب نفسي لكن ما ممكن انا اختزل انسان كامل او اخذته مثلا اخذته في مرض اللي هو اقول مرض مريض نفسي يعني هو كله
0: نعم.
1: في بعضه بقى مريض نفسي
0: نعم.
1: زي مريض السكري اقول عليه سكري لا ما بقول عليه سكري بقول زول ده كده لكن عنده سكري بس ده بس عنده مشكله بتاع الدعم النفسي او صعوبه في انه يقدر يدير حاجاته كيف نحن بنمسكه الطريق وبعدك بيعرف حقوقه وواجباته ما ليه وما عليه
0: يعني
1: ان شاء الله والله سعيده جدا ان انا اكون معاكم اليوم وشكرا كثير للزمن والمساحه اللي اديتوني ليها ووعدكم ان شاء الله اكون معاكم باذن الله
0: شكرا لك استاذ نجوى الطيب محمد اخصائيه نفسيه نجوى الطيب محمد نجود انا شاكرك كثير وحنتكلم ثاني ان شاء الله
1: ان شاء الله في امان الله شكرا جزيلا
0: السلام
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا دوبت الرحلة يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راب دبنجة. الراب في دبنجة ما ترفوا لال. كلكم خلي بالكم. صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
1: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى. فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. اصل المعلية مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة، انا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لانه القبه بحل مشكله ولا السابند بحل مشكله ولا البرهان بحل مشكله ولا ياسر عطا بحل مشكله. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكله وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي، لو بقى اسلامي، لو بقى جن احمر ذاته، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشه بتاع الزله واهانه وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصلها لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، كله للجنوب. انا دايرين احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعتنا يا اخي. احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه. احنا بالناس تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا اخ، والله في درنا بجد كده يا جماعه. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب يا اخ. براها له يا اخ، براها له يا اخ. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بقوم بجد كده اوصلها لك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخ السلام عم من دول السودان لين يالا. انا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكا، لو بقى احنا لازم نسامح، لازم نسامح.
0: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
2: راديو دبنجة دبلوة قرنبل لقونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلنا أسني بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني. راديو دبنجة يكستانا هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
5: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
6: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال، والجرح أعمق من بكى الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم، وتكسف الشدر اللحة. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى، وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضت الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق، وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساد، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة بجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني حصاص الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب، بتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواقع لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح، وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل، مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة، مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة، ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج، وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت، ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط، يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي، وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غطى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الرادة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى إحساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عذبة وضل وريف لو هم سقط من طاق في حلم الحبيب وانتحر جرحت ليه خاطرا
5: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
7: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم اسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اذ عاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخايفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليك يا سعد الزخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان وضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوهي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
5: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
8: مالك أخر بريدك مالك أخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حمر رازق ليك أوعى نهون وتجهد الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك أخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا ما توقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج أنفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف إن حالك قل لي للشوق من وجيدك ما لك أكثر قريبة
5: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11 2024.

0: مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام. واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم

0: يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اقتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاء، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير، يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا، إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. نحن يعني ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: يوريك أموره.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكده اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحه لا بالطعام لا بالسعال او العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضه، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضه بيشيل المرض، بتلدغ الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضه دي بتكون بعد ذاك هي معديه، بتكون بتلدغ الانسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الاعراض
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في في عضل في في في العضلات وفي وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بعدها بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأن ليه؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاخصائيه النفسيه نجوى الطيب محمد المعروفه بنجود. بنستضيف باعتبار انه شهر مايو اصلا عالميا هسه مخصص لانه هو الشهر بتاع الوعي بالصحه النفسيه في السودان. عندها يعني علامات استفهام كثيره حول فكره الصحه النفسيه والطب النفسي وكده. استاذ نجود مرحب بك في راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، ومرحب في راديو دبنجا، وسعيدة بأن أنا أكون الليلة معاكم إن شاء الله في يوم عن التوعية بالصحة النفسية في شهر مايو. أصلا هو شهر دائما بيكون فيه توعية بالصحة النفسية عالميا يعني.
2: طيب أستاذ نجود، يعني نحن عندنا زي نص ساعة بنتكلم فيها، ونتمنى أنه يعني نقول كلام مفيد بهم الناس. الصحة النفسية، يعني أنت درستي في السودان وشفت الواقع بتاع التطبيق هناك وشفت الناس بتعاملوا كيف، ففي ثقافتنا السودانية هل تجد الصحة النفسية أي اهتمام أو اعتراف؟
3: طيب ممكن نبدأ بأنه أول حاجة نحن نعرف الصحة النفسية ذاتها، يعني يمكن بصورة عاجلة.
2: نعم.
3: إنه هي حالة إيجابية من التوازن والقدرة على التكيف، وعندها هي تعريفات كثيرة، لكن أكثر التعريفات المذكورة وبصفة شاملة في الصحة النفسية إنه هي حالة من الرفاه يمكن فيها الفرد إنه يحقق إمكانيات التكيف مع ضغوط الحياة والعمل بصورة متزنة وتفاعل وتعاطيه في المجتمع اللي هو فيه. ده تعرفنا للصحة النفسية عموما.
2: نعم.
3: طيب سألتني إنه هل في السودان التعامل كيف مع الصحة النفسية أو المشكلات اللي احنا بنقابلنا فيها، بنلقى إنه الصحة النفسية ما عندها يعني مكانتها الحقيقية أو التقدير ما عند الكل، لكن البعض ممكن تكون عدم المعرفة بشنو بمعنى شنو الصحة النفسية وبمعنى شنو بأنه مريض نفسي أو زول عنده مشكلات نفسية.
2: نعم.
3: كلمة مشكلات نفسية نحن ما نقول مريض نفسي أكثر، لأنه يعني دي ذات مشكلة للبعض في السودان يعني زي الوصمة إنه زول ده مريض نفسي. يمكن عدم الوعي بأنه المشكلات النفسية أو المريض النفسي زيه زي المريض البدني، يعني زور اللي عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في السكري أو أي مرض تاني.
2: نعم.
3: الصحة النفسية يعني بتعرض لها أي إنسان، ما محددة عند شخص معين. كويس. الحاجة الثانية بنلقى إنه في جوانب مهمة جدا في الصحة النفسية. أنت سألتني عن إنه عن في السودان تحديداً، أذكر لك إنه ليه مثلاً ما أخذت حقها الحقيقي.
2: نعم.
3: الجانب النفسي في السودان يمكن نقول الإرث والتقاليد، إنه دائماً الزول المريض النفسي ده بربطه لك يا إما مس يا إما سحر يا دجل أو حاجة زي دي. الشيء الثاني يعني دائما بيميل للحته، يعني ما بيفكروا انه لا ده الزول عنده مشكلات او ضغوطات. ونحن عندنا يعني في ارثنا وفي تقاليدنا عندنا حته بتاع شنو، انه مثلا بنشوف انه عيب انه الواحد يشكي، بحس انه ضعف. حتى في التربيه حقتنا نحن كسودانيين انه مثلا انه الراجل ما بيبكي. انت راجل ما تبكي حتى كان طفل صغير، يعني بمعنى انه القوه والتحمل الاكثر ده احيانا ممكن ياثر ويصل لمرحله بعيده جدا، في حين انه ممكن يلحقوه ويعني يزعفوه او يعني يعالجوا المشكلة اللي كان بتكون ممكن تكون بسيطة، لكن بعد مرور الزمن ممكن شنو تبقى أخطر، وممكن تؤدي لأنه مثلا يفقد حياته كمان. فالصحة النفسية مهمة، ومهم شديد أنه الأسرة ذاتها تكون مؤمنة تماما بأنه في مشاكل نفسية زي ما في مشاكل عضوية، لأنه الأسرة هي ممكن نقول الحلقة الأقوى في إنها تعالى

0: كامل ما بين الطبيب النفسي وما بين الأخصائي النفسي. ودار أذكر الحتة دي لأنه في البعض بيعمل لبس، بيحصل له لبس ما بين طبيب نفسي وما بين الأخصائي النفسي. الطبيب النفسي هو شخص درس الطب وتخصص في العلاج النفسي، بمعنى الطب العقلي. أيوه دي نقطة مهمة شديد. الأخصائي النفسي اللي هو زي ما نقول المصريين زي حالاتنا كده، يعني ده زول بيكون درس، ده بيكون درس علم نفس، لكن شنو في كلية أدبية. أنا قريت جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم علم النفس. علم النفس هنا نحن بنقرأه، أيوة ده هنا الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي بيشتغل في تزامن مع الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيحدد لك علاجك، بيحدد لك الجرعات المفترض تأخذها، وبعد ذاك الأخصائي النفسي بيجي، يعني مثلا يكون الشغل بتاع السايكوثيرابي، يقعد يتكلم معاه ويحاولوا يحلوا المشاكل.
1: ايوه هذا الناس اللي بتحصل ترجو تتمدد كده وتحكي ايوه كويس.
0: نعم مربوطه دائما بالحته دي، وان انت تقعد ويقعد يسمعك وانت تحكي ويكتب ملاحظات وكتاباته وكده.
1: نعم طيب يعني انت جبال ذكرت نقطه انه ان احنا مثلا شافع يقول يبكي يقول لي ما تبكي، يعني يقمعوا العاطفة حقته، يعني ما أي زول عنده عواطف مفروض يطلعها، كان فرحان يفرح، كان زعلان ولا حزين بيبكي وكده. فلما يقمعوا العاطفة دي، المسألة دي بتعمل للناس مشاكل. فهل يعني في نسق محدد أنت يعني لاحظتي وأثناء تجربتك دراستك شغلك إنه الناس عندهم مشاكل مع القمع اللي حصل لهم زمان؟
0: أيوة أكيد. نحن كان في، يعني لو لاحظت، أنا ما عندي إحصائيات محددة، لكن يعني في، لو لاحظت إنه نسبة المرض النفسي أو المشكلات النفسية أغلبها بتكون لدى شنو، لدى الذكور. يعني ده ما معناته إنه أنا بصنف، لكن بمعنى إنه الولد لما يكون صغير دائما، يعني دائما إنه بيتعرض لشنو، بيتعرض لمواقف تحصل له في حياته، ما عيب إنه يخاف، ما عيب إنه مثلا يعني يعبر، يبكي، يحس بالوحدة. لكن انت دائما بيقول لك انت ولد ما تبكي، انت كده ما كده. فدي المفترض انت تتعامل مع الطفل كطفل، سواء كان انثى او ذكر، يتعامل بمخاوفه ويعني يكون عندك رد فعل تجاهه يكون معقول، يتقبل خوفه، يتقبل الحاجات اللي بيشعر بها، ما دعا يتعامل معه كرجل كبير، يتعامل معه كطفل في اللحظه اللي هو فيها طفل. فدي مشكله اللي قدام، انه تخلي الواحد انه لا يخبي الشعور اللي بحس به، مخاوفه يخبيها، اقمعه في اقبته في داخله. فدي بتأثر لقدام بعد ذاك في فترة مراهقته، بعدها في فترة بتاعت شبابه، في تعامله مع الآخرين. دي كلها حاجات بتكون اختزلت جواه، بتقوم تحكس لنا بعد ذاك شخصية بتكون فيها اضطراب نفسي. لكن ما بكونوا عارفين انه هو ده اضطراب نفسي بالمعنى الحرفي، لانه تكون مثلا الام عندها الوعي بانه مثلا انه دي بدايات او دي اعراض لمشكلات ممكن تكون في البدايه بسيطه، لكن بعد ذلك بتتفاقم وتكبر.
1: نعم تاثر في اداء الزول وكده واستقلاليته واتخاذ القرار والحياه الادراكيه. طيب احنا ناخذ قفزه سريعه لواقعنا الهسي بتاع الحرب، اللي هو يعني ده فيه التركيز كله بتاع مشاعر الخوف والألم وخيبة الأمل ما هو الأثر الممكن تترك الحرب دي على الناس اللي عايشوها بشكل عام؟
0: طيب بالنسبة للحرب مثلا، سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم السودان خاصة، الحرب كعنف، حاجة تعرض من آدم فيها لعنف شديد، أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاع عنف، يعني حاجات كثيرة تعرض لها، أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
1: نعم
0: لأنهم هم الأضعف. يعني الحرب تأثيره اللي هو إن تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبدخل بأسباب عدم الطمأنينة.

0: وعدم الأمان ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة مش ما ما ما متكاملة.
1: نعم.
0: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو، بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته في تعامله. بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه المفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها. مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بيلاحظها. زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا أي حاجة، بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد،
1: يدخل في قوقعة.
0: أيوة. النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات. يعني معروف إنه الطفل الصغير يعني ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي. ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبات خوف مفاجأة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك، انت بتتكلم معه ما يرد ليك. الحاجة الثانية ممكن يتعلق مثلا مع امه بشكل زيادة، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في امه او ابوه. ده بيكون داير شعور بالامان. بجي بنقول لك نقلة تانية على اساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الامان، المشكلة انه الامان ذاته الام ذاته ما عندها، لانه الام ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من اثر الحرب ومن اثر الحياة اللي بتحصل حولها، فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة وشوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
1: نعم.
0: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في والكوادر مثلاً زي الأخصائيين النفسيين والناس الأساساً اشتغلوا في المجال. حتى الآن يعني الحاجة دي ممكن تحصل، إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفة، زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو، محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه يأخذوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس إنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي إنك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي عشان تقدر تزيل مخاوفهم، أو خاصة للأطفال. الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه شنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا، بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية، بيكون أكثر قيمة يعني. أتمنى أكون يعني الحتة دي قدرت أن أنا أوصل
1: نعم
0: الفكرة.
1: نعم، وأنا طبعا قادر أتخيل الصعوبات المحيطة بعملية التواصل مع النازل، يعني لأسر أصلا احتمال تكون مهمة، يعني ما شايف الموضوع ده النفسي ده حاجة مهمة، أو يعني ما بتتوقع أثره يكون كبير على الأطفال. والحاجة الثانية برضو يعني الأطفال ذاتهم وهم يعني حتى إذا ما ظهرت عليهم أي علامات حقت تراوما أو صدمة وما بعد الصدمة وكده، فهل أنتوا بتتعاملوا معهم مباشرة ولا لازم عن طريق وسيط اللي هو الأم ولا الأب؟
0: والله طبعا هو مهم أنك أنت يعني الأم مهم إنها أو الأب مهم إنه يكون هو يعني حضور في الشغل اللي إحنا بنبدأ.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه هو الأسرة بتكمل معك. أنا كان في بداية كلامي قلت لك إنه دائما المرض النفسي في علاجه الأسرة هي أكبر يعني زراع مشارك في الموضوع، أو أقوى يعني ما بيكفي إنك أنت مشيت للطبيب النفسي وعطاك الحبوب وعطاك العلاجات وجيت عشان تأخذ علاجك، لكن لازم أسرتك تكون متفهمة ظروفك شنو ووضعك شنو عشان شنو تكمل البدوه الأطباء في الشغل ده. فبالنسبة للأطفال أنا ممكن مثلا في المدرسة، حتى هنا في المدارس، يعني في مدارس السودان، إذا المعلمة وجدت أن الطفل ده شارد ذهنيا أو كده أو كده، المفترض تستدعي أمه وتسمع منها، تعرف الشيء اللي تعرض له شنو، وبعد ذاك تبدأ على أساس أنها تحاول تخفف أو تزيل الشيء الحاجة اللي تعرض لها الآن. وأحيانا في غير ظروف الحرب في أطفال بتعرضوا لحاجات بيسكتوا عنها، وما بكون في زول ملاحظ في مثلا في البيت، الأم عن مشغوليات مع كده بتكون شوف عادي، لكن ممكن الأستاذة تفطن للشي ده أكتر. فمهم إنه يكونوا مع بعض يعني.
1: أستاذ نجوى، طيب الأخصائية النفسية، طيب التعامل مع الأطفال ومع أسرهم، هل بيحصل تدخل علاجي؟ يعني تدخل كيماوي، يدوا الناس حبوب، يدوا مهدئات، حاجة زي ده، ولا يعني يظل في الحدود بتاعت إنه يشرحوا الحالة وإنه يوفروا للطفل الحماية والعاطفة والإحساس الأمان والكده يعني؟
0: طبعا ما ده حسب التشخيص. مثلا انت مثلا ما هو طبعا اذا كانت المشاكل مثلا الحاجات الصدمه اللي تعرضوا ليها، يعني مثلا حالات بتاعت خوف وهلع وحاجات زي دي، ممكن يعني ما تكون تحتاج يعني العلاج بتاع يعني العلاجات والادويه، الا في الحالات اللي مثلا بيحتاج فيها. بالنسبه لسواء اطفال، يعني مثلا لو طفل مثلا عنده تشنجات، ده انا ممكن ادخل له علاج، اللي هو الطبيب بدخل له علاج عشان يقلل التشنجات اللي بتحصل له، زي بدايات بتاع التشنجات إذا كان عنده مشكلة عقلية يعني. تمام. أو مثلا عنده مشاكل تانية تحتاج لتدخل علاجي ممكن، لكن بعديها لازم يكمل معه العلاج النفسي اللي هو العلاج السلوكي، خاصة بالنسبة للأطفال العلاج السلوكي.
1: نعم.
0: يعني بيكملوا لبعض العلاج بتاع الطبيب النفسي، بيكمل عليه العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للأطفال. يعني أنت بتحاول تعدل سلوكه، تحاول تقلل مثلا الأعراض اللي بتظهر، مخاوفه، الحاجات زي دي، فبيكملوا لبعض. لكن بالنسبة للأطفال عموما ما بتسرع في أنك تديهم علاجات، الا مثلا في مثلا لعرض معين، يعني مثلا زي التشنج ده في علاجات محدده عشان تقلل نسبه التشنجات اللي بتحصل مثلا. لكن اغلب الامراض او اغلب المشكلات النفسيه سلوكيه بالنسبه للاطفال، اغلبها بتكون سلوكيه، فبيكون علاج شنو، علاج سلوكي، تغيير مثلا او تاهيل.
1: طيب ننتقل لجزء آخر من قصة الحرب وتأثيراته، ومعانا الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى طيب محمد. نجي للناس المشاركين في القتال بشكل مباشر، اللي هو القوات النظامية ولا الأمنية ولا الشرطية ولا كده الناس الشايلين بنادق وبيحاربوا وبيضربوا وبيضربوهم.
0: نعم.
1: في دول تانية كتير أنا عندي فكرة إنه لما الناس ودوهم جبهة القتال مثلا الأمريكان يودوا ناس شرق الأوسط ولا مشوا وين شاكلوا ما برجعوهم لما نجوا راجعين ما برجعوهم البيت مباشرة بودوهم حتى نعم. قالوا يحصل لهم كولينج داون يعني يودوهم اليونان في جزيرة كده دا يقعدوا ويستحموا ويأكلوا ويشربوا ويسبحوا لفترة لغاية ما الناس شوية نفسيا يكونوا مستقرين ومستعدين للنقلة بتاعت يرجعوا للوطن يعني لأسرهم. ف
0: صح
1: تفتكر انه الحاجة دي ممكن يعني في السودان تطبق انه المشاركين في القتال دي يتم فحصهم؟
0: طيب هو طبعا الشيء ده المفترض انا بالتحديد في السودان انا ما عندي فكرة
1: أيوة. يعني الآن من ناحية نظرية
0: لكن من ناحية اول حاجة معمول به في كثير من الدول الحاجة دي معمول بها في كثير من الدول يمكن حرب الخليج أو بتتذكر إنه حرب الخليج في أمريكا يعني في ناس تعرضوا لصدمات نفسية كبيرة جدا جدا وممكن ظهرت يعني ممكن الآثار بتاعتها ظهرت أكثر حاجة كانت من قصص لأنه يعني كان الناس في الجيش الأمريكي كانوا بيحكوا الحياة اللي حصلت لهم والمواقف اللي حصلت لهم وكده في المعارك. فمهم شديد إنك تأهل زول جاي من الحرب تأهل أول حاجة هو لنفسه كويس لنفسه ذاته لأنه هو يكون تعرض لكمية كده من العنف الشديد قدامه المواقف اللي حصلت قدامه والأشياء الشافة ممكن يكون رفيق دربه يكون معه صديقه العمر كله يموت قدامه ما يقدر يقدم له شيء حاجات كده كلها حاصلة عليه إضافة لأنك أنت جاي تتعامل في المجتمع فبيكون النسبة يعني الانفعال بتاعك بيكون مختلف يعني ممكن عاد حتى صوتك دي عن طريق اللهجة بتاع الصوت بتاعك يمكن تكون تختلف الطريقة بتاعتك لما تقدر تعامل هنا مع أولادك مع أسرتك صوت عالي مثلا بتكون أجريسيف بتكون عدائي بتكون عنيف في كلامك في حاجات فدي كلها محتاج لأنك أنت عشان تجي تتعامل كزول تتعامل مع مدنيين عاديين بعدين أنت ما طلعت من أرض المعركة أنت جاي هنا عشان تتعامل مع الجيران مع الناس مع الأهل فلازم مفترض يكون يعملوا لهم برنامج تأهيلي فعلا مفترض يتعامل برنامج تأهيلي وده نحن دي ما رفاهيات نحن زي ما نقول ده واجب المفترض إنه يتعامل وما يعني ما أظنه بكلف شيء يعني أنت مفترض طرحت من المعركة يدوك فترة بتاعت إجازة
1: نعم.
0: ترتاح فيها وأيوة لأنه على أساس إنك تأهل نفسك من أول جديد عشان تقدر تاني تجي بشخصية متزنة شخصية قادرة وزي ما قبل نحن قلنا الصحة النفسية ما إنك أنت كيف تتكيف مع الوضع وتتحكم في انفعالاتك وتعاملك وعطائك لمجتمعك الحوالينا لكن نعم. أنت ما ممكن ده جاي من أرض المعركة أنت طوالي تجي تنزل تتعامل مع الناس عاديين ودي مشكلة كبيرة لأنه هسه الآن ممكن يعني مثلا منطقة الخرطوم ما حصل فيها الآن مثلا ما في الحرب أسهل الآن شوية قلت في مناطق لكن الآن بقت في شنو بقت في تصفية حسابات بين المدنيين في بعضهم دي الإشكالية الثانية
1: نعم.
0: اللي هو إنك أنت مثلا وقريب يعني سمعنا حادث بتاعت واحد يعني بتعمته هي رفضته ومشى مشت خطبها لواحد ثاني يوم سد المال بتاع البيت جاه شايلة الكلاشينكوف وقتلها جي قتلها فدي المشكلة يعني مشكلة بس مش تأهيل واحد التأهيل بتاع الناس الجو لأنه في ناس مش كمان حيرجعوا كويسين ممكن يكون في عنده مشكلة كبيرة ممكن تكون حصلت لها يعني بقت مشكلة كبيرة ما تروما بس ما صدمة ولا اضطراب بعد الصدمة لكن يكون ممكن حصلت لهم مشكلة كبيرة فمهم إنهم يفحصوا وتم فحصهم وبعد ذلك يتم تأهيلهم والناس اللي عندهم مشكلة يبدوا في علاجهم ويدوهم إجازة لكن ما ممكن أكون زول شايل سلاحه أنا يعني خليه ماشي ساكت حوالي مع المجتمع مع الناس المدنيين مع المجتمع فدي مشكلة
1: نعم.
0: المشكلة الثانية السلاح ذات السلاح الآن اللي بقى في يدي زول ده دي مشكلة تانية كبيرة جدا جدا سواء كان بين الأهل في تعاملهم مع بعض تصفية حسابات قديمة أنت مع الجماعة ديل ولا أنت مع الجماعة دي كمان دي حرب تانية لأنه حتكون أقرب لأنه شنو لازم يكون في قوانين رادعة للحتة دي لازم أنه مثلا السلاح ده يحاول أنه يقننوا الوضع حقه دي مهمة شديد يعني.
1: نعم أنا يعني شايف الزمن المخصص للحلقة دي ضايقنا فضل دقيقة واحدة. إنه أنا دار أشير لأنه يعني الناس اللي بيحاربوا دين اللي بيشيلوا سلاح وكده احتمال ما عندهم أي فكرة إنه المسألة دي بتأثر عليهم نفسيا. بيفتكروا إنه من الرجال إنك تكون زوج ثابت وصنديد وتستحمل أي حاجة ويعني زي ما قالوا يعني الحياة دي تقوم تسردب لها. فهل فهل إذا وعوهم هم ذاتهم في روحهم بأنه هوي أنت المسألة دي مناسبة ما بتخليك زوج عادي عمل حسابك. فهل يعني ممكن تساعد الفكرة دي؟
0: أيوة مهم شديد يعني. أيوة فعلا لأنه أنت ما هي يعني لما أنت يعني يتم توعيتك بأنه أنت عندك مثلا عندك معركة عندك واجب عندك دور مفترض تعمله هذه ما مشكلة. لأن حتى ناس في القوات المسلحة أظنهم كانوا نازل يعني غير ما بيحملون السلاح برضو بيعطون يعني تربية وطنية واجبك الوطني تجاه الآخرين تجاه الحلقات الأضعف تجاه المساعدة وفي قسم يؤدوه على كده. يعني ما أي زول شال سلاح معناته إنه خلاص أنت محارب مقاتل. ما أنت ممكن أنت الشيء بتعمل فيه أنت بتحس إنه صح وهو خطأ. فمهم شديد إنه الزول يكون واعي مدرك. فالتوعية مهمة. التوعية مهمة في كل شيء يعني مش في الصحة النفسية بس. التوعية في كل حاجة في حياتنا دي لازم الزول يكون عارف نفسه بيعمل في شنو. ممكن دي يمكن أنت قلت فضل الدقيقة واحدة نحن بس حقول حاجة رسالتي المهمة إنه مريض نفسي ما أصل الآن ما كثير الناس بيقولوا يفضلوا إنه يقولوا كلمة مريض نفسي دل المختصين. فما بيقولوا مثلا الشخص يحتاج إلى دعم نفسي أو الشخص بيمر بظروف أو بصعوبة نفسية أو شخص بيعاني من اضطراب نفسي. لكن ما ممكن أنا أختزل إنسان كامل أو ما أخذته مثلا أخذته في مرض اللي هو أقول مرض مريض نفسي يعني هو كله في بعضه بيقى مريض نفسي. زي مريض السكري أقول عليه سكري لا ما بقول عليه سكري بقول زول ده كده كده لكن عنده سكري هسي ده بس عنده مشكلة بتاع الدعم نفسي أو صعوبة في إنه يقدر يدير حاجاته كيف. نحن بنمسك الطريق وبعد ذاك بيعرف حقوقه واجباته ما ليه وما عليه
1: يعني
0: إن شاء الله. والله سعيدة جدا إن أنا أكون معكم اليوم وشكرا كثير للزمن والمساحة اللي اديتوني ليها ووعدكم إن شاء الله أكون معكم
1: بإذن الله. شكرا لك أستاذ نجوى الطيب محمد أخصائية نفسية نجوى الطيب محمد نجود. أنا شكرك كثير وحنتكلم تاني إن شاء الله.
0: إن شاء الله في أمان الله. شكرا جزيلا.
1: السلام
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود. محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: في السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوبات الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحسي أنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب، لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة، راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

لايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: راب دبنجة. الراب في دبنجة ما تعرفوا لا.
1: قل لكم خلي بالكم.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاضر هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين ايمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علي ضرائب تقيلة كله كلها. سمع علي مريحيننا ولا ناس الكهرباء زادوا مريحيننا. علي الدين ايمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة، انا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لانه القبه بحل مشكله ولا السابند بحل مشكله ولا البرهان بحل مشكله ولا ياسر عطا بحل مشكله. احنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكله وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح، لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زاد، احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشه بتاع الزله واهانه وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصلها لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة، يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة، لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين إيماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب، يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين والله. مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، كله للجنوب. انا دايرين احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعتها يا اخي. احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه. انا بقول الناس تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا اخ، والله بدرنا بجد كده يا جماعه. عايزين نرتاح هنا، الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحه له ويخبر راحه له يا اخ. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا اخي السلام عين من ادبر السودان لين يالا. انا كلنا شعب واحد، لو بقى السافنة لو بقى القبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى، نحن لازم نستسامح، لازم نستسامح.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجة دبوا قرنبل لقونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أسني بك هداب ننقدي اين تتاك بدأسني. راديو دبنجة يكستان الهداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا، راديو
4: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
6: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
7: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة، وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى، وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا، وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب، وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح، وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل، مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة، مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة، ولقيت ضرب الرجوع أطول هيا زول المخارج، وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت، ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط، يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي، وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الرادة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشين قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرا
6: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
8: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء يتكلم حسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتح واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوكى عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليه يا سعد الدخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان ضر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
6: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
9: مالك أخر بريدك مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حين مرة أزعت ليك أوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا ما توقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج انفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعل بوصالك يا بجيت نادر سؤالك. كنا نزعل بوصالك يا بجيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف إن حالك قلل الشوق من وجيدك ما لك أكثر قريبة حياتي مع الجنة.
6: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدأ اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التعاون، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الكارثة، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه باجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية.

0: حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار متعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200 ألف شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف الأعيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل أن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أمدرمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 400 ألف في جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا
1: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر الناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إنك تضحي ما هي مانع أبشر طب.
2: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني بأربعمية وخمسين وده بكذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار

0: دار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار:
1: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان، وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين 1 مليون و1.2 مليون جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لي راديو دبنجا:
2: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، الأبواب القوى الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كان الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشرة: قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
4: ده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
3: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة
5: لغاية ما ودوه السجن، فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
6: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
3: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
2: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف.
3: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
1: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450.
3: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرّي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر، ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تعارف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجة حول الغرض من هذا الاجتماع.
4: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبدالواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، احنا افتكر انه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بانه السودان في واجه خطر اساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عدد أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أن القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هناك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء سودان ما بعد الحرب.
3: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بور سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بور سودان تحدثت لراديو دبنجة كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجن بور سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه، بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال، لغاية ما ودوه السجن. ف
5: فابو توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له انه يجي يحضر دفن ابوه ولا سمحوا له يجي يعزف يا ابوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور وولاده عمره 5 سنة وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي إن شاء الله يا رب العالمين يخرب بيت يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له ويخرجوا لنا يعني ويمشملوا بي أولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
3: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
6: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المعتقل محمد عز الدين المعتقل حاليا في سجون بورسودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماماً، ما كان عنده أي نشاط سياسي لأنه أصلاً كمحامي عارف تبعة الحاجة دي وإنه ما في أصلاً أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025، كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني جو قالوا إنه محمد كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل يعني اللي عرفنا. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معنا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معنا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصل لنا وكده. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، وخاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حالياً بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته أولاده، رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة، قاعد في السجن ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
3: حذر مزارعون في حلف الجديدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تجاوب وأسمدة ومبيدات. وقال القيادي المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة. نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناغوس الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تقام لأتفه الأسباب، وشدوا الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم بحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا. السماد شوال السماد ب 180,000، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت. السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعين حلف الجديدة يعني في خطر.
3: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
10: تباين الأسعار بتاعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب، في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار وتسعمية اثنين مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك. الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب، الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب، الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض،
2: ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، لبون القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كان الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على أساس إنه المنتجات أو نقول المنتجات الثروة الحيوانية أو خراف الأضاحي أو يعني الإنتاج المكثف ده يتم تسويقه في الولاية، نقول تسويقه في دول الجوار في أسواق الدول المجاورة. فدي من التوصيات. على أي حال نحن نأمل في حكومة التأسيس أنها هي يعني تفعل دور التجارة العالمية وهي قادرة على الحاجة دي. وقبل اليوم الغايد يتحدث أنه يعني يا منتجين أصبروا، نحن يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروة معدنية، سواء كانت محاصيل غابية. كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخر بشار.
3: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور محلية الضعين، جمع عثمان ذهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها إصدار المواشي للخارج، وبذلك بيكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرق دارفور وفي ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة فتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك ونسج النسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله. علي آدم بشارة، مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450، وعندنا ده ب5،
11: وعندنا العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرق دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية ب550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب550 لحد 500، وعندنا العبر ب3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالي بيشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، برفعوا ب250 ب3 ب4 باخذوا، برفع طوالي. عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة. الزول داير ب4 بيضحي، ب3 بضحي، ب250 بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. اي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي، ما عندنا، يبيع طوالي والما عنده منده طوالي، يضحي طوالي في أمن وأمان.
12: رحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى علي صاحبي وسلم شرق دارفور الضعين. لنا طبعا ما شاء الله بهائم في راق ويزحى السعر اللي عندك مثلا 250 هنا و 350 فيه و 500 فيه، يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر. الناس ما شاء الله بيجي يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا ب 150 انك تضحي تضحي فيه، ما هي مانع ابشر. طب
13: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا يا اخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف ثاني ب 450 وده كذلك 450. بارك الله فيك، الله يديك. 450 أيضا النعجات الجزائرية القطعة زي دي برضو كذلك ب450. عندنا خروف زي ده، زي ده ب600، خروف الكبيرة زي ده. وعندنا زي الخروف ده زي ده ب300. مسال ديل 150 نعم 150 300 ساكت ضحي أنا في قلم
14: هذا أحمد محمد جدا نشتري البهيمة ده اللي ب 450 تعال جزارية إن شاء الله ابتدائي إن شاء الله بحسب المقدرة تلقاه ب 300 250 400 500 تلقى حسب الرغبة
13: هذا طبعا الضحيري للناس المساكين أي زول عايز أحضر الظرف يزول عنده ب 150 سوي قنوات ب 300 القنوات دي ب 240 دي عبور دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر وعندنا أقل منها ب 150 وعندنا لحد 130 فيه لحد 120 في المسكين بضحي لآخر دي نهاية
15: الاسم البشر حسن عبد الماجد الملقب بالمشهور زعيم المتر والحقيقة والله الآن الحمد لله الغنم الزريبة ملانة غنم ملية شديد كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة ويعني الغنم بثلاثة ونصف فيه بثلاثمائة وسبعين فيه بأربعة فيه بمئتين وخمسين بمئتين كله فيه الحمد لله الزريبة ملانة خير باسط إن شاء الله
16: معاكم الأخ الدكتور محمد ساكن شخص ضعيف هو قدامكم والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط هي حاجة كده ناقصة ما دول الحاجة اللي عنده زي ما قال بيضحي وهي حاجة اليوم دار اشتري لي خروس الليلة والحمد لله زي ما قال سعر منازل عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك بتكرم ان شاء الله
17: أول حاجة معاكم أخوكم المحيم رسول حسين كرشوم من أبناء الصنطة أول حاجة نحن قلنا جنبي غنم من الصنطة وجينا هذه الزريبة نيال المواشي أول حاجة الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعة أول حاجة الغنم عندك زيادة ب 150 وب 250 الحمد لله الأسعار مناسبة لكن الناس هذه يعني البهائم متوفرة
18: بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة الآن كل عام وأنتم بخير صحة السلامة يحقق أمانيكم كمان العفو كمان جميعا يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأم وأمان إن شاء الله البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين والخراف الناس ما تتخوف من البيع يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800 الخراف في الدولة ولا مدولة ب 300 في ب 350 في ب 150 في ب 200 في ب 400 دي أخلى خرفان يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين والأسعار والله يا أخ على المتابعة اليد
19: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الأضحية المبارك عيد النحر وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة زريبة نيالة عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي زيدة ب500 عندك زيدة برضو ب500 وزيدة برضو ب500 ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنوب المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف يعني شعب كادح شقالين يعني شعب أسحاليا ما لقي يأكل شعب يعني جعان جدا محتاجين التبرع من أموالهم بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 300 أي محتاجين للدعم دعم أكل وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرشك ده بتلقى
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء
7: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم.
20: والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
20: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
20: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
23: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
20: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
24: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
25: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
26: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأخصائية النفسية نجوى الطيب محمد المعروفة بنجود. بنستضيف باعتبار أنه شهر مايو أصلا عالميا أساسا مخصص لأنه هو الشهر بتاع الوعي بالصحة النفسية في السودان. عندها يعني هنا علامة استفهام كثيرة حول فكرة الصحة النفسية والطب النفسي وكده. أستاذ نجود مرحب بك في راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، ومرحب في راديو دبنجا، وسعيدة بأن أنا أكون الليلة معاكم إن شاء الله في يوم عن التوعية بالصحة النفسية في شهر مايو. أصلا هو شهر دائما بيكون فيه توعية بالصحة النفسية عالميا يعني.
2: طيب أستاذ نجود، يعني نحن عندنا زي نص ساعة بنتكلم فيها، ونتمنى أنه يعني نقول كلام مفيد بهم الناس. الصحة النفسية، يعني أنت درستي في السودان وشفت الواقع بتاع التطبيق هناك وشفت الناس بتعاملوا كيف، ففي ثقافتنا السودانية هل تجد الصحة النفسية أي اهتمام أو اعتراف؟
3: طيب ممكن نبدأ بأنه أول حاجة نحن نعرف الصحة النفسية ذاتها، يعني يمكن بصورة عاجلة.
2: نعم.
3: أنه هي حالة إيجابية من التوازن والقدرة على التكيف، وعندها هي تعريفات كثيرة، لكن أكثر التعريفات المذكورة وبصفة شاملة في الصحة النفسية أنه هي حالة من الرفاه يمكن فيها الفرد أنه يحقق إمكانيات التكيف مع ضغوط الحياة، والعمل بصورة متزنة وتفاعل وتعاطيه في المجتمع اللي هو فيه. تعرفنا للصحة النفسية عموما.
2: نعم.
3: طيب سألتني أنه هل في السودان التعامل كيف مع الصحة النفسية أو المشكلات اللي احنا بنقابلنا فيها، بنلقى انه الصحة النفسية ما عندها يعني مكانتها الحقيقية او التقدير ما عند الكل، لكن البعض ممكن تكون عدم المعرفة بشنو بمعنى شنو الصحة النفسية، وبمعنى شنو بانه مريض نفسي أو زول عنده مشكلات نفسية.
2: نعم.
3: كلمة مشكلات نفسية، ونحن ما نقول مريض نفسي أكثر، لأنه يعني دي ذاتها مشكلة للبعض في السودان يعني زي الوصمة إنه زول ده مريض نفسي. يمكن عدم الوعي بأنه المشكلات النفسية أو المريض النفسي زيه زي المريض البدني، يعني زول اللي عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في السكري أو أي مرض تاني.
2: نعم.
3: الصحة النفسية يعني بتعرض لها أي إنسان، ما محددة عند شخص معين. كويس. الحاجة الثانية بنلقى إنه في جوانب مهمة جدا في الصحة النفسية. أنت سألتني عن إنه عن في السودان تحديدا، أذكر لك إنه ليه مثلا ما أخذت حقها الحقيقي.
2: نعم.
3: الجانب النفسي في السودان يمكن نقول الإرث والتقاليد، إنه دائما الزول المريض النفسي ده بربطه لك يا إما مس يا إما سحر يا دجل أو حاجة زي دي. الشيء الثاني يعني دائما بيميل للحتة، يعني ما بيفكروا إنه لا ده الزول عنده مشكلات أو ضغوطات. ونحن عندنا يعني في إرثنا وفي تقاليدنا عندنا الحتة بتاع شنو، إنه مثلا بنشوف إنه عيب إنه الواحد يشكي، بحس إنه ضعف. حتى في التربية حقتنا نحن كسودانيين إنه مثلاً إنه الراجل ما بيبكي. أنت راجل ما تبكي حتى كان طفل صغير، يعني بمعنى إنه القوة والتحمل الأكثر ده أحياناً ممكن يأثر ويصل لمرحلة بعيدة جداً، في حين إنه ممكن يلحقوه ويعني يزعفوه أو يعني يعالجوا المشكلة اللي كان بتكون ممكن تكون بسيطة، لكن بعد مرور الزمن ممكن شنو تبقى أخطر، وممكن تؤدي لأنه مثلا يفقد حياته كمان. فالصحة لا. النفسية مهمة، ومهم شديد أنه الأسرة ذاتها تكون مؤمنة تماما بأنه في مشاكل نفسية زي ما في مشاكل عضوية، لأنه الأسرة هي ممكن نقول الحلقة الأقوى في أنها تعالج المريض أو تعالجك في يعني بيكون شغل متكامل ما بين الطبيب النفسي وما بين الأخصائي النفسي. ودار أذكر الحتة دي لأنه في البعض بيعمل لبس، بيحصل له لبس ما بين طبيب نفسي وما بين الأخصائي النفسي. الطبيب النفسي هو شخص درس الطب وتخصص في العلاج النفسي بمعنى الطب العقلي. أيوة دي نقطة مهمة شديد. الأخصائي النفسي اللي هو زي ما نقول المصريين زي حالاتنا كده، يعني ده زول بيكون درس علم نفس، لكن شنو في كلية أدبية. أنا قريت جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم علم النفس. علم النفس هنا نحن بنقرأه. أيوة ده هنا الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي بيشتغل في تزامن مع الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيحدد لك علاجك، بيحدد لك الجرعات المفترض تاخدها، وبعد ذاك الأخصائي النفسي بيجي يعني مثلا يكون الشغل بتاع السايكوثيرابي، يقعد يتكلم معاه ويحاولوا يحلوا المشاكل.
2: ايوه عندنا الناس بحنك ترجو تتمدد كده وتحكي و

0: الحته دي، وان تقعد وقعد اسمعك وانت تحكي واكتب ملاحظات وكتابات وكده.
1: نعم. طيب يعني انت جبال ذكرت نقطه انه ان احنا مثلا شايف يقول يبكي يقول لي ما تبكي، يعني يقمعوا العاطفه حقته، يعني ما اي زول عنده عواطف مفروض يطلعها، كان فرحان يفرح، كان زعلان ولا حزين بيبكي وكده. فلما يقمعوا العاطفه دي المساله دي بتعمل للناس مشاكل. فهل يعني في نسق محدد انت يعني لاحظتيه اثناء تجربتك دراستك شغلك انه الناس عندهم مشاكل مع القمع اللي حصل لهم زمان؟
0: ايوه اكيد. احنا كان يعني لو لاحظت، انا ما عندي احصائيات محدده، لكن يعني في لو لاحظت انه نسبه المرض النفسي او المشكلات النفسيه اغلبها بتكون لدى شنو، لدى الذكور. يعني ده ما معناته انه انا بصنف، لكن بمعنى انه الولد لما يكون صغير دائما يعني دائما انه بيتعرض لشنو، بيتعرض لمواقف تحصل له في حياته، ما عيب انه يخاف، ما عيب انه مثلا يعني يعبر، يبكي، احس بالوحده. لكن انت دائما بيقول لك انت ولد ما تبكي، انت كده ما كده. فدي المفترض انت تتعامل مع الطفل كطفل، سواء كان انثى او ذكر، يتعامل بمخاوفه ويعني يكون عندك رد فعل تجاهه يكون معقول، يتقبل خوفه، يتقبل الحاجات اللي بيشعر بها، ما دعا يتعامل معه كرجل كبير، يتعامل معه كطفل في اللحظة اللي هو فيها طفل. فدي مشكلة اللي قدام، إنه تخلي الواحد إنه لا يخبي الشعور اللي بيحس بيه، مخاوفه يخبيها، اقمعه في اقبته في داخله. فدي بتأثر لقدام بعدك في فترة مراهقته، بعدها في فترة بتاعت شبابه، في تعامله مع الآخرين. دي كلها حاجات بتكون اختزلت جواه، بتقوم تحكس لنا بعدك شخصية بتكون فيها اضطراب نفسي. لكن ما بكونوا عارفين إنه ده اضطراب نفسي بالمعنى الحرفي، لأنه تكون مثلا الأم عندها الوعي بإنه مثلا إنه دي بدايات أو دي أعراض لمشكلات ممكن تكون في البداية بسيطة، لكن بعد ذلك بتتفاقم وبتكبر.
1: نعم، تأثر في أداء الزول وكده، واستقلاليته واتخاذ القرار والحياة الإدراكية. طيب احنا ناخد قفزة سريعة لواقعنا الهسي بتاع الحرب، اللي هو يعني ده فيه التركيز كله بتاع مشاعر الخوف والألم وخيبة الأمل ما هو الأثر الممكن تترك الحرب دي على الناس اللي عايشوها بشكل عام؟
0: طيب بالنسبة للحرب مثلا، سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم بالسودان خاصة، الحرب كعنف، حاجة تعرض من آدم فيها لعنف شديد، أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاعت عنف، يعني حاجات كثيرة تعرض لها، أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
1: نعم،
0: لأنهم هم الأضعف. يعني الحرب تأثيرها اللي هو إنه تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبأثر عدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكتر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة، ما متكاملة.
1: نعم،
0: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو، بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته، في تعامله، بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. المفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها. مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بلاحظها، زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا أي حاجة.

0: بس يصمد ويبقى منعزل يعني يبعد.
1: يدخل في قوقعة.
0: أيوة. النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات. يعني معروف إنه الطفل صغير يعني بيقدر ما بيقدر يتحكم من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي. ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبات خوف مفاجأة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ. طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجأة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة وسرح ما يركز ليك انت بتتكلم معه ما يرد ليك. الحاجة التانية ممكن يتعلق مثلا مع امه بشكل زيادة، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في امه او ابوه. ده بيكون داير شعور بالامان. بيجي بنقول لك نقلة تانية على اساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الامان. المشكلة انه الامان ذاته الام ذاته ما عندها، لأن الأم ذاتها هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها، فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة شوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
1: نعم.
0: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في الكوادر، في الكوادر مثلا زي الاخصائيين النفسيين والناس اللي اساسا اشتغلوا في المجال. حتى الان يعني الحاجه دي ممكن تحصل ان يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفايه انه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجه اللي دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو؟ محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو؟ لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه ياخدوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس إنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي إنك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي عشان تقدر تزيل مخاوفهم، أو خاصة للأطفال. الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه وشنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا، بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية بيكون أكثر قيمة. يعني أتمنى أكون يعني الحتة دي قدرت أن أنا أوصل
1: نعم
0: الفكرة.
1: نعم، وأنا طبعا قادر أتخيل الصعوبات المحيطة بعملية التواصل مع النازل، يعني لأسر أصلا احتمال تكون مهمة، يعني ما شايف الموضوع ده النفسي ده حاجة مهمة، أو يعني ما بتتوقع أثره يكون كبير على الأطفال. والحاجة الثانية برضو يعني الأطفال ذاتهم وهم يعني حتى إذا ما ظهرت عليهم أي علامات حقت تراوما أو صدمة وما بعد الصدمة وكده، فهل أنتوا بتتعاملوا معاه مباشرة ولا لازم عن طريق وسيط اللي هو الأم ولا الأب؟
0: والله طبعا هو مهم أنك أنت يعني الأم دي مهم أنها أو الأب مهم أنه يكون هو يعني حضور في الشغل اللي احنا بنبدأ.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه هو الأسرة بتكمل معك. أنا كان في بداية كلامي قلت لك إنه دائما المرض النفسي في علاجه الأسرة هي أكبر يعني زراع مشارك في الموضوع أو أقوى يعني ما بيكفي إنك أنت مشيت للطبيب النفسي وعطاك الحبوب وعطاك العلاجات وجيت عشان تأخذ علاجك، لكن لازم أسرتك تكون متفهمة ظروفك شنو ووضعك شنو عشان شنو تكمل البدوه الأطباء في الشغل ده. فبالنسبة للأطفال أنا ممكن مثلا في المدرسة، حتى هنا في المدارس، يعني في مدارس السودان إذا المعلمة وجدت أنه الطفل ده شارد ذهنيا أو كده أو كده، المفترض تستدعي أمه وتسمع منها تعرف الشيء اللي تعرض له شنو، وبعد ذاك تبدأ على أساس أنها تحاول تخفف أو تزيل الشيء الحاجة اللي نتعرض لها الآن. وأحيانا في غير ظروف الحرب في أطفال بتعرضوا لحاجات بيسكتوا عنها وما بكون في زول ملاحظ، في مثلا في البيت الأم عن مشغوليات مع كده بتكون شوف عادي، لكن ممكن الأستاذة تفطن للشدة أكتر. فمهم إنه يكونوا مع بعض يعني.
1: أستاذة نجوى، طيب الأخصائية النفسية، طيب التعامل مع الأطفال ومع أسرهم، هل بيحصل تدخل علاجي؟ يعني تدخل كيماوي، يدوا الناس حبوب، يدوا مهدئات، حاجة زي ده، ولا يعني يظل في الحدود بتاعت إنه يشرحوا الحالة وإنه يوفروا للطفل الحماية والعاطفة والإحساس الأمان والكده يعني؟
0: طبعا ما ده حسب التشخيص. مثلا انت مثلا ما هو طبعا اذا كانت المشاكل مثلا الحاجات الصدمه اللي تعرضوا ليها، يعني مثلا حالات بتاعت خوف وهلع وحاجات زي دي ممكن يعني ما تكون تحتاج يعني العلاج بتاع يعني العلاجات والادويه الا في الحالات اللي مثلا بيحتاجوا فيها. بالنسبه لسواء اطفال، يعني مثلا لو طفل مثلا عنده تشنجات ده انا ممكن ادخل له علاج، اللي هو الطبيب بدخل له علاج عشان يقلل التشنجات اللي بتحصل له زي بدايات بتاع التشنجات إذا كان عنده مشكلة عقلية يعني، تمام؟ أو مثلا عنده مشاكل تانية تحتاج لتدخل علاجي ممكن، لكن بعديها لازم يكمل معه العلاج النفسي اللي هو العلاج السلوكي، خاصة بالنسبة للأطفال العلاج السلوكي.
1: نعم.
0: يعني بيكملوا لبعض العلاج بتاع الطبيب النفسي بيكمل عليه العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للأطفال، يعني أنت بتحاول تعدل سلوكه، تحاول تقلل مثلا الأعراض اللي بتظهر مخاوفه الحاجات زي دي، فبيكملوا لبعض. لكن بالنسبة للأطفال عموما ما بتسرع في أنك تديهم علاجات الا مثلا في مثلا لعرض معين، يعني مثلا زي التشنج ده في علاجات محدده عشان تقلل نسبه التشنجات اللي بتحصل مثلا، لكن اغلب الامراض او اغلب المشكلات النفسيه سلوكيه بالنسبه للاطفال، اغلبها بتكون سلوكيه، فبيكون علاج شنو علاج سلوكي تغيير مثلا او تاهيل.
1: طيب ننتقل للجزء آخر من قصة الحرب وتأثيراته، ومعانا الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى طيب محمد. نجي للناس المشاركين في القتال بشكل مباشر، اللي هو القوات النظامية ولا الأمنية ولا الشرطية ولا كده، الناس الشايلين بنادق وبيحاربوا وبيضربوا وبيضربوهم.
0: نعم.
1: في دول تانية كتير أنا عندي فكرة إنه لما الناس ودوهم جبهة القتال، مثلاً الأمريكان يودوا ناس شرق الأوسط ولا ما شوين شاكلوا، ما برجعوهم لما نجوا راجعين ما برجعوهم البيت مباشرة، بودوهم حتى قالوا يحصل لهم كولينج داون، يعني ودوهم اليونان في جزيرة كده دا يقعدوا ويستحموا ويأكلوا ويشربوا ويسبحوا لفترة لغاية ما الناس شوية نفسياً يكونوا مستقرين ومستعدين للنقلة بتاعت يرجعوا للوطن يعني لأسرهم.
0: صح.
1: تفتكري انه الحاجه دي ممكن يعني في السودان تطبق، انه المشاركين في القتال دي يتم فحصهم؟
0: طيب هو طبعا الشيء ده المفترض، انا بالتحديد في السودان انا ما عندي فكره.
1: ايوه يعني من ناحيه
0: نظريه. لكن من ناحيه اول حاجه معمول به في كثير من الدول، الحاجه دي معمول بها في كثير من الدول، ممكن حرب الخليج، او بتتذكر انه حرب الخليج في أمريكا يعني في ناس تعرضوا لصدمات نفسية كبيرة جدا جدا، وممكن ظهرت يعني ممكن الآثار بتاعتها ظهرت أكثر حاجة كانت من قصص، لأنه يعني كان الناس اللي في الجيش الأمريكي كانوا بيحكوا الحياة اللي حصلت لهم والمواقف اللي حصلت لهم وكده في المعارك. فمهم شديد إنك تأهل زول جاي من من جاي من من من الحرب، تأهل أول حاجة هو لنفسه كويس، لنفسه ذاته، لأنه هو بيكون تعرض لكمية كده من العنف الشديد قدامه، المواقف اللي حصلت قدامه والأشياء الشافة، ممكن يكون رفيق دربه يكون معه صديقه العمر كله يموت قدامه ما يقدر يقدم له شيء، حاجات كده كلها حاصلة عليه، إضافة لأنك أنت جاي تتعامل في المجتمع، فبيكون النسبة يعني الانفعال بتاعك بيكون مختلف. يعني ممكن عاد حتى صوتك دي عن طريق اللهجة بتاع الصوت بتاعك يمكن تكون تختلف الطريقة بتاعتك لما تقدر تتعامل هنا مع أولادك مع أسرتك، صوت عالي مثلا بتكون أجريسيف، بتكون عدائي، بتكون عنيف في كلامك في حاجات، فدي كلها محتاج لأنك أنت عشان تقدر تتعامل كزول تتعامل مع مدنيين عاديين، بعدين أنت ما طلعت من أرض المعركة أنت جاي هنا عشان تتعامل مع الجيران مع الناس مع الأهل، فلازم مفترض يكون يعملوا لهم برنامج تأهيلي، فعلا مفترض يتعامل برنامج تأهيلي، وده نحن دي ما رفاهيات، نحن زي ما نقول ده واجب المفترض إنه يتعامل، وما يعني ما أظنه بيكلف شيء. يعني أنت مفترض طرحت من المعركة يدوك فترة بتاعت إجازة
1: نعم.
0: ترتاح فيها وأيوة، لأنه على أساس إنك تأهل نفسك من أول جديد عشان تقدر تاني تجي بشخصية متزنة، شخصية قادرة وزي ما قبل نحن قلنا الصحة النفسية، ما إنك أنت كيف تتكيف مع الوضع وتتحكم في انفعالاتك وتعاملك وعطائك لمجتمعك الحوالينا. لكن نعم. أنت ما ممكن ده جاي من أرض المعركة أنت طوالي تجي تنزل تتعامل مع الناس عاديين، ودي مشكلة كبيرة، لأنه هسه الآن ممكن يعني مثلا منطقة الخرطوم ما حصل فيها الآن مثلا ما في الحرب هسه الآن شوية قلت في مناطق، لكن الآن بقت في شنو؟ بقت في تصفية حسابات بين المدنيين في بعضهم، دي الإشكالية الثانية.
1: نعم.
0: اللي هو إنك أنت مثلا وقريب يعني سمعنا حادث بتاعت واحد يعني بتعمته هي رفضته ومشى مشت خطبها لواحد ثاني يوم سد المال بتاع البيت.
1: جاها
0: شايلة الكلاشينكوف وقتلها، جي قتلها. فدي المشكلة، يعني مشكلة بس مش تأهيل واحد، التأهيل بتاع الناس الجو، لأنه في ناس مش كمان حيرجعوا كويسين، ممكن يكون في دول عنده مشكلة كبيرة، ممكن يكون حصلت لها يعني بقت مشكلة كبيرة، ما تروما بس ما صدمة ولا اضطراب بعد الصدمة، لكن يكون ممكن حصلت لهم مشكلة كبيرة. فمهم انهم يفحصوا ويتم فحصهم وبعد ذلك يتم تأهيلهم، والناس اللي عندهم مشكلة يبدوا في علاجهم ويدوم إجازة. لكن ما ممكن أكون زول شايل سلاحه أنا يعني خليه ماشي ساكت حوالي مع المجتمع مع الناس المدنيين مع المجتمع، فدي مشكلة.
1: نعم.
0: المشكلة الثانية السلاح ذات، السلاح الآن اللي بقى في يدي زول ده، دي مشكلة تانية كبيرة جدا جدا، سواء كان بين الأهل في تعاملهم مع بعض، تصفية حسابات قديمة، أنت مع الجماعة ديل ولا أنت مع ياتو الجماعة دي كمان دي حرب تانية، لأنه حتكون أقرب لإن شنو بدون لازم يكون في قوانين رادعة للحتة دي، لازم إنه مثلا السلاح ده يحاول إنه يقننوا الوضع حقه. دي
1: نعم.
0: دي مهمة شديد يعني.
1: نعم أنا يعني شايف الزمن المخصص للحلقة دي ضايقنا، فضل دقيقة واحدة إنه أنا دار أشير لإنه يعني الناس اللي بيحاربوا دير اللي بيشيلوا سلاح وكده احتمال ما عندهم أي فكرة إنه المسألة بتأثر عليهم نفسيا، بيفتكروا إنه من الرجال إنك تكون زول ثابت وصنديد وتستحمل أي حاجة ويعني زي ما قالوا يعني الحياة دي تقوم تسرد بليها. فهل
0: أيوة
1: فهل إذا وعوهم هم ذاتهم في روحهم بإنه هوي أنت المسألة دي مناسبة ما بتخليك زول عادي أعمل حسابك، فهل يعني ممكن تساعد الفكرة دي؟
0: أيوة مهم شديد يعني. أيوة فعلا، لأنه أنت ما هي يعني لما أنت يعني يتم توعيتك بأنه أنت عندك مثلا عندك معركة عندك واجب عندك دور مفترض تعمله، دي ما مشكلة، لأن حتى ناس في القوات المسلحة أظنهم كانوا نازل يعني غير ما بيحملون السلاح برضو بيعطون يعني تربية وطنية، واجبك الوطني تجاه الآخرين تجاه الحلقات الأضعف تجاه المساعدة، وفي قسم يؤده على كده، يعني ما اي زول شال سلاح معناته انه خلاص انت محارب ومقاتل. ما انت ممكن انت الشيء بتعمل فيه انت بتحس انه صح وهو خطا. فمهم شديد انه الزول يكون واعي مدرك. فالتوعيه مهمه، التوعيه مهمه في كل شيء، يعني مش في الصحه النفسيه بس، التوعيه في كل حاجه في حياتنا. دي لازم الزول يكون عارف نفسه بيعمل في شنو. ممكن دي يمكن انت قلت فضل الدقيقه واحده، نحن بس هقول حاجه رسالتي المهمه ما. انه مريض نفسي ما أصل الآن ما كثير الناس بيقولوا يفضلوا إنه يقولوا كلمة مريض نفسي دل المختصين. فما بيقولوا مثلا الشخص يحتاج إلى دعم نفسي، أو الشخص بيمر بظروف أو بصعوبة نفسية، أو شخص بيعاني من اضطراب نفسي. لكن ما ممكن أنا أختزل إنسان كامل أقوم أخذته مثلا أخذته في مرض اللي هو أقول مرض مريض نفسي، يعني هو كله في بعضه بقى مريض نفسي. زي مرض زي مريض السكري أقول عليه سكري، لا ما بقول عليه سكري، بقول زول ده كده كده لكن عنده سكري، بس ده بس عنده مشكلة بتاع الدعم نفسي أو صعوبة في إنه يقدر يدير حاجاته. كيف نحن بنمسك الطريق وبعدك بيعرف حقوقه وواجباته ما ليه وما عليه.
1: يعني
0: إن شاء الله. والله سعيدة جدا إن أنا أكون معكم اليوم، وشكرا كثير للزمن والمساحة اللي اديتوني ليها، ووعدكم إن شاء الله أكون معكم بإذن الله.
1: شكرا لك أستاذ نجوى طيب محمد، أخصائية نفسية نجوى طيب محمد نجود. أنا شاكرك كثير، وحنتكلم تاني إن شاء الله.
0: إن شاء الله، في أمان الله. شكرا جزيلا.
1: الله يخليك، تسلمي.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة السلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب باقي الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في التعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، في حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة. يعني
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب، لأنه غير متاح لها بأنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة راديو دبنجة.

0: لا تغاس عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راب دبنجة. الراب في دبنجة ما تعرف ولا.
1: قل لكم خلي بالكم.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: والله يا أخي أنا شايف الحاضر هسه حاليا الدائر في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى، فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده، والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الدين يمان يودي فرضين علينا ضرائب في السوق، فرضين علي ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الدين يمان عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله أقول لك حاجة، أنا ما كلنا واحد سودانيين، لكن والله لأنه القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. إحنا ده لازم نقعد، الشعب السوداني ده كله لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. إحنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي، لو بقى إسلامي، لو بقى جن أحمر زاد، إحنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة وإهانة وبتاع، يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يقول لي ذكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر، لو في ليبيا، لو بقى في الدول العربية الخليجية دي، يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. أنا ما قادر أوصل لك الرسالة، أنا أصلا عايز أوصلها لك، لكن بجد وضع صعب شديد. لأنه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني، دي نقطة. لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين يماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا، لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز، صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم، تعرف الجحيم؟ أوصل لك الرسالة دي، وضع جحيم عزيز صعب صعب. نحن ما عارف نحن ذاتنا عايشين كيف، عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد، ما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام إن شاء الله. والله يعني الأمن يستتب من نيالة ليبر سودان، يكون الوضع واحد، ومن الشرق للشمال يكون واحد، كله للجنوب. أنا هذا علينا إحنا الشعب السوداني نعيش في عيشة بتاعتها. يا أخي إحنا حسونا إحنا شعب سوداني شوية يا جماعة. أنا حابب الناس تعبانين والله، والله تعبانين بجد كده. تعبنا يا البرهان وتعبنا يا حميدتي وتعبنا يا أخي، والله بدرنا بجد كده يا جماعة. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحة له ويخبر راحة له. يا أخي والله أنا ما عارف أوصل لك رسالتي دي، لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم، ونتمنى يا أخي السلام عم من دول السودان لين يالا. أنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة، لو بقى القبة، لو بقى غيره كيكا، لو قلنا بقى نحن لازم نستسامح، لازم نستسامح.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجة دبوا جرندل لقونا ودمنا قلبي يا موصلني زرات وصلني وهاش في صار اسني بك هداب ننقدي اي انت تكبد اسني. راديو دبنجة كستان هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا، راديو
4: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يصل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
6: سامعين الاعزاء، طبتم وطابت اوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحله جديده مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
7: وجرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح. ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات، عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بتوبة وبتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريص وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة، أدتني إحساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت. كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجي الروح في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيت ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة. وأنا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب، مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق، مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق، لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيازول المخارج. وين لا غلت يداك عن حل، غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي. يا واقفة في زمن السقوط، يا ضاحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الرادة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقي عبس وش نقدرك تنسلي من قلبك ظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحشة سنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرة
6: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
8: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهوى يتكلم حسن الريد وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل إذا عاهدنا إيدي في إيدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك أنا فتح وأصبح شوفي حديد وإيدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخل الخيفال العين عليك بنيت أمال وفيك عشم تبقى لي خليل يا أمل المتكول عليه يا سعد الدخراه سنين الصوف كان منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها لك أنا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار أو تعليل أنت بقيت لي ظهر أمان وضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل أنا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح ومصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
6: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
9: مالك أخر بريدة مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حم الرازة ليك اوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي اجمل لما تتفقد مريدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وينه وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا متوقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج انفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك كنا نزعل بوصالك يا بقيت نادر سؤالك قل لي يا كيف إن حالك قلل الشوق من وجيدك ما لك أكثر قريبة حياتي مع الجنة.
6: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدأ اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200 ألف لشوح التمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفياد الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الكارثة، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه باجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طواري دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار المتعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم

0: وده للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان، واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور، وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية، محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري، مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان، مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات ونهبها، بينما تشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل أن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السريع. وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية، أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غرب مدينة أم درمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاهي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 400 ألف في جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام. وأضاف لراديو دبنجا،
1: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر الناس، ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إنك تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
2: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني ب450 وده كذلك 450. بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار،
3: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان. وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا،
4: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف،

0: نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت ضعين، نيالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقي إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
1: الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم إن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
3: ده عمل كبير، أنا أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
2: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة.
4: لغاية ما ودوه السجن فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
5: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
2: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
0: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف.
2: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
6: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرّي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر، ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجا حول الغرض من هذا الاجتماع.
3: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في وجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننادي وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أنه القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى السلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
2: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بورت سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بورت سودان تحدثت لراديو دبنجا كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجن بورت سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه، بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعز في أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور وولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي، إن شاء الله يا رب العالمين يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له ويخرجوا لنا يعني، ويمشملوا بي أولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
2: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
9: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المحتقل محمد عز الدين المحتقل حاليا في سجون بورت سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب
5: محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة برا الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماماً تماماً، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلاً كمحامي عارف تبعة الحاجة دي، وإنه ما في أصلاً أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورسودان، ومشى سجل في مكتب محاماة على أساس إنه يمارس مهنته بتاعت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. واعتقل محمد يوم 10 مايو 2025. كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس إنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين. طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له، يعني جو قالوا إنه محمد كان في شغله عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك عنده سكري ومريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المحتقل، يعني اللي عرفنا. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى محتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنوا علينا، يعني ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا وماما برانا، ما معانا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا شديد لأنه ما قادر يصلينا وكذا. فللأسف ما كانوا مرينه طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، خاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حاليا بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته، أولاده رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة قاعد في السجن، ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
2: حذر مزارعون في حلف الجريدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تجاوي وأسمدة ومبيدات. وقال القيادة المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة، نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التجاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناقوس الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تغام لأتفه الأسباب، وشد الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم بحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى، إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب، لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا من 2، المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130، الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس، الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعي حلفة جديدة يعني في خطر.
2: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
11: تباين الأسعار، رجعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب، في مناطق الإنتاج بتلقى إنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى إنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار و902 مليار. فده بوريك إنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك، الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب، الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب، الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على اساس انه المنتجات او نقول منتجات الثروه الحيوانيه او خراف الاضاحي او يعني الانتاج المكثف ده يتم تسويقه في الولايه، نقول تسويقه في دول الجوار في اسواق الدول المجاوره. فدي من التوصيات. على اي حال، نحن نامل في حكومه التاسيس انها هي يعني تفعل دور التجاره العالميه، وهي قادره على الحاجه دي. وقبل اليوم الغايب يتحدث انه يعني يا منتجين اصبروا، نحن يعني حنعمل عليه تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروة حيوانية سواء كانت محاصيل سواء كانت ثروة معدنية سواء كانت محاصيل غابية. كل الكلام ده بإذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيرة جدا، والحكومة التأسيسية قادرة إنها هي يعني تنتج أو يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخد بشار.
2: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور محلية الضعين جمع عثمان ذهب يعمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا، ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله، ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها المواطن عشان يستفيد منها إصدار المواشي للخارج، وبذلك يكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرق دارفور في ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة فتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار، وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك ونسج النسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله. علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450، ايوه عندنا ده بخمسة،
12: وعندنا العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد عبد الرحمن ادم ولاية شرق دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن 550 لحد 500، وعندنا العبر 3 حد 250، وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالب يشتروا والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، ب 250 ب3 ب4 باخذوا برفع طوالي. عندنا البهائم في العالية وفي المتوسطة، الزول الدائر بأربعة بيضحي بثلاثة بضحي بمئتين وخمسين بضحي لغاية 150 عندنا بضحي. أي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي ما عندنا، يبيع طوالي والما عندنا منده طوالي يضحي طوالي فهمنا يوما.
13: رحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى علي صاحبي يسلم ترقي دارك رب العين. لدينا طبعا ما شاء الله بهايم في راق بويت حياة السعر اللي عندك مثلا 250 عندنا و 350 فيه و 500 فيه، يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر الناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين انك تضحي تضحي فيه ما هي مانع ابشر طب.
14: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية للخروف ده خروف تاني ب 450 وده كذلك 450 بارك الله فيك والله الدين 450 450 أيضا النعجات الجزائرية القطعة زي دي برضو كذلك ب 450، عندنا خروف زي ده زي ده ب 600 خروف الكبيرة زي ده، وعندنا زي الخروف ده زي ده ب 300 هاي مثال دير 150 نعم 150 300 أيضا ساكت بضحي يعني في كلام.
15: هذا أحمد محمد يقدر نشتري البهيمة ده قال لي ب 450 تعال جزارية إن شاء الله ابتدي إن شاء الله بحسب المقدرة تلقاه ب 300 250 400 500 تلقى حسب الرغبة.
6: هذا طبعا الضحية للناس المساكين أي زول حتى الظرف يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300 في قنوات اصل القنوات دي ب 240 دي عبور دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر، وعندنا اقل منها ب 150 وعندنا لحد 130 فيه لحد 120 في المسكين بضحي لاخر النهايه.
16: الاسم البشر حسن عبد الماجد ملقب بالمشهور زعيم المتر. والحقيقة والله الآن الحمد لله الغنم الزريبة ملانة غنم ملية شديد، كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة. و يعني الغنم بثلاثة ونص فيه، بثلاثمائة وسبعين فيه، بأربعة فيه، بمئتين وخمسين، بمئتين كل فيه. الحمد لله الزريبة ملان خير باسط إن شاء الله.
17: أقول الأخ بشارع حماس كان شخص ضعيف يهو قدامكم، والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط، هي حاجة كده ناقصة ما دول الحاجة اللي عنده بي زي ما قال بيضحي وهي حاجة. اليوم دار اشتري لي هروس الليلة، والحمد لله زي ما قالت عرض منازل عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك بتكرم ان شاء الله.
18: اول حاجة معاكم اخوكم المحيم رسولهم حسين كرشوم من ابناء الصنطة. اول حاجة نحن قلنا جنبي غنم من الصنطة، وجينا هذه الزريبة نيال المواشي. أول حاجة الغنم ممكن ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعة. أول حاجة الغنم عندك زي ده ب150 و250 الحمد لله الأسعار مناسبة، لكن الناس هذه يعني البهائم مدفرة.
19: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرشيد محمد قميص هارون من زريبة المواشي نيالة. كل عام وأنتم بخير، صح السلامة يحقق أمانيكم كمان، العفو كمان جميعا، يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأم وأمان إن شاء الله. البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين. والخراف الناس ما تتخوف من البيع، يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800، الخراف في الدولة من دولة ب300، في ب350، في ب150، في ب200، في ب400، دي أخلى خرفان. يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق، الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين. وأقول لهم كل سنة أنتم طيبين، والأسعار والله يا أخ أنا متابل اليد.
20: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الأضحية المبارك، عيد النحر. وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة، زريبة نيالة، عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي، زي ده ب500، عندك زي ده برضو ب500، وزي ده برضو ب500. ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع. الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا، نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم، وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنو المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية، أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف، يعني شعب كادح شقالين، يعني شعب أسي حاليا ما لقي يأكل، شعب يعني جعان جدا محتاجين التبرع من أموالكم. بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل، وخاصة في عيد الأضحى المبارك ده أن طلعت قرش كده بتلقى.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: بابانوسا 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
21: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
22: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
0: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
1: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
23: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أن الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأخصائية النفسية نجوى الطيب محمد المعروفة بنيود. بنستضيف باعتبار أنه شهر مايو أصلا عالميا أساسا مخصص لأنه هو الشهر بتاع الوعي بالصحة النفسية في السودان. عندها يعني علامة استفهام كثيرة حول فكرة الصحة النفسية والطب النفسي وكده. أستاذ نجود مرحب بك في راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، ومرحب في راديو دبنجا، وسعيدة بأن أنا أكون الليلة معاكم إن شاء الله في يوم عن التوعية بالصحة النفسية في شهر مايو. أصلا هو شهر دائما بيكون فيه توعية بالصحة النفسية عالميا يعني.
2: طيب أستاذ نجود، يعني نحن عندنا زي نص ساعة بنتكلم فيها، ونتمنى أنه يعني نقول كلام مفيد بهم الناس. الصحة النفسية، يعني أنت درستي في السودان وشفت الواقع بتاع التطبيق هناك وشفت الناس بتعاملوا كيف، ففي ثقافتنا السودانية هل تجد الصحة النفسية أي اهتمام أو اعتراف؟
3: طيب ممكن نبدأ بأنه أول حاجة نحن نعرف الصحة النفسية ذاتها، يعني يمكن بصورة عاجلة.
2: نعم.
3: إنه هي حالة إيجابية من التوازن والقدرة على التكيف، وعندها هي تعريفات كثيرة، لكن أكثر التعريفات المذكورة وبصفة شاملة في الصحة النفسية إنه هي حالة من الرفاه يمكن فيها الفرد إنه يحقق إمكانيات التكيف مع ضغوط الحياة، والعمل بصورة متزنة وتفاعل وتعاطيه في المجتمع اللي هو فيه. تعرفنا للصحة النفسية عموما.
2: نعم.
3: طيب سألتني إنه هل في السودان التعامل كيف مع الصحة النفسية أو المشكلات اللي احنا بنقابلنا فيها، بنلقى انه الصحة النفسية ما عندها يعني مكانتها الحقيقية او التقدير ما عند الكل، لكن البعض ممكن تكون عدم المعرفة بشنو بمعنى شنو الصحة النفسية وبمعنى شنو بانه مريض نفسي أو زول عنده مشكلات نفسية.
2: نعم.
3: كلمة مشكلات نفسية، ونحن ما نقول مريض نفسي أكثر، لأنه يعني دي ذاتها مشكلة للبعض في السودان يعني زي الوصمة إنه زول ده مريض نفسي. يمكن عدم الوعي بأنه المشكلات النفسية أو المريض النفسي زيه زي المريض البدني، يعني زول اللي عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في السكري أو أي مرض تاني.
2: نعم.
3: الصحة النفسية يعني بتعرض لها أي إنسان، ما محددة عند شخص معين. كويس. الحاجة الثانية بنلقى إنه في جوانب مهمة جدا في الصحة النفسية. أنت سألتني عن إنه عن في السودان تحديدا، أذكر لك إنه ليه مثلا ما أخذت حقها الحقيقي.
2: نعم.
3: الجانب النفسي في السودان يمكن نقول الإرث والتقاليد، إنه دائما الزول المريض النفسي ده بربطه لك يا إما مس يا إما سحر يا دجل أو حاجة زي دي. الشيء الثاني يعني دائما بيميل للحتة، يعني ما بيفكروا إنه لا ده الزول عنده مشكلات أو ضغوطات. ونحن عندنا يعني في إرثنا وفي تقاليدنا عندنا الحتة بتاع شنو، إنه مثلا بنشوف إنه عيب إنه الواحد يشكي، بحس إنه ضعف. حتى في التربية حقتنا نحن كسودانيين إنه مثلاً إنه الراجل ما بيبكي، أنت راجل ما تبكي حتى كان طفل صغير، يعني بمعنى إنه القوة والتحمل الأكثر ده أحياناً ممكن يأثر ويصل لمرحلة بعيدة جداً، في حين إنه ممكن يلحقوه ويعني يزعفوه أو يعني يعالجوا المشكلة اللي كان بتكون ممكن تكون بسيطة، لكن بعد مرور الزمن ممكن شنو تبقى أخطر، وممكن تؤدي لأنه مثلا يفقد حياته كمان. فالصحة لا. النفسية مهمة، ومهم شديد أنه الأسرة ذاتها تكون مؤمنة تماما بأنه في مشاكل نفسية زي ما في مشاكل عضوية، لأنه الأسرة هي ممكن نقول الحلقة الأقوى في أنها تعالج المريض أو تعالجك في يعني بيكون شغل متكامل ما بين الطبيب النفسي وما بين الأخصائي النفسي. ودار أذكر الحتة دي لأنه في البعض بيعمل لبس، بيحصل له لبس ما بين طبيب نفسي وما بين الأخصائي النفسي. الطبيب النفسي هو شخص درس الطب وتخصص في العلاج النفسي بمعنى الطب العقلي. أيوة دي نقطة مهمة شديد. الأخصائي النفسي اللي هو زي ما نقول المصريين زي حالاتنا كده، يعني ده زول بيكون درس علم نفس، لكن شنو في كلية أدبية. أنا قريت جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم علم النفس. علم النفس هنا احنا بنقراه. أيوة ده هنا الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي بيشتغل في تزامن مع الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيحدد لك علاجك، بيحدد لك الجرعات المفترض تاخدها، وبعد ذاك الأخصائي النفسي بيجي يعني مثلا يكون الشغل بتاع السايكوثيرابي، يقعد يتكلم معاه ويحاولوا يحلوا المشاكل.
2: ايوه هذا الناس اللي ترجو تتمدد كده وتحكي كويس.
3: نعم مربوطه دائما بالحته دي، وان تقعد وقعد يسمعك وانت تحكي ويكتب ملاحظات وكتاباته وكده.
2: نعم. طيب يعني انت قبل ذكرت نقطه انه ان احنا مثلا شافع يقول لي ما تبكي، يعني يقمعوا العاطفه حقته. يعني ما اي زول عنده عواطف مفروض يطلعها، كان فرحان يفرح، كان زعلان ولا حزين بيبكي وكده. فلما يقمعوا العاطفه دي المساله دي بتعمل للناس مشاكل. فهل يعني في نسق محدد انت يعني لاحظتيه اثناء تجربتك دراستك شغلك انه الناس عندهم مشاكل مع القمع اللي حصل لهم زمان؟
3: ايوه اكيد. احنا كان يعني لو لاحظت، انا ما عندي احصائيات محدده، لكن يعني في لو لاحظت انه نسبه المرض النفسي او المشكلات النفسيه اغلبها بتكون لدى شنو لدى الذكور. يعني ده ما معناته انه انا بصنف، لكن بمعنى انه الولد لما يكون صغير دائما يعني دائما انه بيتعرض لشنو، بيتعرض لمواقف بتحصل له في حياته، ما عيب انه يخاف، ما عيب انه مثلا يعني

0: تتعامل مع الطفل كطفل سواء كان أنثى أو ذكر، يتعامل بمخاوفه ويعني يكون عندك رد فعل تجاهه يكون معقول، يتقبل خوفه، يتقبل الحاجات اللي بيشعر بها، ما دعا يتعامل معه كرجل كبير، يتعامل معه كطفل في اللحظة اللي هو فيها طفل. فدي دي مشكلة اللي قدام، إنه تخلي الواحد إنه لا يخبي الشعور اللي بحس به، مخاوفه يخبيها، اقمعه في اقبته في داخله، فدي بتأثر لقدام بعدك في فترة مراهقته، بعدها في فترة بتاعت شبابه، في تعامله مع الآخرين، دي كلها حاجات بتكون اختزلت جواه، بتقوم تحكس لنا بعدك شخصية بتكون فيها اضطراب نفسي، لكن ما بكونوا عارفين إنه ده اضطراب نفسي بالمعنى الحرفي، لأنه بتكون مثلا الأم عندها الوعي بأنه مثلا إنه دي بدايات أو دي أعراض لمشكلات ممكن تكون في البداية بسيطة لكن بعد ذلك بتتفاقم وتكبر.
1: نعم، تأثر في أداء الزول وكده واستقلاليته واتخاذ القرار والحياة الإدراكية. طيب نحن نأخذ قفزة سريعة لواقعنا الهسي بتاع الحرب اللي هو يعني ده فيه التركيز كله بتاع مشاعر الخوف والألم وخيبة الأمل ما هو الأثر الممكن تترك الحرب دي على الناس اللي عايشوها بشكل عام؟
0: طيب بالنسبة للحرب مثلا سواء كان في السودان أو في أي دولة تانية، تحديدا نحن نتكلم السودان خاصة، الحرب كعنف، حاجات تعرض البني آدم فيها لعنف شديد أو تعرض لأنه شاهد مشاهد بتاع عنف، يعني حاجات كثيرة تعرض لها، أكيد أكيد عندها تأثير كبير جدا جدا، تأثير في النفس للناس اللي عايشوا الحرب في قلب الأحداث، بيكون أكيد تأثيره كمان بيكون أقوى، خاصة النساء والأطفال.
1: نعم،
0: لأنهم هم الأضعف. يعني الحرب تأثيره اللي هو إن تعرض لعنف شديد أكيد بيأثر في النفس، وبدخل بأسباب عدم الطمأنينة وعدم الأمان، ده عنده تأثير كبير جدا. يمكن أكثر فئة يتأثرت بالحرب الفئة الأولى طبعا الأطفال، لأنه الطفل في بداية حياته بتكون الحياة بتاعته يدوب وبتبدأ تتكون، بمعنى إنه بتكون النفسية بتاعته هشة، مش ما ما ما متكاملة.
1: نعم،
0: حتى يعني الشعور بالخوف عنده بيكون شنو، بيكون أقوى، وبيأثر في شخصيته في تعامله، بتظهر الحاجات دي في في في في في ما ممكن ما أحكي عن المخاوف اللي بيتعرض ليها، لكن في ظواهر بتظهر عليه. نفترض الناس تكون أو الأسرة تكون عارفاها، مثلا لو ضربنا مثال مثلا للأطفال اللي تعرضوا مثلا لخوف شديد، ونحكي مثلا عن قصة فترة الحرب، أو أي طفل تعرض لموقف بتاع خوف شديد، في حاجات في ظواهر الواحد بلاحظها، زي واحد مثلا إنه مثلا ممكن يصمت وينعزل ما يتكلم ولا أي حاجة، بس يصمت ويبقى منعزل يعني يبعد،
1: يدخل في قوقعة.
0: أيوة، النقطة الثانية ممكن يحصل له تبول لا إرادي حتى وإن كان فوق الأربع سنوات، يعني معروف إنه الطفل صغير يعني ما بيقدر يتحكم، من حد من عمر 3 سنوات ممكن ما يقدر يتحكم، لكن من 4 ولفوق ممكن يحصل له تبول لا إرادي، ده بكون تعرض لنسبة كبيرة جدا من الخوف أو صدمة. تاني في نوبة خوف مفاجئة، يعني فجأة كده ممكن يقعد يصرخ، طبعا دي حاجات دي بتكون تظهر مثلا في الأصوات تحت الدانات والضرب والحاجات اللي حصلت كثير في فترة الحرب. النوبات بتاعت الخوف المفاجئة دي يعني فجأة بيكون نايم فجأة يقوم يصرخ يخاف، لأنه دي الحاجات دي خلاص دخلت جواه في دواخله، النسبة بتاعت الاضطراب الشديدة دي. تاني ممكن تحصل له صعوبات تعلم وتركيز، تحصل تأتأة ويسرح ما يركز ليك، انت بتتكلم معه ما يرد ليك. الحاجة الثانية ممكن يتعلق مثلا مع أمه بشكل زيادة، يعني انه طوال يكون ماسك مثلا في أمه أو أبوه، ده بيكون داير شعور بالأمان. بجي بنقول لك نقلة تانية على أساس انه طيب ها انت كطفل بتبحث عن الأمان، المشكلة انه الأمان ذاته الأم ذاته ما عندها، لأنه الأم ذاته

0: هذا هي في حالة بتاعت خوف من أثر الحرب ومن أثر الحياة اللي بتحصل حولها. فهي ذاتها بتكون هي دائرة ذات البشعيرة بالأمان في الفترة دي. فالمعادلة بتكون صعبة جدا للأم للأب للأطفال، لأن نحن كلنا سواء كان الناس اللي عاشوا الحرب أو الناس البعيدين، لأنه أنت بتكون أنت ذاتك البعيد بتكون في حالة قلق وتوتر وترقب للأحداث والمتابعة، شوف الحاصل شنو وكده. يعني الحرب أثرت على الناس سواء كان البعيدين أو القريبين.
1: نعم.
0: لكن لازم يكون في دور، يعني لازم يكون في حل للوضع ده. المفترض إنه يكون في شنو، في على الأقل في عمل تطوعي، بمعنى السودان في والكوادر، في والكوادر مثلا زي الأخصائيين النفسيين والناس اللي أساسا اشتغلوا في المجال حتى الآن. يعني الحاجة دي ممكن تحصل إنه يوفروا ناس متطوعين عمل تطوعي يشتغلوا في المراكز. يعني ما كفاية إنه الناس نزحت هربت، ما الناس نزحت برضو بمخاوفها، زحت من نار الحرب، لكن في نفس الوقت الحاجة دخلت فيها دي جواها ما زالت الصدمات ما زالت، فمحتاجين لشنو، محتاجين لعلاج، محتاجين لشنو لتأهيل، لأنه نحن نزيل المخاوف دي. ده هنا دور الصحة النفسية ودور التوعية فيها. السودان فيه بالمناسبة الكوادر الكبيرة جدا جدا وعددية كبيرة جدا من الناس الخريجين، مثلا سواء كان خريجين علم النفس وخريجين علم الاجتماع، وسواء كان المعلمين كذلك ممكن برضو يعيشوا الدور ده بأنه ياخدوا الفكرة ويتعاملوا في المراكز بتاعت النزوح، على أساس إنه الناس اللي حصلت لهم اضطرابات ما بعد الصدمة نحاول إنه شنو نعمم، يكون زي مثلا في تعميم مثلا للبيانات، بمعنى إنه مثلا نعرف إنه طيب اضطراب ما بعد الصدمة ده معناته شنو، أنا حقدر أتعامل كيف، إذا جاتني حالات أنا حعمل لها شنو. يعني دي تكون في شكل أجندة أو حاجات واضحة، قوانين أو نقاط واضحة تطبق في المركز بتاع النازحين. يعني ما يكفي إنك تأكل وتشرب ويكونوا قاعدين بس، لكن انت محتاج برضو تتكلم مع النازل عشان يقدروا يتخطوا المرحلة دي، عشان تقدر تزيل مخاوفهم، أو خاصة للأطفال. الأم لما انت توريها انه الطفل ده الحاصل عليه شنو، انت بعد ذاك بتعرف تقدر تأمنه فطريا، بتحاول تزيل خوفه. لكن لما تكون هي بمعرفة وإدراك يعني توعية بيكون أكثر قيمة. يعني أتمنى أكون يعني الحتة دي قدرت ان انا أوصل
1: نعم
0: الفكرة.
1: نعم، وأنا طبعا قادر أتخيل الصعوبات المحيطة بعملية التواصل مع النازل. يعني لأسر أصلا احتمال تكون مهمة، يعني ما شايف الموضوع ده النفسي ده حاجة مهمة، أو يعني ما بتتوقع أثره يكون كبير على الأطفال. والحاجة الثانية برضو يعني الأطفال ذاتهم وهم يعني حتى إذا ما ظهرت عليهم أي علامات حقت تراوما أو صدمة وما بعد الصدمة وكده، فهل أنتوا بتتعاملوا معهم مباشرة ولا لازم عن طريق وسيط اللي هو الأم ولا الأب؟
0: والله طبعا هو مهم أنك أنت يعني الأم مهم أنها أو الأب مهم أنه يكون هو يعني حضور في الشغل اللي احنا بنبدأ.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه هو الأسرة بتكمل معك. أنا كان في بداية كلامي قلت لك إنه دائما المرض النفسي في علاجه الأسرة هي أكبر يعني زراع مشارك في الموضوع، أو أقوى يعني ما بيكفي إنك أنت مشيت للطبيب النفسي وعطاك الحبوب وعطاك العلاجات وجيت عشان تاخد علاجك، لكن لازم أسرتك تكون متفهمة ظروفك شنو ووضعك شنو عشان شنو تكمل البدوه الأطباء في الشغل ده. فبالنسبة للأطفال أنا ممكن مثلا في المدرسة، حتى هنا في المدارس، يعني في مدارس السودان إذا المعلمة وجدت أن الطفل ده شارد ذهنيا أو كده المفترض تستدعي أمه وتسمع منها تعرف الشيء اللي تعرض له شنو، وبعد ذاك تبدأ على أساس أنها تحاول تخفف أو تزيل الشيء الحاجة اللي تعرض لها الآن. وأحيانا في غير ظروف الحرب في أطفال بتعرضوا لحاجات بيسكتوا عنها، وما بكون في زول ملاحظ في مثلا في البيت الأم عن مشغوليات مع كده بتكون شوف عادي، لكن ممكن الأستاذة تفطن للشدة أكتر. فمهم إنه يكونوا مع بعض. يعني
1: أستاذ نجوى، طيب الأخصائية النفسية، طيب التعامل مع الأطفال ومع أسرهم، هل بيحصل تدخل علاجي؟ يعني تدخل كيماوي، يدوا الناس حبوب، يدوا مهدئات، حاجة زي ده، ولا يعني يظل في الحدود بتاعت إنه يشرحوا الحالة وإنه يوفروا للطفل الحماية والعاطفة والإحساس الأمان والكده يعني؟
0: طبعا ما ده حسب التشخيص. مثلا انت مثلا، ما هو طبعا اذا كانت المشاكل مثلا الحاجات الصدمه اللي تعرضوا ليها، يعني مثلا حالات بتاعت خوف وهلع وحاجات زي دي، ممكن يعني ما تكون تحتاج يعني العلاج بتاع يعني العلاجات والادويه، الا في الحالات اللي مثلا بيحتاج فيها. بالنسبه لسواء اطفال، يعني مثلا لو طفل مثلا عنده تشنجات، ده انا ممكن ادخل له علاج، اللي هو الطبيب بدخل له علاج عشان يقلل التشنجات اللي بتحصل له، زي بدايات بتاع التشنجات اذا كان عنده مشكله عقليه يعني، تمام. او مثلا عنده مشاكل تانية تحتاج لتدخل علاجي ممكن، لكن بعديها لازم يكمل معه العلاج النفسي اللي هو العلاج السلوكي، خاصه بالنسبه للاطفال العلاج السلوكي.
1: نعم،
0: يعني بيكملوا لبعض. العلاج بتاع الطبيب النفسي بيكمل عليه العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للأطفال، يعني أنت بتحاول تعدل سلوكه، تحاول تقلل مثلا الأعراض اللي بتظهر، مخاوفه، الحاجات زي دي، فبيكملوا لبعض. لكن بالنسبة للأطفال عموما ما بتسرع في أنك تقوم علاجات، الا مثلا في مثلا لعرض معين، يعني مثلا زي التشنج ده في علاجات محدده عشان تقلل نسبه التشنجات اللي بتحصل مثلا. لكن اغلب الامراض او اغلب المشكلات النفسيه سلوكيه بالنسبه للاطفال، اغلبها بتكون سلوكيه، فبيكون علاج شنو؟ علاج سلوكي، تغيير مثلا او تاهيل.
1: طيب ننتقل لجزء آخر من قصة الحرب وتأثيراته، ومعانا الأخصائية النفسية الأستاذة نجوى طيب محمد. نجي للناس المشاركين في القتال بشكل مباشر، اللي هو القوات النظامية ولا الأمنية ولا الشرطية ولا كده، الناس الشايلين بنادق وبيحاربوا وبيضربوا وبيضربوهم.
0: نعم.
1: في دول تانية كتير أنا عندي فكرة إنه لما الناس ودوهم جبهة القتال، مثلا الأمريكان يودوا ناس شرق الأوسط ولا مشوا وين شاكلوا، ما برجعوهم لما نيجوا راجعين ما برجعوهم البيت مباشرة، بودوهم حتى قالوا يحصل لهم كولينج داون، يعني ودوهم اليونان في جزيرة كده، ده يقعدوا ويستحموا ويأكلوا ويشربوا ويسبحوا لفترة لغاية ما الناس شوية نفسيا يكونوا مستقرين ومستعدين للنقلة بتاعت يرجعوا للوطن يعني لأسرهم.
0: صح.
1: تفتكر انه الحاجة دي ممكن يعني في السودان تطبق، انه المشاركين في القتال دي يتم فحصهم؟
0: طيب، هو طبعا الشيء ده المفترض، انا بالتحديد في السودان انا ما عندي فكرة.
1: أيوة. يعني من ناحية نظرية.
0: لكن من ناحية، اول حاجة معمول به في كثير من الدول، الحاجة دي معمول به في كثير من الدول. ممكن حرب الخليج، او بتتذكر انه حرب الخليج في أمريكا، يعني في ناس تعرضوا لصدمات نفسية كبيرة جدا جدا، وممكن ظهرت يعني ممكن الآثار بتاعتها ظهرت أكثر حاجة كانت من القصص، لأنه يعني كان الناس اللي في الجيش الأمريكي كانوا بيحكوا الحياة اللي حصلت لهم والمواقف اللي حصلت لهم وكده في المعارك. فمهم شديد إنك تأهل زول جاي من الحرب، تأهل أول حاجة هو لنفسه كويس، لنفسه ذاته، لأنه هو بيكون تعرض لكمية كده من العنف الشديد قدامه، المواقف اللي حصلت قدامه والأشياء الشافة، ممكن يكون رفيق دربه يكون معه، صديقه العمر كله يموت قدامه ما يقدر يقدم له شيء، حاجات كده كلها حاصلة عليه، إضافة لأنك أنت جاي تتعامل في المجتمع، فبيكون النسبة يعني الانفعال بتاعك بيكون مختلف. يعني ممكن عاد حتى صوتك دي عن طريق اللهجة بتاع الصوت بتاعك يمكن تكون تختلف الطريقة بتاعتك لما تقدر تتعامل هنا مع أولادك مع أسرتك، صوت عالي مثلا، بتكون أجريسيف، بتكون عدائي، بتكون عنيف في كلامك في حاجات، فدي كلها محتاج لأنك أنت عشان تجي تتعامل كزول، تتعامل مع مدنيين عاديين، بعدين أنت ما طلعت من من أرض المعركة، أنت جاي هنا عشان تتعامل مع الجيران مع الناس مع الأهل، فلازم مفترض يكون يعملوا لهم برنامج تأهيلي. فعلا مفترض يتعامل برنامج تأهيلي، وده نحن دي ما رفاهيات، نحن زي ما نقول ده واجب المفترض إنه يتعامل. وما يعني ما أظنه بيكلف شيء. يعني أنت مفترض طرحت من المعركة يدوك فترة بتاعت إجازة
1: نعم.
0: ترتاح فيها وأيوة، لأنه على أساس إنك تأهل نفسك من أول جديد عشان تقدر تاني تجي بشخصية متزنة، شخصية قادرة وزي ما قبل نحن قلنا الصحة النفسية، مع إنك أنت كيف تتكيف مع الوضع وتتحكم في انفعالاتك وتعاملك وعطائك لمجتمعك الحوالينا. لكن نعم. أنت ما ممكن ده جاي من أرض المعركة أنت طوالي تجي تنزل تتعامل مع الناس عاديين، ودي مشكلة كبيرة. لأنه هسه الآن ممكن يعني مثلا منطقة الخرطوم ما حصل فيها الآن مثلا ما في الحرب أسهل الآن شوية قلت في مناطق، لكن الآن بقت في شنو؟ بقت في تصفية حسابات بين المدنيين في بعضهم. دي الإشكالية الثانية.
1: نعم.
0: اللي هو إنك أنت مثلا وقريب يعني سمعنا حادث بتاعت واحد يعني بتعمته هي رفضته ومشت خطبها لواحد ثاني يوم سد المال بتاع البيت. جاه شايل الكلاشينكوف وقتلها. جي قتلها. فدي المشكله. يعني مشكله بس مش تاهيل واحد، التاهيل بتاع الناس الجو، لانه في ناس مش كمان حيرجعوا كويسين، ممكن يكون في دول عنده مشكله كبيره، ممكن تكون حصلت لها يعني بقت مشكله كبيره، ما تروما بس ما صدمه ولا اضطراب بعد الصدمه، لكن يكون ممكن حصلت لهم مشكله كبيره. فمهم انهم يفحصوا ويتم فحصهم وبعد ذلك يتم تاهيلهم، والناس اللي عندهم مشكله يبدوا في علاجهم ويدوهم اجازه. لكن ما ممكن اكون زول شايل سلاحه وانا يعني خليه ماشي ساكت حوالي مع المجتمع مع الناس المدنيين مع المجتمع. فدي مشكله.
1: نعم.
0: المشكله الثانيه السلاح ذاته، السلاح الان اللي بقى في يدي زول ده، دي مشكله ثانيه كبيره جدا جدا، سواء كان بين الاهل في تعاملهم مع بعض، تصفيه حسابات قديمه انت مع الجماعه ديل ولا انت مع الجماعه دي كمان دي حرب ثانيه، لانه حتكون اقرب لنا شنو بدو. لازم يكون في قوانين رادعه للحته دي، لازم انه مثلا السلاح ده يحاول انه يقننوا الوضع حقه.
1: نعم.
0: دي مهمه شديد يعني.
1: نعم نعم. انا يعني شايف الزمن المخصص للحلقه دي ضايقنا، فضل دقيقه واحده، لانه انا دار اشير لانه يعني الناس اللي بيحاربوا دي اللي بيشيلوا سلاح وكده احتمال ما عندهم اي فكره انه المساله دي بتاثر عليهم نفسيا، بيفتكروا انه من الرجال انك تكون زول ثابت وصنديد وتستحمل اي حاجه ويعني زي ما قالوا يعني الحياه دي تقوم تسرتب لها. فهل فهل اذا وعوهم هم ذاتهم في روحهم بانه هوي انت المساله دي مناسبه ما بتخليك زول عادي اعمل حسابك، فهل يعني ممكن تساعد الفكره دي؟
0: ايوه مهم شديد يعني. ايوه فعلا، لانه انت ما هي يعني لما انت يعني يتم توعيتك بانه انت عندك مثلا عندك معركه عندك واجب عندك دور مفترض تعمله، هذه ما مشكله. لان حتى ناس في القوات المسلحه اظنهم كانوا نازل يعني غير ما بيحملون السلاح برضو بيعطون يعني تربيه وطنيه، واجبك الوطني تجاه الاخرين تجاه الحلقات الاضعف تجاه المساعده، وفي قسم يؤدوه على كده. يعني ما اي زول شال سلاح معناته انه خلاص انت محارب مقاتل، ما انت ممكن انت الشيء بتعمل فيه انت بتحس انه صح وهو خطا. فمهم شديد انه الزول يكون واعي مدرك. فالتوعيه مهمه في كل شيء، يعني مش في الصحه النفسيه بس، التوعيه في كل حاجه في حياتنا دي لازم الزول يكون عارف نفسه بيعمل في شنو. ممكن دي يمكن انت قلت فضل الدقيقه واحده، نحن بس حقول حاجه رسالتي المهمه انه مريض نفسي ما أصل الآن ما كثير الناس بيقولوا يفضلوا إنه يقولوا كلمة مريض نفسي دل المختصين، فما بيقولوا مثلا الشخص يحتاج إلى دعم نفسي أو الشخص بيمر بظروف أو بصعوبة نفسية أو شخص بيعاني من اضطراب نفسي. لكن ما ممكن أنا أختزل إنسان كامل أو ما أخذته مثلا أخذته في مرض اللي هو أقول مرض مريض نفسي، يعني هو كله في بعضه بقى مريض نفسي.
1: نعم.
0: زي مريض السكري أقول عليه سكري، لا ما بقول عليه سكري، بقول زول ده كده لكن عنده سكري، هسي ده بس عنده مشكلة بتاع الدعم نفسي أو صعوبة في إنه يقدر يدير حاجاته كيف. نحن بنمسك الطريق وبعد ذاك بيعرف حقوقه واجباته ما ليه وما عليه.
1: يعني
0: إن شاء الله. ولا سعيدة جدا إن أنا أكون معكم اليوم, وشكرا كثير للزمن والمساحة اللي اديتوني ليها, ووعدكم إن شاء الله أكون معكم بإذن الله.
1: شكرا لك أستاذ نجوى طيب محمد, أخصائية نفسية نجوى طيب محمد نجود. أنا شاكرك كثير, وحنتكلم تاني إن شاء الله.
0: إن شاء الله, في أمان الله. شكرا جزيلا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم, راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب, للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. تشكل فن الراب مساحة مهمة جدا للتعبير النسائي، حيث كسر النمط الذكوري لتقديم قضايا الذات والمجتمع. انخرطت النساء في هذا المجال كأداة للبوح وإثبات الوجود، محققات نجاحات عالمية وعربية أثبتت من خلالها الرابرات قدرتهن على منافسة الرجال وتغيير قواعد اللعبة الموسيقية. فن الراب مساحة حيوية للبوح والنجاة، حيث استخدمت النساء الإيقاع والتلاعب بالألفاظ للتعبير عن الذات وتحدي الأعراف المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والقانونية.

0: وفي السودان اتخذت النساء من الراب وسيلة للنجاة والتعبير خلال الأزمات وتوثيق المعاناة، ليصبح دخولهن المجال بمثابة فعل تمرد بيكسر الصورة النمطية. حلقة جديدة مع الفنانة سلافة عز الدين. مرحب بك سلافة في دبنج راب.
1: السلام عليكم، مساء الخير. أنا سلافة عز الدين، معروفة بسول.
0: بداية كلمينا عن ملامح الرحلة، البدايات، التحولات وكمان المحطات المختلفة.
1: وطبعا أنا عدوب هذه الرحلة، يعني ما طولت فيها شديد، لكن البدايات كالعادة بتكون صعبة وفي تحولات. طبعا في تحولات حتى في تعاطي مع الأشياء في البداية وفي الوقت الحالي أو في الوقت الراهن. يعني المحطات، هو في محطة السودان، في محطة مصر، وفي حاجات كتير، في تقلبات كتيرة حصلت، لكن الواحد بيحاول إن هو يتماشى مع التقلبات دي. وزي ما بيقولوا الفن بيجي من رحم المعاناة يعني.
0: وكيف شايفة دور الفن تحديدا في نقل قصص نساء السودان للعالم؟
1: مع الأسف لحد الآن الفن ما قدر ينقل قصصنا الحقيقية أو الواقعية أو واقع المرأة السودانية للعالم، والعالم ما عارف عندنا حاجة مع الأسف الشديد.
0: وهل بتحس إنه الفن قدر ينصف المرأة السودانية ويحكز قوتها الحقيقية؟
1: للآن الفن برضو ما قدر ينصف المرأة لحد الآن، ولا قاعد يعكس قوتها الحقيقية، ولا قاعد يعكس مدى تواجدها أو بعد تأثيرها في الحياة يعني، ولا مديها حقها.
0: وهل نجحت المرأة السودانية في تحويل الراب من مجرد موسيقى إلى قضية؟
1: ما نجحت في إنها تستخدم الراب، لأنه غير متاح لها بإنها هي تستخدمه أو تعبر عن نفسها عن طريق الراب، لأنه محتكر للذكور أكتر شيء مع الأسف الشديد. وأي بيت بتطلع بتغني راب بيتم تصنيفها تصنيفات غير لائقة مع الأسف الشديد. ولحد الآن ما قاعد يتم التعامل مع الفنانات أو الفتيات اللي بيغنوا راب على إنهم فنانات، يعني تعمل معهم على إنهم حاجة تانية خالص.
0: وكيف بتقيم تجربة النساء في الراب حاليا؟
1: تجربة النساء في الراب حاليا تجربة مليانة بالصعوبات والعوائق وبس. وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة، رادي دبنجا.

0: لا تغاز عظمة المرأة بما تحققه لنفسها، بل بما تزرعه من حب في نفوس الآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: الراب دبنجا. الراب في دبنجا ما ترفوا لا.
1: قول لكم خلي بالكم
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السوق. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: والله يا اخي انا شايف الحاصل هسه حاليا الداير في السودان ده عبارة عن استهبال وليب وفوضى. فوضى على الفارق صحيح. بالمناسبة نحن هنا في السودان عايشين والله في في في جحيم. بالمناسبة والله خليك من النرقبة وخليك من السابنة وخليك من ده والله عايشين في جحيم. تصدق بالله الحكومة مضيقة علينا من كل الاتجاهات. علي الديني وانا يودي فرضين علينا ضرائب في السوق. فرضين علينا ضرائب تقيلة كله كلها. سمع اللي هم مريحيننا ولا ناس الكهرباء وزاد مريحيننا. علي الديني وانا عايشين عيشة بس الحمد لله. بس والله العظيم وضع صعب صعب صعب صعب. لكن والله اقول لك حاجة. انا ما كلنا واحد سودانيين. لكن والله لأن القبة بحل مشكلة ولا السابن بحل مشكلة ولا البرهان بحل مشكلة ولا ياسر عطا بحل مشكلة. احنا ده لازم نقعد. الشعب السوداني تقول لازم يقعد يشوف المشكلة وين ويحلها. احنا لازم نقعد نسامح. لو بقى قحاتي لو بقى اسلامي لو بقى جن احمر زاده احنا لازم شنو نقعد نسامح. علي الدين ما قاعدين في السودان هنا عيشة بتاع الزلة ويهانة وبتاع. يعني الوضع ذاته صعب صعب صعب صعب. واحد قدر ما يحاول يحاول يقول لي فكر ساكت يمرق برا السودان بلقى الوضع مقفل. لو في مصر لو في ليبيا لو بقى في الدول العربية الخليجية دي يعني الوضع زاد وصعب والله بجد كده صعب. انا ما قادر اوصل لك الرسالة. انا اصلا عايز اوصل لك لكن بجد وضع صعب شديد. لانه القبة بحل مشكلة ولا السفن بحل مشكلة. يعني لازم نقعد نستامح كشعب سوداني. دي نقطة. لازم احنا نقعد نستامح كشعب سوداني. لكن علي الدين ايماني هسه الحكومة بتقول للناس البرة تعالوا تعالوا. لكن والله الوضع هنا في السودان وضع صعب عزيز صعب صعب صعب. يعني وضع بتاع جحيم. تعرف الجحيم اوصل لك الرسالة دي. وضع جحيم عزيز صعب صعب. يعني احنا ما عارف ان احنا ذاتنا عايشين كيف عايشين كيف وبرنامجنا كيف زاد وما عارفين. والله مستقبل ضايع بجد كده. ربنا وقف الحرب ويجيب السلام ان شاء الله. والله يعني الامن يستتب من نيالة ليبر السودان يكون الوضع واحد. ومن الشرق للشمال يكون واحد. للجنوب انا دارينا احنا الشعب السوداني نعيش في عيشه بتاعتها يا اخي. احنا حسونا احنا شعب سوداني شويه يا جماعه. احنا بالمناسبه تعبانين والله والله تعبانين بجد كده. تعبنا البرهان وتعبنا حميدتي وتعبنا يا اخي والله في درنا بجد كده يا جماعه. عايزين نرتاح هنا. الشعب السوداني ده والله تعب. يخبر راحه لي ويخبر راحه لي يا اخي. والله انا ما عارف اوصل لك رسالتي دي لكن بكون بجد كده وصلت لك. السلام عليكم ونتمنى يا اخي السلام عم من السودان لين يالا. احنا كلنا شعب واحد. لو بقى السافنة لو بقى الرقبة لو بقى غيره كيكا لو قلنا بقى انها لازم نسامح لازم نسامح.
0: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا قرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يا موصلني زرات وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني. راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا راديو
4: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
6: سامعين الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم، مرحب بكم وين ما كنتم في رحلة جديدة مع الحرف الندي، دفتر مشاعر من راديو دبنجة. نحيي أصدقاء البرنامج ونشكر كل المتفاعلين مع حلقات دفتر مشاعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومستمعي الراديو ومشاهدي قناة دبنجة. نبدأ حلقتنا اليوم بدفقة شعرية، وهذه المرة مع الشاعر المعروف أزهري محمد علي، وجرحت ليه خاطر الحبيبة.
7: جرحت ليه خاطر الحبيبة، الحبيبة المشطت عصب التضاريس وهدد عليه كل الخرايط والفراغات، مدهونة بلونة أرصفة المحطات واقدة من ريق الفوانيس. جرحت ليه خاطر الحبيبة، السكة أبعد من حدود الاحتمال والجرح أعمق من بك الليل والنويح، ويوم استفزت قدرتك غيمة المسافات عرفت إنك قليل حيلة وفصيح. ستفت عمرك في حقائب الرجعة للسفر القديم، مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم. مرقت تشهي غربتك بيتوبة وبيتوبة تستر خيبة الزمن اللئيم وتكسف الشدر اللحى. ما هذه الحبيبة طولت ضل الضحى وقعدت تفلي السكة من وجع الضريس وعضة الجوع الزميم. ما هذه الحبيبة شحتفت روحي ومعطنة في ينابيع الألق، الشاربة من فجر الشروق وماخدة من لون الشفق. ما هذه الحبيبة الداخلة من بين مسامات العرق رقراق وطالعة زي قمر الدجا وسايقاني في كل الدروب ساساق، رامياني حد القرية فوقالياني زي قهوة دجا. ما هذه الحبيبة يوم المشيت مجبور على السكة المريبة ادتني احساس الرطب وشهرت ضحكة العزبة ومشت، كانت رؤاها بتحتشد زي نار بتسجل روحها في عود الثقاب وتعلن مهرجانات الحريق. لو كشت الواطو لقيتها ما كنت ضليت الطريق ودفقت موجع للرهاب. مشيت ورا الشدر اليمامة وهي رتبت خدر الحنين في الروح وعبت دوار النشوة في جسد الندامة، وانا كنت مفتون بتداعي اليابسة في عرس التساب مشدود على حبل الصعود أسفل مشلهت بالأيادي الفوق مشلهت والبدن من حل فحت من الأرض طرقة. مركت على البحر شاشوق لقيت توب البحر خرقة ولقيت درب الرجوع أطول هيا زول المخارج وين لا غلت يداك عن حل. غلبت في الحيل البلمك من حبال الصوت ويندهلك تعالي يا واقفة في زمن السقوط يا ضحكة من غدر الليالي دبد عليه عصب الأفاعي وحقا مفاصلنا الشتاء وهبت رياح كل النوازل والتداعي وزل إيقاع الخطى وقالت حبيبة قلبي لي أكسيني من جلدك غتى وسامحني لو نبتت بزور الحب غصب ضربت جزور الرادة في الزمن الخطأ تعالي ما ودرت ريحه البيوت الناشفة ساساقك عبس وشن قدرك تنسلي من قلب الظلم الحالكة خنجر من غبس ومن وين بجيب لك قدرة تستلهم رؤاك وانا جاي من وحش السنين المرة بآخر نفس من وين بجيب لك قدرة بس من وين وانا هدى احساسي السفر انا بندهك لو مرة ضفت برجت حلت ضفيرة للبحر بندهك لو لبش الموج في الطمي والشاطي في ذروة المد انكسر وانا بعزمك على موية عزبة وضل وريف لو هم سقط من طاقة في حلم الحبيبة وانتحر جرحت ليه خاطرا
6: وهذه دعوة من صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني ومساهمة خاصة لدفتر مشاعر
8: عشان لما قعدنا هناك وكنا سكوت الهواء اتكلم حسن الريت وخضر وموية وكان نسامنا عليل وما راقبنا عزول وما راقبنا عزول كنا اثنين تالتنا النيل اتعاهدنا ايدي في ايدك ما يفرقنا سبيل ويوم لوح بقميصك انا فتحت واصبح شوفي حديد وايدك ما فكيتها بتوقع عليها وبمشي عديل ما ذرت في عيوني رماد ما ذرت في عيوني رماد يا دخري الخيفال العين عليك بنيت امال وفيك عشم تبقى لي خليل يا امل المتكول عليك يا سعد الزخراه سنين الصوف الكام منقوط بحنك انت غزلت ببيل انت بنيت في الجوف والحس مستعمرة كلها ليك انا بهواك وعمر الهوى ما كاس عذار او تعليل انت بقيت لي ظهر امان ضرر ضل سند وخلاصة الحكي والقول وين ما تميل انا برضو بميل يا المتوحي جو حنايا الروح مصام الخاطر مهما قلت كلام وفيك كتب بلقاه قليل ونحن هناك بنشيل من شوقنا ونروي النيل طعم النيل ولون النيل وكل اصيل ساقيه النيل طعم النيل ولون النيل وكل أصيل أبوه النيل كل البهاء أنتم فاطمة عبد الله التجاني
6: ونختم حلقة اليوم مع صديق البرنامج المعز والدجين ومساهمة جديدة أرسل لنا بصوته نتابع
9: مالك اتأخر بريدك مالك اتأخر بريدك ونحن منتظرين جديدك ابتعدت عشان تسيبنا ولا عشان نحن بنريدك يا حبيب حين مرة أزعل ليك أوعى نهون وتجهل الوصال الوصال يا غالي أجمل لما تتفقد مجيدك مالك اتأخر بريدك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك وين لهفة شوق عيونك والرسائل الشايلة لونك الأيام لو تحلو دونك كنا ما توقعنا عيدك مالك تأخر بريدك انت عارف كيف بنتعب انت عارف كيف بنتعب وكيف بأشواقك بنتعب يا أخي هجرك لينا أصعب من قراج أنفاس شهيدك مالك تأخر بريدك كنا نزعل بوصالك يا بجيت نادر سؤالك. كنا نزعل بوصالك يا بجيت نادر سؤالك. قل لي يا كيف إن حالك قلل الشوق من وجيبك ما لك أكثر قريبة حياتي مع الجنة.
6: وهكذا أصدقائنا الأعزاء انتهت صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأفاضل في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 22 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بدأ اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد في نيروبي بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف مدينة الدلنج، وتوقف مراكز خدمات تقديم الغذاء لنحو 200,000 لشحة تمويل. القوى المشتركة تعلن التقدم في محوري النيل الأزرق وكردفان، والدعم السريع تؤكد تدمير منظومة دفاع جوي في منطقة رهيت النوبة. ارتفاع وفيات الكوليرا بمدينة فوجة إلى 75 حالة وسط تدهور صحي حاد بولاية غرب كردفان، ومناشدة للمنظمات بالتحرك. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت يوم الجمعة في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد النور. وركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين والسودانيات من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وقال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في هذا الخصوص:
1: هذه الحرب لن تهبط من السلام، نحن ظللنا في حالة احتراب من 55 من قبل السلام، وظلت المسألة مستمرة إلى اليوم. السبب الرئيسي في المسألة دي هو الفشل في إدارة التنوع، ولذلك فقدنا جزء عزيز من الوطن. ما في حل عسكري لهذه الحرب، يجب أن نسعى لحل متفاوض عليه. ضرورة التوافق على ما يمكن أن نسميه اجتماع جديد يضع الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على احترام التنوع.
0: وفي ذات الموضوع أكد المشاركون في اجتماع نيروبي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الحوار بين مختلف القوى السودانية، مع التجديد على ضرورة التنسيق والعمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل يسهم في إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار. وقال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور:
2: أنا بقول لكم يا جماعة أن إحنا كلنا اليوم على استعداد أننا نقعد مع بعض، وأننا لازم نوصل لخارطة الطريق اللي كل الشعب السوداني بينتظرنا بأننا نوقف الحرب دي، وأيضا نصنع يعني خارطة ونصنع آلية ونصنع طريق واضح كلنا نشوفه الأساس هذا السلام يتم، نوقف الحرب وننهيه.
0: يذكر أن الجلسة الافتتاحية لقوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد خاطبها بجانب الدكتور عبدالله حمدوك وعبد الواحد محمد النور كل من الأستاذ علي الرايح السنهوري والدكتور صديق الزلاعي والأستاذ نفيسة حجر، إلى جانب مشاركة الأستاذ الشاعر عالم عباس في ختام الجلسة الافتتاحية. ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا بمنطقة فوجة الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان إلى أكثر من 75 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات 120 حالة. وتعاني المنطقة من انعدام المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية ونقص الكوادر الطبية، الأمر الذي دفع الأهالي للجوء للعلاج البلدي والأعشاب لمواجهة المرض. يذكر أن مدينة فوجة استقبلت خلال الأشهر الماضية أعداد كبيرة من النازحين الفارين من مدينة النهود ومناطق أخرى عقب تصاعد الأحداث الأمنية، حيث وفرت لهم المأوى في المنازل والمدارس والمساجد ومراكز الإيواء. وقال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر في هذا الخصوص:
3: تشهد إدارية فوجة التابعة لمحلية النهود والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء التفشي المتسارع لوباء الكوليرا. وصل حتى الآن عدد الإصابات إلى 207 حالة إصابة مؤكدة، وعدد الوفيات وصل إلى 78 حالة وفاة. تمدد الوباء لينشر مخالبه في مناطق أخرى كالكبرة ومقصة والرقيق وغيرها، مع انقطاع تام في المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة.
0: شهد سوق مدينة كادوغلو بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية بينها الدقيق والسكر والزيت ما أسهم في خلق حالة من الانفراج النسبي في الأسواق بعد فترة من شح الإمداد بسبب الحصار المفروض على المدينة. وقال مواطنون إنه توفر المواد الغذائية انعكس على استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات اليومية للسكان داخل المدينة. وفي المقابل أشار المتعاملون في السوق إلى ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب نقص عادات الماشية الواردة إلى كادوغلي هذا الموسم. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم تعرضت له مدينة الدلنج ومحيطها في ولاية جنوب كردفان الأربعاء. كما أعلن مكتب أوتشا الخميس عن توقف مراكز تغذية تقدم خدمات لنحو 200,000 شخص في غرب دارفور جراء ضعف التمويل. من جهتها أعلنت شبكة أطباء السودان الخميس إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة وتدمير مخازن الإمدادات الطبية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جراء قصف صاروخي نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال. أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن جوداريك المنظمات الإغاثية والإنسانية تسارع جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض في السودان واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يؤثر سلبا على المدنيين والعمليات الإنسانية. وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اشتباه بالكوليرا وأكثر من 3000 حالة اشتباه بجدر القرود في دارفور وخمس وفيات خلال هذا الأسبوع. أعلنت شبكة أطباء السودان عن نفوق أكثر من 20 رأسا من الضان بولاية نهر النيل بعد شربها من أحواض تخمير تابعة لتعدين الذهب ملوثة بالسيانيد والسورية محذرة من تهديد بيئي وصحي خطير. وحملت الشبكة وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن انتشار الأحواض المكشوفة قرب مصادر المياه والري مطالبة بوقف التعدين العشوائي وتجديد الرقابة وفتح تحقيق عاجل للمحاسبة. حذر تحالف صمود من تدهور كارثي للوضع الإنساني في السودان مؤكدا أن النزاع دخل مرحلة أكثر فتكا مع تصاعد استخدام الطائرات المسيرة وتوسع استهداف العيان المدنية. وأشار تقرير صادر من لجنة العمل الإنساني بالتحالف إلى أن دارفور تظل بؤرة المجاعة الأساسية مع منع وصول المساعدات

0: مشهد كردفان والنيل الأزرق والنيل الأبيض تصاعدا في الهجمات الجوية والنزوح، مشيرا إلى خروج أكثر من 80% من المرافق الصحية عن الخدمة واستمرار استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق. قال الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة متوكل علي وكيل أن انتصارات الجيش والقوى المشتركة في إقليم النيل الأزرق وجنوب كردفان تعد بمثابة ضربة البداية لاستعادة مناطق كردفان ودارفور من قبضة الدعم السري، وأكد جاهزية المشتركة للتقدم مع الجيش والقوات المساندة نحو دارفور وكردفان في أقرب وقت ممكن. من جهتها أعلنت قوات الدعم السري في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالنوعية أسفرت عن تدمير وحرق منظومة دفاع جوي من طراز هايسر إيه تركية الصنع، قالت إنها تتبع للجيش السوداني وذلك في منطقة رهيد النوبة غربي مدينة أمدرمان. تشهد أسواق المواشي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور وفرة كبيرة في خراف الأضاهي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تأكيدات من التجار بأن الأسعار في متناول المواطنين. ووفقا لجولة لراديو دبنجا على سوق المواشي في مدينة نيالا، أكد عدد من تجار الماشي أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 400 ألف في جنيه، مشيرين إلى أن الأسواق استقبلت أعداد كبيرة من الأضاحي القادمة من مناطق الإنتاج المختلفة بالإقليم. وأكد التاجر البشر حسن أن استقرار الأوضاع الأمنية ساهم في انسياب حركة الماشي ووصولها إلى الأسواق بكميات كبيرة هذا العام، وأضاف لراديو دبنجا
1: يعني ما شاء الله ضحية بهاي موفر ناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع طبعا بمية خمسين إنك تضحي تضحي فيه ما هي مانع أبشر طب.
2: طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه من والاه. الأسعار هنا أخواننا بالنسبة للأضحية الخروف ده خروف تاني 450 وده كذلك 450 بارك الله فيك.
0: وفي مدينة الضيم بولاية شرق دارفور تشهد أسواق الماشية حركة نشطة مع تزايد الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال تجار في السوق أن أسعار الخراف تتراوح بين 150 ألف و 550 ألف جنيه بحسب الحجم والجودة، مؤكدين توفر الأضاحي بمختلف الفئات لتناسب القدرات الشرائية للمواطنين. ودعا التجار الجهات المختصة إلى فتح وتأمين الطرق لدعم حركة التجارة وتنشيط صادر الثروة الحيوانية من الولاية. وأضاف أحد التجار
3: علي آدم بشارة مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين، عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: وفي السياق قال خبير تجارة الثروة الحيوانية الدكتور خليفة باخد إن الحرب وإغلاق الطرق وارتفاع تكاليف النقل أدت إلى تفاوت كبير في أسعار الأضاحي بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك في السودان، وأوضح إن أسعار الخراف في دارفور باعتبار مناطق إنتاج تتراوح بين 150 ألف و 450 ألف جنيه، بينما تصل في بعض مناطق الاستهلاك إلى ما بين مليون ومليوني جنيه. ودعا باخت إلى فتح أسواق خارجية وحدود دول الجوار لتسويق الفائض من الثروة الحيوانية ودعم المنتجين والتجار في الإقليم. وقال لراديو دبنجا
4: طيب الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض، ليه؟ لأنه الإنتاج مكثف، الأقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا اللي سواء كانت ضعين نيالا غرب كردفان، المناطق دي بتلقى انه الشراء ما يعني نسبته منخفضه لانه الانتاج مكثف شديد. فمن هنا انا توصيتي انه تتفتح يعني اسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود.
0: الخبر الاخير في النشره، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن جولة الخارجية إلى الفاتيكان وبريطانيا وتركيا استهدفت الدفع بقضية السودان إلى قلب السياسة الدولية، معتبرا ما تم خلال الزيارة نقلة مهمة. وأضاف كامل إدريس في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أن وفده عرض مبادرة سلام السودان ولقي تفاعلا كبيرا من الدول التي شملتها الزيارة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تريد الاستثمار في السودان. مستمعين الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا.

0: في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية بنيروبي.
1: ده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة.
0: المحامي محمد عز الدين ما زال قيد الحبس ببور سودان، ووالدته تتوجه بنداء ومناشدة
2: لغاية ما ودوه السجن، فأبوه توفى ومحمد ما جاء ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه.
3: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين، طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له. يعني
0: انخفاض أسعار الماشية بمناطق الإنتاج.
4: الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف.
0: جولة استطلاعية حول أسعار خراف الأضاحي من جنوب وشرق دارفور.
5: وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. انطلقت اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية لبناء وطن جديد بمشاركة واسعة من القيادات السياسية والمدنية. وشهدت الجلسة خطابات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد الله حمدوك والأستاذ عبد الواحد محمد النور والأستاذ عبد الرأي حسن هوري والدكتور صديق الزيلعي والأستاذة نفيسة حجر، ومشاركة الشاعر عالم عباس، حيث ركزت المداولات على أهمية الحوار والتنسيق والعمل المشترك بين السودانيين لتوحيد الجهود الوطنية وإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار في البلاد. الأستاذ جعفر حسن المتحدث باسم تحالف صمود كان قد تحدث في وقت سابق للجلسة الافتتاحية لراديو دبنجا حول الغرض من هذا الاجتماع.
1: نيروبي تستضيف اجتماعات لعدد من القوى السياسية والقوى المدنية وقياداتها، والآن توافد إلى نيروبي خلال يوم أمس واليوم عدد كبير من رؤساء الأحزاب السياسية وقيادات التنظيمات على رأسهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس صمود، والأستاذ بابكر والأستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس جيش وحركة تحرير السودان، والأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، والأستاذ عمر الدقير والأستاذ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ علي الريح السنهوري رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والأستاذ كمال بولاد والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ الواثق البرير والأستاذ طه عثمان، وعدد كبير من القيادات. الآن سوف ينعقد اجتماع يناقش عدد كبير من القضايا، بالتأكيد أهمها كيفية وحدة القوى المدنية وتوحيد الخطاب المدني ومواجهة الظروف الحالية والإجابة على تساؤلات كبيرة معنية بعملية إيقاف الحرب وإنهائها واستعادة السلام في السودان. وده عمل كبير، أفتكر أنه فيه تحول كبير في وحدة القوى السياسية والمدنية وفي التنسيق في المجالات المتعددة والمختلفة، وخاصة الناس في اختبار كبير يواجه الناس في الفترة الجاية، مرتبط بأنه السودان في وجه خطر أساسي هو عملية التشظي والتقسيم، وفي جهات كثيرة تعمل على هذا الاتجاه. لذلك واحد من أهم الأشياء اللي حيشتغل عليها الاجتماع في يومي غدا وبعد غد في عملية منع هذا التشظي والوقوف بقوة ضد أي عملية تقسيم في السودان، وهذه قضية أساسية وجوهرية تتفق عليها كل القوى السياسية والمدنية في السودان. وننبه لكل السودانيات والسودانيين إنه إطالة هذه الحرب واستمرارها يجعل أطماع الكثيرين في عملية تقسيم السودان إلى دويلات صغيرة وتفتيته إلى دويلات متناحرة، وده ما بيوصل لحل، ودي قضية جوهرية. القضية الثانية، تواجهنا قضايا كبيرة في كيف التعامل مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة في السودان، عددها أكثر من 120 ميليشيا، وده وضع خطير، وهذا الوضع الخطير يؤدي إلى تقسيم البلد بشكل دائم. لذلك نحن بنرى أنه في قادم الأيام من المهم أنه القوى السياسية أنها تصل توافق دائم ونصل إلى تواصل يسهل عملية الوصول إلى سلام. هنالك ملفات كثيرة جدا مرتبطة بالانتهاكات، مرتبطة بحقوق الإنسان، مرتبطة بقضايا أخرى أيضا يتم بحثها. لذلك من المهم إيجاد التصور المشترك بين القوى المدنية والسياسية حتى يكون هنالك خط واضح لبناء السودان ما بعد الحرب.
0: ما يزال المحامي محمد عز الدين قيد الاحتجاز بسجن بورت سودان دون توجيه تهمة له منذ أكثر من عام. حول قصة احتجازه لدى السلطات الأمنية وتحويله لسجن بورت سودان تحدثت لراديو دبنجا كل من والدته وشقيقته. نستمع لحديث الوالدة أولا.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا والدة المحامي محمد عز الدين عبد الرحيم محمد صالح المحتغل في سجون بورت سودان. محمد احتغلوه يوم 10/5/2025، ومحمد قبل الاحتغال كان مع أبوه في مستشفى الشرطة. أبوه مريض بالسكري، والله يرحمه، بالسكري وبالضغط والأزمة. بعد الاحتغال بيوم محمد احتغلوه، ونحن ما كنا عارفين أي حاجة. محمد اتأخر، واليوم كله نحن منتظرين محمد يرجع، محمد ما رجع لغاية ما عرفنا إنه احتغلوه. والقصة دي أثرت في أبوه شديد، يعني نحن يعني تركت أثر كبير في نفسيات أبوه، لأنه يعني ما عرفنا له أي جهة، ما عرفنا له أي شيء أيام الاحتقال لغاية ما ودوه السجن. فأبوه توفى ومحمد ما جاء، ولا سمحوا له إنه يجي يحضر دفن أبوه، ولا سمحوا له يجي يعز في أبوه. المهم يعني محمد خلى زوجته حاملة 5 شهور، ولاده عمره 5 سنة، وما في أي جديد، ما في أي توجيه تم له، ولا في محاكمة. ومحمد نحن هسه منتظرين يعني الفرج من ربنا في الأيام المباركة السعيدة دي، إن شاء الله يا رب العالمين يعني يطلعوا لنا ونجد الأذن الساغية له، ويخرجوا لنا يعني، ويمشملوا بي أولاد وكده وبينا، وإن شاء الله ربنا يعني يسمع منكم.
0: كانت هذه والدة المحامي محمد عز الدين. كذلك تحدثت لراديو دبنجا أخت المحامي محمد عز الدين بتفاصيل أكثر عن قصة سجنه.
8: السلام عليكم، أنا شيرين عز الدين أخت المحامي المحتقل محمد عز الدين المحتقل حاليا في سجون بورت سودان. محمد أخوي شاب سوداني خريج قانون، كان عنده نشاط سياسي قبل الحرب في مدينة الخرطوم، كان منتمي للحركة الشعبية. لما اندلعت الحرب محمد كان همه الأساسي إنه يطلع بأسرته الصغيرة والكبيرة بر الأمان، فكان موقف أي نشاط سياسي في فترة الحرب تماما، ما كان عنده أي نشاط سياسي، لأنه أصلا كمحامي عارف تبعات الحاجة دي، وإنه ما في أصلا أي مجال لإنه يقوم بأي عمل سياسي خلال الفترة دي. كان هدفه الوحيد إنه نمشي نستقر في بورت سودان، ومش أسجل في مكتب محاماة على أساس أنه يمارس مهنته تحت المحاماة، وده كان كله هدفه في الحياة. احتقل محمد يوم 10 مايو 2025، كان يوم عادي جدا، طلع شغله على أساس أنه يوم عادي ما في أي حاجة، واليوم كان ماشي عادي جدا لغاية ما تأخر في الرجعة. اتأخر لدرجة فظيعة، يعني احنا بنتصل عليه وما برد، فإحنا بدينا نقلق وبقينا ما فاهمين الحاصل شنو. بنتصل عليه ما برد، بنتصل على أصحابه ما برد. زي الساعة 1:30 تقريبا
3: الباب ضرب، مشينا فتحنا الباب لقينا أصحابه واقفين. طبعا إحنا دخلنا عرفنا إنه أكيد في حاجة حاصلة له، يعني جو قالوا إنه محمد كان في الشغل عادي واعتقل بواسطة الخلية الأمنية. بعد ذاك بقينا ما عارفين هل هو اعتقل بواسطة الخلية الأمنية ولا الاستخبارات العسكرية، وما خلوه أصلا يبلغنا أو أدوه فرصة إنه يبلغنا ويورينا الحاصل شنو، لأنه الحاجة المعروفة إنه المعتقل ده بده فرصة إنه يطمن أهله، يطمن أهله ويوريهم الحاصل شنو. بعدين بعد فترة عرفنا إنه تعرض للتحقيق، والغرض من التحقيق ده كانوا إنه ينتزعوا منه بيانات، والبيانات دي ما كانت موجودة أصلاً. يعني هو تعرض للتعذيب وتعرض للضرب، وهو إنسان أصلاً دايبتك عنده سكري ومريض مريض كوليسترول برضو، فتعرض للظلم والضرب لحاجة أصلاً هي ما موجودة. الحاجة دي كانت أثناء اعتقاله في الأيام كان في المعتقل يعني اللي عرفناه. وبعدين إنه بعد ما مشى سجنه من بورسودان الحمد لله الحاجة دي بقى ما في الضريب وما في التعذيب ده، وبقى معتقل عادي. يعني الحاجة المؤلمة إنه كان بيرسل الناس على أساس إنه يطمنونا يطمنوا علينا يعني، ويطمن على بابا، وما كانوا مورينه أي حاجة عن الوضع الصحي بتاع بابا. بابا طبعا تعب عشان ما عارف عنه أي معلومة. فبقيت أنا براي، أنا وماما برانا، ما معانا زول، محمد هو كان الرجل الوحيد اللي معانا، أنا أخواني كلهم برا. فبقيت أنا براي أنا وماما وبابا، فهو كان مقلق علينا الشديد لأنه ما قادر يصل لنا وكذا. فللأسف ما كانوا مرين طبيعة الوضع، حتى محمد للأسف عرف بوفاة بابا الله يرحمه بعد شهرين، يعني بعد شهرين من الوفاة. ودي كانت حاجة مؤلمة شديد للجميع. يعني الحاجة اللي أنا عارفاها إنه إنسانيا ومن حقه إنه يجي يحضر دفنة أبوه، خاصة إنهم كانوا عارفين يعني، وترجينا كثير يعني بواسطاتنا كده قدرنا نصل لناس وترجيناهم إنه يخلوه يرد علينا يعني، أو يوروه الحالة بتاعة بابا عشان يحضر الدفن، لأنه من حقه إنه يجي يحضر الدفن حتى لو كان بحراسة. فدي كانت من الحاجات المؤلمة شديد. إحنا هسه حالياً بنعاني من إنه إحنا ما عارفين الحاصل على شنو، بالذات أسرته الصغيرة. إحنا طلعنا مشينا المملكة العربية السعودية أنا وماما بعد وفاة بابا الله يرحمه، وأسرته الصغيرة رجعت لزوجته أولاده، رجعوا لأسرتهم في الجزيرة. والمؤسف إنه ما قدر يحضر حتى ولادة بنته، يعني تحرم من أهم لحظتين في حياته، من لحظة إنه يدفن أبوه، من لحظة إنه يحضر ولادة بنته. مظلوم بدون أي محاكمة عادلة قاعد في السجن، ما عايزين يوروه الحاصل شنو. الحمد لله إنه قدر بعد ما تحول لسجن بورسودان إنه تواصل مع محامي، وحاليا إحنا منتظرين نشوف نهاية الحاجة دي.
0: حذر مزارعون في حلف الجريدة من فشل الموسم الصيف القادم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وما وصفوه بالأسعار الخرافية لمدخلات الإنتاج من تجاوب وأسمدة ومبيدات. وقال القيادة المدني عنتر حسن عبدون لراديو دبنجا إن التكلفة الأولية للدخول في هذا الموسم تفوق طاقة السواد الأعظم من المزارعين، محذرا من دخول آلاف المواطنين في دائرة الفقر والجوع.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الموسم الزراعي حلف الجديدة، الموسم الزراعي الصيفي في خطر في مشروع حلف الجديدة، نسبة للتكاليف الباهظة جدا جدا في العمليات الزراعية تحضير الأرض، وأسعار خرافية لمدخلات الإنتاج من التقاوي وأسمدة ومبيدات. التكلفة الأولية لدخول هذه الموسم ما يفوق طاقة المزارع، توقعات بدخول الملايين من المواطنين في دائرة الفقر والجوع والمرض. هذه التحذير موجه لكل مسؤولي الولائيين والاتحاديين، ندق ناقوس الخطر لترك كل المظاهر الاحتفالية والاحتفائية التي تقام لأتفه الأسباب وشدوا الأحزمة لمواجهة الكارثة التي بين أيدينا. ختاما، أنتم وبحكم موقعكم في الدولة لا تحتاجون لأن نحكي لكم غول السوق ومعاشة الناس في حدها الأدنى. إن كل حجم الكارثة أعلى من مهامتكم ووظائفكم، أرفعوا للجهات العليا. ونحن نطالب لأنه نحن هسه الإنتاجية في القمح كان يعني الإنتاج اللي بيجيب 28 بيشيلوا منه 21 بيشيلوا منه 2. المدخلات كانت يعني بأسعار خرافية جدا جدا، السماد شوال السماد ب 180 ألف، والسير التركيز ب 135 وب 130 الحكومة شال ب 135، والمدخلات كانت يعني أسعار خرافية. فنحن نطالب يعني الناس الحكومة دي ما تدخلت والناس ما تدخلت، السنة ده يعني زراعة ما حيكون زراعة، موسم صيفي فاشل، ونبشركم انه حيكون كل المزارعين حلفة جديدة يعني في خطر.
0: تشهد أسواق الماشية في ولايات دارفور حركة نشطة ووفرة كبيرة في خراف الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط تباين واضح في الأسعار بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الدكتور خليفة باخت الخبير في الثروة الحيوانية.
10: تباين الأسعار، رجعت أسعار الأضاحي في مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. طيب، في مناطق الإنتاج بتلقى أنه أعلى خروف في حدود 450، أقل خروف في حدود 150. بالنسبة لمناطق الاستهلاك بتلقى أنه أقل خروف مليار، أعلى خروف مليار و902 مليار. فده بوريك أنه في مشكلة يعني في مسألة تباين الأسعار، لها أسباب والكل يعلم ذلك. الحرب الدائرة هي سبب رئيسي في تباين الأسعار. طيب، الطرق المغلقة، نقول زيادة الوقود في مسألة التجارة العالمية، مضيق هرمز، الحياة دي كلها لها تأثير في مسألة يعني الترحيل بتاع الحيوانات أو ترحيل الأضاحي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. طيب، الأسعار في مناطق الاستهلاك صراحة هي ماشية تنخفض. ليه؟ لأنه الإنتاج إنتاج مكثف، نقول القوة الشرائية ما يعني ضعيفة في مناطق التجمع أو الكوليكشن إيريا، يعني سواء كانت الضعين، ميالا، غرب كردفان، المناطق دي بتلقى إنه الشراء ما يعني نسبته منخفضة لأنه الإنتاج مكثف شديد. فمن هنا أنا توصيتي إنه تتفتح يعني أسواق في دول الجوار، تتفتح الحدود على اساس انه المنتجات او نقول منتجات الثروه الحيوانيه او خراف الاضاحي او يعني الانتاج المكثف ده يتم تسويقه في الولايه، نقول تسويقه في دول الجوار في اسواق الدول المجاوره. فدي من التوصيات. على اي حال، نحن نامل في حكومه التاسيس انها هي يعني تفعل دور التجاره العالميه وهي قادره على الحاجه دي. وقبل اليوم الغايب يتحدث انه يعني يا منتجين اصبروا، احنا يعني حنعمل على تسويق كل المنتجات بتاعتكم سواء كانت ثروه حيوانيه، سواء كانت محاصيل، سواء كانت ثروه معدنيه، سواء كانت محاصيل غابيه. كل الكلام ده باذن الله بيلقى يعني تسويق في دول كثيره جدا، والحكومه التاسيسيه قادره انها هي يعني تنتج او يعني تلقى بديل لتسويق الثروة الحيوانية. شكرا جزيلا دكتور خليفة باخت بشار.
0: ونبقى مع أسعار الماشية وخراف الأضاحي في هذه الجولة الاستطلاعية في أسواق المواشي بالضعين ونيالة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية شرق دارفور، محلية الضعين، جمع عثمان ذهب، يعمل في مجال الماشية في ولاية شرق دارفور هنا. ونحن الحمد لله الجانب الأمني ما شاء الله تمام، ما في كلام، الجانب الأمني مستقر والولاية في أمان إن شاء الله. ولكن نحن طالب الجهات المختصة لفتح الطرق وإصدار ماشيتنا لنستفيد منها، المواطن عشان يستفيد منها، إصدار المواشي للخارج، وبذلك يكون في عائد بالنسبة لنا هنا في ولاية شرق دارفور وفي ولاية دارفور عامة إن شاء الله. طالب الجهات المختصة لفتح الطرق والتأمين الطرق للمواطن عشان يعيش في أمن واستقرار. وندعو كل المواطن الشعب السوداني للتماسك والتماسك والنسيج الاجتماعي، والناس كلها إن شاء الله تمشي لقدام بإذن الله. علي آدم بشارة، مدلل في ولاية شرق دارفور الضعين. عندنا الجزارية القاطعة في ولاية شرق دارفور ب 500 لحد 450، وعندنا ده خروف بتاع ضحية سن قاطع ب 500 لحد 450، وعندنا ده بخمسة،
11: وعندنا العبر.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن آدم، ولاية شرق دارفور مدينة الضعين. عندنا القنم، قنم الضحية، عندنا غنمات جزارية ب 550 لحد 450، وعندنا الخروف السن ب 550 لحد 500، وعندنا العبر ب 3 لحد 250. وربنا يسهل والضحية تيجي في أمن وأمان. بيجوا طوالب يشتروا، والله ما شاء الله برفعوا بزباين جد، ب 250 ب 3 ب 4 باخذوا، برفع طوالي. عندنا الزول البهايم في العالية وفي المتوسطة. الزول الدائر بأربعة بيضحي، بثلاثة بضحي، بمئتين وخمسين بضحي، لغاية 150 عندنا بضحي. أي زول كيف جينا وبمشي برجع فاضي، ما عندنا، يبيع طوالي والما عندنا منديه طوالي، يضحي طوالي. فهمنا يوما
13: رحيم الصلاة والسلام على محمد وعلى علي صاحبي يسلم ترقي دارك رب العين. لدينا طبعا ما شاء الله بهايم في راق بعيد حياة. السعر اللي عندك كانوا 250 اننا 350 فيه ب 500 فيه، يعني ما شاء الله ضحيه بهاي موفر. الناس ما شاء الله يوم يبشروا ضحايا، بس الحمد لله ما هي مانع. طبعا ب 150 انك تضحي تضحي فيه، ما هي مانع ابشر. طب
14: طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اهلي وصحبي من والاه. الاسعار هنا اخواننا بالنسبه للاضحيه للخروف، ده خروف ثاني ب 450، وده كذلك 450. بارك الله فيك والله. طيب 450 450 ايضا النعجات الجزائريه القطعه زي دي برضه كذلك ب 450. عندنا خروف زي ده، زي ده ب 600، خروف الكبيره زي ده. عندنا زي الخروف ده زي ده ب 300. هاي مثال ده 150. نعم 50 300 ايضا ساكت ضحي. يعني في كلام
15: آدم أحمد محمد جدًا نشتري البهيمة ده اللي ب 450 تعال جزارية. ابتدائي إن شاء الله بحسب المقدرة تلقاه ب 300 250 400 500 تلقى حسب الرغبة.
16: طبعا الضحية دي للناس المساكين، أي زول حضر الظرف يزول عنده ب 150 في قنوات ب 300، في قنوات اصل القنوات دي ب 240 دي عبور دي الزول الضعيف اللي ما بيقدر، وعندنا اقل منها ب 150، وعندنا لحد 130 فيه، لحد 120 في المسكين مضحي لاخر النهايه.
17: الاسم البشر حسن عبد الماجد، ملقب بالمشهور زعيم المتر. والحقيقه والله الان الحمد لله الغنم الزريبه ملانة غنم مليه شديد، كل زول مسكين ومستطيع يكرم في أمانة الله ولا كلمة. و يعني غنم بثلاثة ونص فيه، بثلاثمائة وسبعين فيه، بأربعة فيه، بمئتين وخمسين، بمئتين كله فيه. الحمد لله زريبة ملان خير باسط إن شاء الله.
18: أقول الأخ بشارع حماس كان شخص ضعيف يهو قدامكم، والحمد لله زي ما قال كل الخير باسط، وهي حاجة كده ناقصة ما في دول. الحاجه اللي عنده زي ما قال بيضحي واي حاجه. اليوم دار اشتري لي خروف الليله، والحمد لله زي ما قال اسعار مناسب، عندك 250 300 350 على حسب زي ما قال استطاعتك بتكرم ان شاء الله.
19: اول حاجه معاكم اخوكم محيم رسولهم حسين كرشوم من ابناء الصنطه. اول حاجه نحن قلنا جنبي غنم من الصنطه، وجينا هذه الزريبة نيال المواشي. أول حاجة الغنم ما شاء الله سعرها مناسب لهذه القطعة. أول حاجة الغنم عندك زيدها ب 150، و250 الحمد لله الأسعار مناسبة، لكن الناس هذه يعني البهائم مدفرة.
20: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرشيد محمد قميص هارون من جريبة المواشي يالا. أنا كل عام وأنتم بخير، صحة السلامة يحقق أمانيكم، كمان العفو كمان جميعا، يا ربنا يجعل البلد في سلام وبأمان وأمان إن شاء الله. البلد آمن الحمد لله وصحة تامة الحمد لله رب العالمين. والخراف الناس ما تتخوف من البيع، يقول لك الخروف 500 و600 و700 و800، الخراف في الدولة من دولة بيه 300، في بيه 350، في بيه 150، في بيه 200، في بيه 400، دي أخلاق خرفان. يعني الناس ما تخاف ولا تخاف من السوق، الحمد لله الخير متواجد وراقد الحمد لله رب العالمين. وأقول لكم كل سنة أنتم طيبين، والأسعار والله يا أخ على المتابلة اليد.
21: الشعب السوداني نبارك لكم عيد الأضحية المبارك، عيد النحر. وزي ما شايفين نحن الآن في نيالة، زريبة نيالة، عندنا الخرفان يعني في متناول الأيدي، زي ده ب500، عندك زي ده برضو ب500، وزي ده برضو ب500. ونطلب يعني من رجال الأعمال التبرع. الشعب السوداني يعني بالأخص الشعب الدارفوري شعب ضعيف جدا، نطلب من الشركات الخيرية والناس الأعمال والناس الخيرين التبرع لهم، وخاصة في هذا الشهر وفي هذا العيد الشهر جنو المبارك يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحية، أن يتبرعوا بجزء من أموالهم للشعب الضعيف، يعني شعب كادح شقالين، يعني شعب أسي حاليا ما لقي يأكل، شعب يعني جعان جدا، محتاجين التبرع من أموالهم. بيعوا إن شاء الله قال لك بسعر 600، أي محتاجين للدعم، دعم أكل، وخاصة في عيد الأضحية المبارك ده أن طلعت قرش أقدر تلقى.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
22: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، وما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
23: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
24: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
25: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
26: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
27: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
26: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا، منكم ولكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيش المواطنين، وده كله بيتزامن مع دعوات الحكومة نفسها للعودة الطوعية وإعادة الإعمار. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على الخبير النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي. اهلا وحبيك استاذ احمد علي خوجلي.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: بدايه، هل تمضي الحكومه فعليا نحو اكبر عمليه تقليص للوظائف في تاريخ الخدمه المدنيه في السودان؟ وما هي المبررات لهذه الخطوه؟ وكيف يمكن مقاومه هذا القرار قانونيا او بالوسائل السلميه؟
3: ما بنقدر نقول انه هدف الاحصاء دي بالقرار 22 امر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي، لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة. فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي؟ في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا. يعني لأن يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلهم على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. فالحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية يعني. أربعة، من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما اتقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، اللي هو نحن بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من من من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العامة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان وقاعد تكشفها تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقوداتهم وما اتجددت وبتتضمن المستغيلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها لا وجود لها، ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون

0: عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة، ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني في النقطة ستة، يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها، يعني هنا أو هناك، برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة، أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم، ممكن أسلي هم يختاروهم، الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا، يعني وطلب وقف تنفيذه، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة، بالذات النقابات تحت الحماية الدولية، إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري، وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى.
1: طيب أستاذ أحمد علي خوجلي، بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء بنفيه للحديث أو للخبر عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ما هو تعليقك لتصريحات رئيس الوزراء بنفي الحديث أو الخبر عن المتداول عن تقليص العاملين بالدولة واعترافه في نفس الوقت بوجود اللجنة لكن بهدف إصلاح الخدمة المدنية، ومع ذلك تسريب تقرير اللجنة نفسه؟
0: جابوا لنا إعلان المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء 2/18 مايو بنفي رئيس مجلس الوزراء الخبر المتداول بشأن إعفاء الموظفين العاملين بالدولة مع تأكيد عدم صحته، وإنه هناك لجنة وزارية تعكف على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. التصريح ده، الإعلان بتاع المكتب الصحفي ده، طوالي برجعنا لأصل الموضوع حقنا اللي هو لجنة القرار رقم 22. هل توجد لجنة سرية أو غير معلن عنها بخلاف لجنة وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية؟ يعني في لجنتين مثلا؟ إذا كانت الإجابة نعم، يبقى من واجب الوزير إنه يلغي القرار رقم 22 ده، لأنه إذا ظل قاعد وفي لجنة بتعكف على الرؤية بتاعة الإصلاح بيكون هو استبق اللجنة التي تعكف يعني. أما إذا كانت الإجابة لا، وإنه هي في لجنة واحدة اللي هي لجنة الوزير، بيكون المكتب الصحفي بالحالة دي أخطأ، لأنه المهمة بتاعة لجنة القرار 22 ما ادعت إنها هي بتعكف على تقديم رؤية الإصلاح، يعني بموجب القرار نفسه. يعني مهمة لجنة الوزير الفنية بالقرار 22 حصر العاملين بالحكومة الاتحادية. تكلمنا هنا عن لجنة على رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، ما في علاقة بين الحاجتين ديل. يعني مهام لجنة الوزير بالقرار معروفة، حصر العاملين بالحكومة الاتحادية، حصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، وضع تصور لتقليص عدد العاملين، ربع توصية بكيفية تخفيض العاملين. بعد كده يبقى يعني لما يكون يحدث تسريب أجزاء من تقرير اللجنة دي بيكون مسألة شكلية، يعني لأنه أصلا الناس عارفين إنه التقرير ما صدر ولا اتنشر ولا الحكومة اتخذت قرارات أعلنتها، ده الحكاية دي مصلحة معروفة يعني. لكن

0: أنا أفتكر أنه يعني على اللجنة الوزارية التي تعكف أو التي تعمل في الحصر والتغليص أن تضع أو تضعها يعني في الحسبان الحاجات الدار أقولها دي. يعني أول حاجة، أي تخفيض للعمال والموظفين دون إخطار مسبق، دون تقديم تبريرات هيكلية واضحة، دون فتح باب التشاور مع ممثلي العمال والموظفين، إجراء معيب وباطل وفق المعايير الدولية، وتقع المسؤولية إثبات وجود أسباب مشروعة للتخفيض على الإدارة الحكومية. ده العالم قال الكلام ده، العالم قال الكلام ده. قانون الخدمة المدنية نعم بيتيح إلغاء الوظيفة، لكن ما طلقيتها، عندها شروط محددة كإلغاء الوحدة الإدارية بالكامل. المهم على الحكومة إنها بتقدم، الحكومة بتقدم دراسة هيكلية واقتصادية حقيقية يعني بتثبت الانتفاع الحاجة للوظائف دي. العمال والموظفين يا أخواننا في يعني جربوا الفصل بإلغاء الوظيفة في نظام الإنغاز، عرفوا خلاص، هم عرفوا انه الفصل لإلغاء الوظيفة كان بيعني إلغاء شاغل الوظيفة، ما إلغاء الوظيفة، إلغاء شاغل الوظيفة، لأنه بعد شوية مدة ما بالطول بيتم تعيين ناس جداد وأحيانا بأعداد أكبر من الذين يعني ألغيت وظائفهم. ودي كانت حالة ظاهرة في حالة الخروج الجوية السودانية. عشان كده العمال والموظفين ما حيكتفوا بكشوفات الأسماء اللي بتطلع، لا لا، هم حيطلبوا منك يا اللجنة ولا الحكومة ولا اللجنة الثانية، حيطلبوا الهيكل القديم ويقارنوا بالهيكل الجديد المخترع ده، بيراجعوا مسميات الوظائف ودرجات المالية وكده. دي من جهة. من جهة تانية إنه الحكومة لازم تتذكر إنه هي ما هتقدر أصلا تاني تفتح باب التعيين تحت أي مسمى يعني لاحقا، يعني لأنه ده دليل قاطع أمام القضاء الإداري ومنظمة العمل الدولية على إنه القرار ده قرار صوري وقرار كيدي. وطبعا برضو الناس عرفوا بيصلوا منظمة العمل كيف ولجنة الحرية، هذا الحاجات دي العمال ما بيقوا يعرفوها والموظفين، يعني الحكومة ما عندها طريقة. ثالثا، بتشترط المعايير الدولية ضرورة التشاور المسبق مع ممثلي العمال والموظفين، ما قبل يوم ولا يومين، قبل أسابيع من اتخاذ أي إجراء للتخفيض بأي اسم كان، وإياد البدائل إلى آخر الحاجات بعد التفاوض البتيم. في كافة أحوال خوض العمالة لأسباب اقتصادية أو هيكلية الحكومة ملزمة بالتشاور، ما على كيفها، ما في خيار، أي خيار آخر أمامها، لازم تقعد ولازم تتفاوض ولازم تشاور الممثلين بتاعنا العمال والموظفين ديل. مشكلة وبس، وهي مفروض ذاتها عشان تتم المشاورات دي بشكل صحيح بتوفر المعلومات كاملة للممثلين للعمال والموظفين، أو تبين الأسباب والفئات المستهدفة إلى آخر التفاصيل. رابعا وأخيرا يعني هنشوف الموضوع بتاع المعاش المبكر أو الاختياري، لأنه يا أخوان القضية دي هو أم القضايا، أم القضايا. تعدي على أموال العمال الخاصة دون دراسات اكتوارية معتمدة بضرب المنظومة الاستراتيجية للأمن الاجتماعي بتاع البلد، بشكل خطر داهم، مش على المخفضين، لا لا لا، والشغالين والباقيين الشغالين في الخدمة والمعاشين أنفسهم. طيب أنا الواقع الراهن عندي شنو؟ الواقع الراهن عندي معاشين لهم سنوات ما ربطت معاشاتهم. الناس المخفضين ديل هتتوقف اشتراكاتهم، دي موارد الصندوق. المعاشين الجدد ديل بالآلاف هتربط لهم معاشات، هيدفع الصندوق. غيرنا مثلا مع ساعة كل الناس التانيين يلغى الوظائف الى شنو ديل بتتوقف اشتراكاتهم من غير يعني تتوقف اشتراكاتهم، وفي نفس الوقت بيكونوا زميت وعدهم التعويضات والحاجات المقررة او المتفق عليها. المعاشين القدام ديل ذاتهم يعني ما قبل التخفيض من بدوة المعاشات دي لحد ما قبل التخفيض ديت بتضرروا، لانه معاشاتهم دي هتتجمد اصيلها وتتجمد وتتاكل بالتضخم لما تبقى صفر، يعني لما تبقى صفر. عشان كده ما قاعدين يعني الزيادات المقرره للمعاشين دي ما طبقت، اللجان اللي اتعملت لزياده المعاشات في القطاع الخاص اللجنه بتكونت من سنه 23 وابو يجيبوا سيرتها خلاص تاني، ما جابوا لا سيره تانيه من 2023. على العموم يعني في الاخر ان احنا يعني بنضيف للحكومه يعني واللجنه يعني التي تحكم والتي تحصر يعني ملاحظات بسيطه جدا، ثلاثه ملاحظات. الاولى انه لجنه الحريات النقابيه تابعه لمنظمه الاعمال دي عندها قاعده ثابته انه إذا وضعت الإدارة الموظف بين خيارين المعاش المبكر أو الفصل فإن هذا لا يعد معاش اختياريا، لا يعد فصل تعسفي. الخواجات بيسموه يعني بيسموا الحالة دي حالة بتاعت الإكراه المعنوي. النقطة الثانية من توصيات لجنة المعايير الدولية لحماية الأجور إنه الأموال بتاع صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية دي أموال خاصة بالعمال، هي آية تحت أمانة الدولة، لكن لا تملك الحكومة حق تبديدها بأي سبب. النقطة الثالثة يعني والأخيرة إنه بالقوانين الوطنية بالمعايير الدولية بيحظر تماما على أي حكومة إنها تتخذ قرارات تؤثر على الصناديق من دون ما تجري دراسات معتمدة من خبراء. غياب الدراسات دي معناها شنو؟ معناها انه القرارات الادارية اللي بتصدر من مجلس الوزراء دي يعني ما عدم التحوط للضرر هو عيب قانوني، وعيب قانوني جسيم في الحقيقة، بيبطل القرار الاداري ده حتى قبل صدوره، لانه اصلا هو بهدد الامن القومي الاجتماعي للدولة. يعني غايته دي الحاجات الدارين نذكر بها اللجنتين او اللجنه او الحكومه، وبعدين نشوف غايته كان جد جديد.
1: الى هنا ونصل بكم مستمعي راديو دمنج الاعزاء الى ختام حلقتنا، كانت مع الخبير النقابي الاستاذ احمد علي خوجري حول قرار الموارد البشريه بالتقليص العاملين في الدوله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والى اللقاء في حلقه قادمه بمشيئه الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجار.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع. بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني. فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف ما بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
9: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
8: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالمياً بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور الأربعة نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1% مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 247,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%.

0: جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1% مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دابانجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابانجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابانجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابانجا على فيسبوك، راديو دابانجا السودان. راديو دابانجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور.

0: قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سنجة، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل ذمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب، وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الاجراءات او صعوبة الوصول الى العدالة؟
2: ابرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس امام الابلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما انا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخذ الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه انت عارف انك انت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وانت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا احنا وصلنا لمرحلة انه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم انه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
6: مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنتين شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصين. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد 2 سنين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسهل منه إنه ما تغلق يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض. ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض والأمراض دي بعدين زي ما بدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دار أقولها للأمهات لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه لازم تتغير بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديكي كرت الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا والسلام عليكم ورحمة الله.
5: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء. في ظل الحرب المستمرة اللي بيعيشها الناس والأزمة الاقتصادية والإنسانية الطاحنة مع فقدان العديد من السودانيين لمصادر دخلهم بسبب الحرب، خرجت علينا وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بقرار أعلنت فيه تشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم، تمهيدا لوضع تصورات لتقليص الوظائف وإصلاح الخدمة المدنية. عشان تكون الصورة واضحة للناس، قرار الوزارة ده بتشكيل اللجنة صدر في 16 أبريل الماضي، لكن ما تم الإعلان عنه إلا قبل يومين بشكل أنه تم تسريبه يعني للإعلام في 16-17 مايو الحالي. كويس، بعده بيومين بس تم تسريب التقرير نفسه بتاع اللجنة اللي تم تشكيله في تناقض واضح وغريب جدا جدا. الموضوع ده أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، خاصة بعد تداول معلومات عن اتجاه رسمي لتخفيض العاملين من نسبة 20% عبر ما يسمى بالمعاش المبكر وإلغاء الوظائف. وما بين الإعلان عن اللجنة وتسريب تقريرها، خرج السيد رئيس الوزراء تركان إدريس بتصريح مقتضب عبر الوكالة الرسمية وكالة السودان للأنباء سونا، ونفى وجود قرارات بإعفاء العاملين، لكنه أكد وجود اللجنة وأن الأمر يتعلق فقط بإصلاح الخدمة المدنية. طيب الحصل شنو بعد ده يا جماعة؟ الكارثة كانت في أنه خرجت تسريبات التقرير نفسه وتم تداوله على نطاق واسع في نفي واضح أو تكذيب إن صح التعبير لتصريحات رئيس الوزراء. والقصة كلها أثارت جدل واسع وطرحت تساؤلات كبيرة حول حقيقة ما يجري وتوقيته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.